0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنحكي وندردش في حاجات كتير قوي من هنا وهناك. النهاردة الحلقة بتاعتنا لطيفة ظريفة قوي، يمكن حاجة بنمر بيها في حياتنا كلنا، بنتعرض لها في جميع اتجاهات الحياة، سواء النفسية سواء الاجتماعية، في العلاقات، في اللبس، في الأكل، في كل حاجة، وهي الفرصة التانية. الفرصة التانية اللي هي، عارف انت لما تقول كده على شخص انا عمري ما هتعامل مع الشخص ده تاني، لا لا لا مستحيل يا جماعة، ده اخر واحد ممكن اتعامل معاه. وبعدين تحس انه في تعاملات وحاجات حصلت فغيرت رأيك ولقيت نفسك بتتعامل معاه عادي. تجرب مثلا اكلة وتقول لا لا لا لا انا مستحيل اكلها تاني، دي اوحش اكلة انا اكلتها في حياتي. وبعد سنين تلاقي انه الاكلة اللي كنت زمان بتقول عليها انها اوحش اكلة في حياتك هي من اكتر الاكلات اللي انت بتحبها. مكان رحت له وما انبسطتش وحسيت انك المكان ده خانق على قلبي جدا، وبعدين بعد فترة رجعت له واكتشفت انه ما كانش المكان هو الوحش، هي الظروف اللي رحت فيها المكان كانت هي اللي وحشة قوي، لكن المكان زي الفل وكويس عادي. حاجة كنت بتحلم بيها ان انت تحققها وبعدين ما كنتش عارف ففشلت فركنت الحلم ده، وليكن مثلا انا كنت بحلم اتعلم اللغة الفلانية وبعدين حاولت كده شوية وحسيت اني لا مش قادر فقررت اسيب الفرصة، وبعدين بعد كده بعد فترة رجعت تاني اكتشفت طب ما هو اللغة حلوة هي وبرجع يعني اتعلمها عادي. علاقة انتهت زمان وكنت صحاب وبعدين بعد كده يعني خلاص الموضوع انتهى وكل واحد بقى في حاله، وبعدين بعد فترة كده رجعتوا تتكلموا على خفيف، فسألت نفسك سؤال طب ما يمكن الموضوع يستحق فرصة تانية ونرجع نتكلم. فاحنا طول الوقت في حياتنا من غير ما نحس بندي فرص تانية لأشخاص، لعلاقات، لأماكن، لأحلام، لشغل، لدراسة، لأفكار، حاجات كتيرة قوي. بس بقى النهاردة هنتكلم هل كل حاجة تستحق فرصة تانية؟ إيه اللي يستحق فرصة تانية؟ وإيه اللي ما يستحقش فرصة تانية؟ وإمتى الفرصة التانية تبقى شجاعة ونضج؟ وإمتى تبقى مجرد تكرار لنفس الغلطة بنفس الغباء بنفس كل حاجة فبالتالي نتيجة واحدة؟ وكتير قوي بندي فرص للناس وبندي فرص للأماكن والأشخاص وحاجات كتيرة قوي، لكن هل بنعرف ندي فرص تانية لنفسنا؟ أوقات كتيرة بيبقى اختياراتنا غلط فنلوم نفسنا ونعاتب قوي، نقول ازاي اخترنا الاختيار ده، ازاي ضيعت الفرصة بإيدي، ازاي مش عارف ايه. فالنهاردة هنتكلم عن الفرصة التانية في كل حاجة، في الحب، في العلاقات، في الحاجات المادية، للجواز، للشغل، للمشاريع، للمواهب. فلو الحياة النهاردة ادتك فرصة تانية، يا ترى هتديها لإيه والمين؟ لو الحياة اديتك النهاردة فرصة تانية هتديها لإيه والمين؟ إيه الحاجة اللي كان نفسك لا كانت تستاهل فرصة تانية يا جماعة، مش عارفة أنا ليه عملت كده، مش عارفة ليه قفلت الباب بالشكل ده. أو يمكن اللبس مثلا أو الحاجات اللي في حياتنا، يا ترى إيه الحاجة اللي مش هترميها قديمة وسايبها وبتقول لا دي تستحق فرصة تانية، تستحق فرصة تانية إن أنا يعني أحاول أستغلها وأحاول أتعامل معها. بفكركم أنكم تقدروا تتابعونا على الساتلايت، على النايل سات واليوتل سات، على الترددات الموجودة في الكومنتات. كمان تقدروا تكونوا بتتابعوا الحلقات على أبليكيشن راديو سما اللي موجود في الستورز بتاع الأندرويد أو الآيفون، وكمان تقدروا ان انتوا تكونوا تشوفوا الحلقات بعد ما تخلص على الساوند كلاود، وكمان تقدروا تتابعونا على اليوتيوب. هنكون موجودين معاكم في كل حتة ومعانا فريق المتابعة جاهز قوي ومستعد لانه يستقبل اي حد يكون عايز يتكلم ويدردش ويحكي. النهاردة بنتكلم عن الفرصة التانية وايه اللي في حياتك محتاج تديله فرصة تانية. يلا بينا نطلع أول فاصل عقبال ما الناس تدخل ومعانا لعبة شهور الميلاد. يا جماعة ما ننساش لعبة شهور الميلاد، قول شهر ميلادك وتعالى اسمع النهاردة اليوم بيقولك إيه.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ما يميز تعاليم المسيح ليس فقط سموها، بل أنه هو الوحيد القادر على إعطاء القوة لتنفيذها. كتب كتير قوي في كل العالم من كل دين ومن كل عقيدة فيها تعاليم ووصايا وشرائع، لكن الحقيقة اللي بيميز تعاليم المسيح والمسيحية مش كونها أحسن من غيرها وبس، لكن كونها مرتبطة بإله قادر إنه يديني القوة إني أطيعها. إيه الفايدة من وصية إله بيدهاني ويطالبني إني أعملها وأنا ما أقدرش؟ لكن المسيحية بتقول إن في إله جالي أولا وسكن فيا واداني القدرة إني أعيش زيه وأنفذ وصاياه.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سما.
2: ورجعنا تاني وبنتكلم النهاردة عن الفرصة التانية. يا ترى ايه اللي في حياتك محتاج تديله فرصة تانية؟ انت كنت قفلت، بس لما تقعد تفكر كده مع نفسك، لا الموضوع يستحق فرصة تانية. الحاجة دي حتى لو الحاجة مادية، مثلا ممكن ايه، كنت هرمي مثلا جاكت وبعدين اكتشفت لا انا ممكن اديله فرصة تانية، خليه، ممكن ازود عليه حاجات فيتلبس تاني، مش قدم ولا حاجة. فايه اللي محتاج تديله في حياتك فرصة تانية، سواء في العلاقات، سواء في الحاجات المعنوية او المادية؟ وكمان يا ترى مين الاخطر، ان انت بتدي فرصة تانية لحد ما يستحقهاش، ولا انك كنت مفروض تدي فرصة تانية لحد يستحقها وما اديتهاش؟ مين الاخطر في حياتنا؟ ويا ترى انت ايه قرارك مع الفرصة التانية؟ هل انت من الشخصيات اللي بتقبل الفرص التانية ولا لا؟ نانا صباح الخير عليكي، يومك مليان بالبركة. انا لابسالك شجرة بحالها، جنينة بحالها، جنينة جنينة. وشهر 12 ليكي، يلا بينا نشوف شهر 12 بيقول ايه. شهر 12 بيقول في وقت الضيق الشديد فإن الله لن يتركنا دائما، وإنه قادر أن يعيد السلام من جديد. نهاية السنة مش معناها نهاية القصة، ربنا بيبدأ فصل جديد، ربنا بيبدأ فصل جديد. بصي أنا مقتنعة جدا جدا بمناسبة الفرصة التانية، أنا من أكتر الناس اللي بتؤمن بالفرص التانية أصلا في كل حاجة. بحس أنه ما فيش حاجة خلاص ينفع أن أنا أقول أن دي النهاية، لا بحس أنه عادي عادي ممكن أرجع في كلامي، عادي مهما قلت انه ده الاخر، عادي انه بعد كده ارجع بمنتهى البساطة تاني وارجع لنفس الحاجة اللي انا كنت فيها. بس طبعا بيبقى فيه شوية تحفظات كده في الرجوع، ما بيبقاش رجوع وخلاص، اللي هو طب هل في حاجة اتغيرت، حاجات زي كده هنتكلم فيها النهاردة كتير. تعالوا كده نشوف بقية التعليقات ونشوف شهر 4. يلا بينا نشوف شهر 4 لنانا. شهر 4 بيقول لا تيأس، لا نيأس ولا نتعب من الرجوع، حتى لو الطريق كان طويل عادي، حتى لو الطريق كان طويل عادي، لا نيأس ولا نتعب من الرجوع. أوقات كتيرة قوي بعد ما ناخد مشوار ونكتشف ان احنا اخدنا المشوار بطريقة غلط، بنبقى خايفين قوي من قصة الرجوع. طب الناس هتقول علينا ايه؟ طب احنا كنا خدنا قرار ان احنا نطلع لقدام. بس حقيقي حقيقي انه عادي جدا، عادي جدا. انا اخدت قرار ان انا اشتغل في حاجة معينة والشغلانة باظت، فاعمل ايه؟ ارجع اجرب تاني ولا لا؟ فلا نيأس ولا نتعب من الرجوع حتى لو الطريق كان طويل. حتى لو الطريق كان طويل مش هنيأس، مش هنيأس من اي حاجة خالص، مش هنيأس من ان احنا نحاول مرة واثنين وثلاثة واربعة. تعالوا نكمل التعليقات ونرجع نكمل. طيب مين بعد كده؟ نانا بتقول اسم الترنيمة ايه من فضلك؟ تحت ظل جناحيك، هي اسمها كده. ونانا بتقول اختار نفسي، لان الشخص ممكن يتغير والعلاقة ممكن تنتهي والحلم ممكن يتأجل والقرار ممكن نندم عليه، فهتختاري نفسك. طب في حاجات في حياتك كنت حاسة انها النهاية او مش ليها فرصة تانية، وفجأة الأيام أثبتت لك أني وجهة نظرك كانت مش مظبوطة ولأ في فرصة تانية. ميرت وحشتيني جدا جدا يا ميرت، أنت فينك من زمان، وحشتيني فعلا. وشهر أكتوبر يلا بينا يا ميرت نشوف شهر أكتوبر بيقول إيه. شهر أكتوبر بيقول حتى مع التقدم في العمر بيتم التحذير من الاعتقاد ان فرصة التوبة قد انتهت. ما تقولش فات الاوان، العمر مش عائق امام بداية جديدة. ما تقولش فات الاوان، العمر مش عائق امام بداية جديدة. اوقات كتيرة قوي في حاجات بنبقى عايزين نعملها ونقول خلاص ما اللي حصل حصل، ما اللي عدى عدى، ده مش وقته. بس الرسالة ليك النهاردة ان اي حاجة بتفكري فيها، اي حاجة كنتي بتحلمي فيها، ما تقوليش فات الاوان، العمر مش عائق امام بداية جديدة. اللي جي في دماغك اول ما قلتلك الجملة دي ان العمر مش عائق قدام بداية جديدة، اللي فكرت فيه او اللي جي في دماغك على طول؟ كمان أنا بتقول لما بختار نفسي بختار فرصة أني أبدأ من جديد من غير ما أخسر مرة تانية. بس أنت عارفة أنك ممكن في مرة تختاري نفسك بس ما يكونش الاختيار ده قايم بخطوات غلط، فبعد الاختيار تكتشفي أنك رجعتي تأذيتي تاني، وبعد ما تأذيتي اكتشفتي طب ما أنا إيه اللي حصل، طب ما أنا اخترتني وفي الآخر برضو خسرت. أوقات لما بختار نفسي لازم أختارها بشكل أكون درس الموضوع. لما أختار نفسي هل أنا محتاجة إيه علشان أعمل ده؟ عارفة لو قلت مثلا في علاقة مؤذية أنا هختار نفسي وسبت نفسي بعد ما اخترتها، يعني خلاص نهيت العلاقة واخترت نفسي واخترت كرامتي واخترت كل حاجة، وبعدين رجعت عشت في اكتئاب قوي على العلاقة والوقت الصعب اللي أنا بمر بيه، وقعدت أحصر نفسي وأنا كان إيه اللي فيا وأنا كان إيه اللي وأنا طب ما يمكن كنت أنا غلطت، وأفضل أنب نفسي وأفضل أشعر بالذنب مع أني أنا اخترت نفسي وعملت الصح. بس أوقات حتى لو إحنا عملنا الصح بنفضل عايشين في ألم الماضي، مش بنعرف نطلع لقدام. فمهم قوي وأنا بختار نفسي أختار لقدام، مش أختار وأنا باصص على ورا. اهرب لحياتك. كمان تعالوا كده نشوف.

لإعادة بناء المدينة، واستعانوا بشوية رسومات باقية كانت للمدينة، وابتدوا يحاولوا يعملوا رسومات جديدة للمدينة الجديدة. والنتيجة ان المدينة دي اتبنت من اول وجديد بعد ما كانت تعرضت تقريبا بنسبة 85% للدمار. فلو الاماكن اللي بنسمع عنها ممكن تقوم من تحت الركام وممكن تقوم من اول وجديد، هل احنا نقدر نعيد بناء نفسنا مرة جديدة، ولا احنا بنستسلم لفكرة ان احنا انتهينا، ان احنا خلاص ملناش قومة تانية، ملناش فرصة جديدة؟ في سمكة كده صغننة قوي اسمها أورجن شاب. السمكة دي اتعرضت للانقراض لان هي كانت بتعيش في بيئة معينة، والبيئة دي اتغيرت، فابتدت السمكة دي عددها تقل جدا لدرجة ان هما لما حصروا اعدادها وصلت تقريبا لألف سمكة. ابتدوا الجهود انها تبذل لانه السمكة، عامة احنا ما بنحبش الكائنات الحية تتعرض للانقراض، فحبوا ينقذوها، فحبوا يعملوا لها بيئة جديدة، فحبوا ان هم يعملوا لها الحاجة اللي تقدر انها تتكاثر بيها. والسمكة دي فعلا بسبب الجهود الكتيرة اللي اتبذلت، السمكة دي تقريبا هي اول حدث تاريخي يحصل في تاريخ امريكا انها تكون السمكة اللي بتتنقل من قائمة الأسماك المنقرضة، وبترجع تاني، أعدادها بتزيد بكميات مهولة، وبتخرج خالص من قائمة الأسماك المعرضة للإنقراض. فأحيان كتير قوي بنحس إن إحنا فشلنا لما مثلا نروح شغل المدير اللي فيه ظالم قوي، الناس اللي فيه منافسينا جدا، الناس اللي فيه مش عايزانا ننجح. وبعدين زي مثلا في مسلسل دلوقتي اسمه بينج كولي، بيشبهني قوي بالمسلسل ده. انا يعني اللي عرفت قصة بتاعته، هي كانت البنت دكتورة وراحت في مستشفى، والناس اللي في المستشفى ما كانوش حابينها، فابتدوا يتصيدوا لها الاخطاء، وابتدوا كل شوية يقولوا لها انت عملتي وانت سويتي. وصل لمرحلة انه تنافسوا كده مع بعض واتحدوا مع بعض، وقرروا ان يعملوا لها جواب استبعاد. فالبنت اتطردت من المستشفى بطريقة مهينة، هي كفاءة جدا وشاطرة جدا، بس لما عدو الخير يحب يتصيد الاخطاء بيطلعنا وحشين قدام الناس حتى لو ده مش حقيقة. ففي اللحظة دي هي شعرت بإحباط، ويمكن حست بوقت ايه ده، هو انا ازاي فاشله كده، وانا كل ما كان اروحه ما عمرش فيه في الشغل، هو انا كل دي اكيد المشاعر الطبيعيه اللي بتعدي على كل واحد. بس هي مش الازمه بتبقى في الشخص، الازمه انه الناس اللي في المكان بتبقى صعبه، المدير صعب، الضغط صعب، انه الشخص مش قادر يقبل الشغل بسهوله، حاجات كتيره قوي. لما بمجرد ما بخرج من البيئه وبتواجد في بيئه تانية صحيه وسليمه انا بنجح. فاوقات احنا بنتعلق بفكره انا فشلت، انا خلاص انا ملياش في الشغل تاني، انا اقعد في البيت احسن، انا غير المجال، انا اعمل مجال جديد. مع ان المشكله ما بتبقاش في المجال، المشكله انه انا محطوط في بيئه غلط. وانس ان انا غيرت البيئه الموضوع كله بيتغير. تعالوا كده ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول في التعليقات، أتمنى ما كنتش نسيت أي حاجة فوق. نانا بتقول: من يتوكل على الله يجدد قوته بعد كل تعب وانكسار ويحلق من جديد كالنسر أقوى من قبل. برافو. النسر ده أكبر دليل على الفرصة التانية، يعني بيبقى خلاص أوشك على الموت، لكن بيقرر أنه بيطلع لأعلى حتة ويبدأ يكسر من قاره ويعض فريشه ويجدد نفسه من أول وجديد، وبيدي نفسه فرصة تانية للحياة. مجدة صباح الفل عليك يا مجدة، الحلوين بيتجمعوا هو واحدة واحدة. صباح الفل عليك، يومك مليان بالبركة والنعمة. يا ترى إيه رأيك في موضوع الفرصة التانية في الحياة؟ هل في حاجات في الحياة تستحق فرصة تانية؟ هل عمرك اتحطيتي في موقف الفرصة التانية دي، غيرتي رأيك، غيرتي طريقة تفكيرك، اديتي الاشخاص فرصه تانية، اديتي اللبس فرصه تانية، اديتي الاماكن فرصه تانية؟ انا مثلا من الناس اللي ما كنتش بحب السمك خالص، بجد بجد، يعني كان السمك ده حاجه لا انا بطيء ريحتها ومتخاصمه معاها تماما بكل انواعه، بقى جمبري اي حاجه. بعدين قررت في وقت ما ان انا اديله فرصه تانية، فلقيت انه ايه ده، لطيفه اهو يا جماعه، مش وحش قوي كده، حلو، وبقيت باكله عادي.

هوش الطب بالنسبة لي، بس حلو يعني عادي، ما بتضايقش ان انا اكون في مكان ويتحط قدامي سمك عادي يعني. ففي اوقات لا بنحب ان احنا ناخد فرصة تانية. تعالوا كده نحكي، في السبعينيات كان في نوع من الذئاب اسمه الذئب الاحمر اللي هو الريد وولف ده، وصل لمرحلة برضو من الانقراض غريبة جدا، انه بقى العدد اللي باقي منه 14 ذئب بالعدد في العالم، 14 ذئب في العالم. طبعا كالمعتاد احنا ما بنقفش عند حتة انه الحيوان ده هينقرض فنسيبه ينقرض، لا، عملوا جهود كبيرة جدا انه يخلوه يحاول يتكاثر ويحموه ويعملوا له اعادة توطين وحاجات كتيرة قوي. تقريبا في سنة 2026 حصل اللي احنا فيها دي، حصل شيء جميل جدا عشان نقول انه مازال الخير موجود، مازال انه في حاجات كتيرة حلوة. بدأت مجموعات جديدة من الذئاب ده الصغيرين يستوطنوا البرية ويرجعوا يعيشوا، أعدادهم بتزيد تاني. صحيح عدده ما زادش، بس هم أنجبوا أعداد، خلاص ما بقوش منقرضين زي الأول، ما بقاش العدد 14، لا ده عددهم زاد قوي، ولسه مكملين ان هم بيحموهم وبيحاولوا يخلي فيه تزاوج وتقاصر للنوع ده من الذئب، بس هو ما اصبحش منقرض زي زمان. في اوقات كتيرة قوي بنحس ان انا خلصت اللي عندي، انا ما عادش عندي حاجة، بس هي الفكرة كلها انه مش لازم يكون عندنا كتير علشان نبدأ من جديد، ممكن أدي فرصة تانية وممكن أبدأ من جديد بالقليل اللي عندي. يعني رب حتى لو أنا أنهكت جدا في العلاقة واللي تبقى مني بقى قليل قوي، أنا قادر بالقليل ده أبدأ من أول وجديد، أبدأ أزود، أبدأ أدخل في حياة جديدة بأسلوب جديد، وربنا يبارك في القليل ده ويكتر وتبقى هي البوابة للبداية الجديدة. تعالوا كده، ماجدة بتقول كتير فرص مش فرصة، حلوة قوي. فرص لنفس الحاجة ولا ماكسيمم الفرص للحاجة فرصتين زي ما بيقولوا كده، يعني فرصة التانية بعدين نقفل الباب. الأشخاص وأكلات وعادات، ينفع تدي الأشخاص فرص كتيرة؟ دي نقطة مهمة قوي يا جماعة. هل عمرك اديت لناس فرص كتيرة في حياتك؟ الأكلات عادي، عادي مثلا ان انا ما كنتش بحب صنف اكل معين واحاول، قولي لي ايه الاكله بالمناسبه اللي اديت لها اكتر من فرصه. لو في حد بيسمعني دلوقتي وادى اكلات للاكلات فرص كتيره، شاركوني بالاكلات اللي اديت لها فرص وفي الاخر حبيتوها. العادات، احكي لي برضو عن العادات اللي اديت لها فرص كتيره وبعدين الموضوع نجح مع الفرصه الرقم كذا مثلا. بس بقى نيجي عند الأشخاص عشان الموضوع مختلف في الأشخاص. هل الأشخاص يستحقوا أكثر من فرصة؟ يعني في أدي فرص كتيرة للأشخاص؟ احكولي كده ودردشوا معايا في الموضوع ده. في فراشة كده بدأوا إن هم يحاولوا، أوقات أنتوا عارفين في بعض البلاد بتستورد فراشات وتطيرها في السماء بتاعتها. ففي دولة التشيك، في جمهورية التشيك سنة 1986 جابوا فراشة كده وابتدوا ان هم يعملوا لها بيئة عشان تتكاثر، ففعلا بقى عندهم نوع فراشات نادر قوي، وصل عدده تقريبا ل2000 فراشة اسمها أبولو. وبعدين بعد كده أهملوا موضوع الفراشات ده وأهملوا البيئة بتاعت الفراشات وأهملوا إن هم يوفروا المناخ الكويس للفراشات دي، فالفراشات دي ابتدت تنقرض ورجعت عددها قل التاني. فهي دي نفس الفكرة، بحس إنه فكرة الفراشة أبولو دي نفس الفكرة، اللي هو أنا ممكن أدي فرصة تانية، لكن علشان نحافظ على الفرصة التانية، هي دي هنا المسؤولية. لو أنا عملت الفرصة التانية بنفس المعاملة بتاعت الفرصة الأولى، النتيجة هتبقى واحدة نفس الفرصة الأولى بالضبط. فهنا اللي بيفرق من الفرصة الأولى للفرصة التانية المسؤولية. لما شخص يديك فرصة تانية إنك تثبت نفسك، دي مسؤولية علينا، مسؤولية علينا إن أنا أخدت فرصة تانية، فأنا لازم أثبت إنه أنا صح، أو لازم أثبت إنه أنا مش وحش كده، أو لازم أثبت إنه الحياة ينفع تكمل عادي. يعني لو العلاقة اللي انتهت أخدت فرصة تانية ورجعت تاني، أنا محتاجة أشتغل عليها قوي،
لانه انا لو ما اشتغلتش عليها هتبقى النتائج نفس نتائج الفرصة الاولى. لو سبت الشغل لسبب ما ورجعوني بعد فترة للشغل ده، فانا المفروض ان المرة التانية ما تبقى زي المرة الاولى، كفأتي في المرة التانية ما تبقى دي مسؤوليتي ان انا اثبت نفسي في المرة التانية. كان ربنا يعني او التجربة خلتني ادخل في رحلة مرض بسبب اهمال في الاكل، اهمال في الحلويات، حاجات كتيرة قوي، فدخلت في مثلا سكر او حاجة، وبعدين ربنا اراد الشفاء خلاص الحفاظ على الصحة دي بقت فرصة تانية. عارفين لما حد يعود للحياة من جديد دي فرصة تانية، هتتعامل ازاي مع الفرصة التانية؟ التعامل مع الفرصة التانية مسؤولية كبيرة جدا. فلما ربنا يفتح باب جديد وفرصة تانية في الحياة، ما ينفعش اتعامل معها بنفس الطريقة القديمة او بنفس الطريقة الاولى. في فكرة كده بصراحة داخلة دماغي جدا نزلوها جديدة كده، فكرة انه ريبير بدل ريبليس. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي كرسي، الكرسي ده اتكسر، الطبيعي هعمل ايه؟ هرميه. لا، في دعوة كده جديدة نازلة حلوة قوي وداخلة دماغي جدا جدا، فكرة انه يا جماعة صلحوا الحاجات البايظة، ادوا الحاجات البايظة فرصة تانية. مع انه اوقات ضياع الوقت في الفرصة الأولى ومحاولات إن إحنا نديلها فرصة تانية بيبقى خطر جدا، وده هنتكلم فيه. لكن الفكرة اللي هي فكرة الريبير بدل الريبليس دي، بدل ما الحاجة تبوظ فنرميها ونشتري غيرها، بنحاول نصلحها ونعمل لها إعادة تجديد. وده مرتبط قوي بفكرة إنه القيمة بتاعت الحاجة أوقات كتير قوي ما بتنتهيش بمجرد إنها تعطل، أنا ممكن أرجع لها قيمتها بالفرصة التانية. في على فكرة مشاريع كتير قايمة على الفكرة بتاعت ريبير بدل ريبليس، وابتدت تنتشر جدا كمان. في ستورز كبيرة قوي دلوقتي قايمة على فكرة إنه ودي الحاجة اللي بايظة عندك وهو هيعمل لك، حتى في الحلل، حتى في حاجات كتيرة قوي. هتلاحظوا ان المشروع ده موجود كتير قوي، اللي هو ريبير بدل ان انت تبدلها خالص، ترميها وتجيب واحدة بدلها، لا صلحها وخد الفوائد بتاعتها. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. ماجدة بتقول كتير، حكي لي بقى يا ماجدة، حكي لي ايه الاكلات اللي كنتي بترفضيها وبعدين اديت لها فرصة تانية وحبيتيها، ايه الاشخاص اللي اديت لهم فرص تانية وهل كانوا بيستحقوها ولا لا، ايه العادات اللي اديتيها فرصة تانية. أبو أحمد بيقول السلام عليكم، ما شاء الله منورة مصر والسودان. وعليكم السلام يا أبو أحمد، ودايما يا رب كده في خير. إيه رأيك في موضوع الفرصة التانية ده؟ بتحب تدي فرص تانية ولا الموضوع عندك مقفول تماما؟ ماجدة بتقول القلقاس والكشك والكبدة اديتيهم فرص تانية. بصي القلقاس أنا بحبه عامة يعني، بس الكشك ده أنا مش عارفة أديله فرصة تانية خالص، بحس إن هو عيش، يمكن ما اكلتوش بطريقه صح، يمكن ولو اكلته بطريقه صح ممكن الموضوع، بس انا بحس ان هو حاجه غريبه انا مش فاهماها يعني، مش بس عارفه انا ايه اللي اديته بقى فرصه تانية. في الاكل الفريك، الفريك ده انا كنت استحاله ادوقه، استحاله. بس لا، لما اديته فرصه تانية وتعامل بطرق كده، لا لقيته لطيف قوي يعني، مش سيء زي ما انا كنت متخيلاه كده. والكبده، الكبده تستحق فرصه تانية بس بطرق معينه. ماجدة بتقول كمان الأشخاص محتاجين فرص كتيرة لأننا جميعا بنغلط ومحتاجين فرص تانية. طيب سؤال كده لكل حد بيسمعنا بمناسبة كلام ماجدة، إمتى الفرصة التانية بتبقى غلط وإمتى الفرصة التانية لا تستحق إن احنا ندي فرصة تانية؟ هل بندي فرص عمال على بطال، ولا في وقت معين الموضوع بيبقى باين قوي إنه لا أنا مش هدي؟ ومين الأخطر، إن أنا أدي فرصة لشخص ما يستحقهاش، ولا إن كان لازم أدي فرصة وما اديتهاش؟ مين الأخطر في دول؟ يلا بينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: نانا بتقول: من يستحق فرصة تانية سأمنحه إياها دون تردد وسأستقبلها بكل سرور. حلو، مين اللي يستحق فرصة تانية؟ ماجدة بتقول: لازم نعمل اللي علينا بالنسبة للعلاقات، ولما تفشل ناخد قرار الابتعاد. حلو. طب ولو في حد جه قالك بعد ما العلاقة فشلت طب ناخد فرصة تانية، هتكون ردك ايه؟ نانا بتقوله: أما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشرب من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. صح، وقال برضو: كونوا حكماء. صح. وأنا بقرر أنه أدي فرصة تانية هيبقى في قدر من الحكمة. تعالوا كده نحكي ونتكلم كده، الفرصة التانية اللي هي إيه أصلا؟ يعني حاجة حصلت وما نجحتش، حاجة اتكسرت، حاجة اتوقفت، حاجة احنا غلطنا فيها وتعبنا قوي من الغلط ده. فالفكرة ان احنا ما نسمحش ان القصة تنتهي على كده، نسمح بمحاولات جديدة، نقوم من جديد، بس طبعا لازم وجود وعي في المرحلة دي. الفرصة التانية زي ما قلنا مش مرتبطة بشخص، مرتبطة بكل حاجة في الحياة. كل حاجة في الحياة لو دورنا كده فيها هنلاقي انها تحتمل قانون الفرصة التانية. فهو الفكرة ان احنا الفرصة التانية اهم بند فيها ان انا مش هبدأ من الصفر، مش هبدأ من اول وجديد، بل بالعكس ابدأ من الخبرة اللي انا وصلت لها من الفرصة الاولى. لانه بتبقى اكتر حاجة بتضيع الفرص كلها ان انا بعتبر ان انا هبدأ بداية جديدة. لا، غلط، الكلمة دي مش مظبوطة تماما. انا مش ببدأ بداية جديدة في المطلق، انا ببدأ بداية جديدة من حيث ما وقفت في الفرصة الاولى. يعني انا عرفت ان انا نهيت العلاقة بسبب اسلوب رد، بسبب طريقة احترام، فانا علشان ابدأ من جديد وابدأ كأني مش عارفة المشكلة، ده صعب جدا والنتيجة هتبقى سيئة قوي. لكن لما ابدأ بالخبرة ان خد بالك الموقف ده اتكرر، فانا محتاجة اتعامل معاه بشكل جديد في الفرصة الجديدة، فهنا الفرصة التانية تستحق. مين بقى يستحق فكرة الفرصة الاولى، الفرصة التانية؟ مين الناس اللي في حياتنا يستحقوا الفرصة التانية؟ يعني لا، ده يستحق فرصة يا جماعة، ده خلينا نحاول معاه تاني. بحس قوي ان الناس اللي بجد تستحق فرصة تانية في حياتنا الناس اللي بتغلط وبتعتذر. اكتر حاجة تخليني ممكن محاولش اجرب مع الشخص لما الاقي الجملة الشهيرة: انت اللي خلتني اعمل كده، انت اللي وصلتني لكده، انت السبب في اللي بيحصل ده كله. بحس انه انا لما ما انا اللي عملت كل حاجه، طب هيبقى ليه في فرصه تانية؟ ليه؟ مع انه بحس انه اي غلط في الدنيا بيبقى غلط مشترك ما بين الطرفين، الطرفين هما الاثنين بيبقى ليهم يد في الغلط في العلاقه، يعني مش طرف واحد بس. لا، ده في شخص مثلا من الاول سكت فغلطته انه سكت، دي في حد ذاتها غلطه، كان مفروض انه من الاول لما شايف وضع غلط يبدا يعترض. فبحس دايما ان الغلط في العلاقات بيبقى من الطرفين، فلما بحس ان الشخص اللي قدامي بيعتذر بجد وبيقول في العلاقه بدل ما انت السبب، انت انا انا انا اكيد غلط واكيد الموضوع كان ممكن يتصلح بشكل غير اللي احنا وصلنا له ده، فخلينا ناخد فرصه تانية، انا اسف ان انا وصلت الموضوع للشكل ده، وأنا كمان أكون حاسة بعبء عليا إنه العلاقة باظت. فبحس إنه الأشخاص والعلاقات اللي محتاجة فرصة تانية اللي فيها اعتذار حقيقي، اللي فيها اعتذار بنضج، اللي فيها اعتذار إنه أنا آسف، أنا آسف بجد، أنا ما كانش قصدي إن العلاقة توصل للمرحلة دي، أهي دي تحتاج فرصة تانية على طول، بجد تحتاج فرصة تانية. ومش بيعتذر بس، ده بيعتذر وبيحاول يصلح، بيبقى مسؤولية الفرصة التانية حاسس بيها جدا ومتحملها جدا ان احنا هنصلح كل اللي اتكسر في الفرصة الاولى. بحس انه اللي يستاهل فرصة تانية الشخص اللي اتغير فعلا. يعني اوقات مثلا بيبقى فيه علاقة انتهت بسبب ان الشخص عنده طباع صعبة جدا مش يعني مش قادرين نتعامل معاها. فبعد كده يجي يقولك أنا اتغيرت فاديني فرصة تانية، برضو دي جملة شهيرة قوي، أنا اتغيرت اديني فرصة تانية. مهم قوي وأنا بدي فرصة تانية إن أنا كنت شايف التغيير بجد. الكلام سهل، الكلام أنا ممكن أقول إن أنا اتغيرت، كلمة سهلة جدا، لكن هل فعلا السلوك يستحقها؟ هل فعلا أنا شايف من خلال الناس اللي حواليك، من خلال مواقف من حقيقية حصلت إن أنت اتغيرت وسلوكك اتغير، عصبيتك هديت شوية، ابتديت تحترم الآخر وقت ما أنت متنرفز؟ فلو أنا حسيت إن السلوك اتغير فعلا مش مجرد كلامه بس، ده يستحق فرصة تانية. ولو أنا مش عارف ممكن أدي فرصة تانية لغاية ما أشوف السلوك فعلا، أقول السلوك ما تغيرش ولا حاجة، أنت ما تغيرتش ولا حاجة، يبقى فرصة تانية على أي أساس؟ يبقى إحنا هنوصل لنفس النتيجة التانية. فساعتها حتى الفرصة التانية بيبقى فيها إدراك إن أنا مركز إنه الشخص لا ما حصلوش أي تغيير في سلوكه، هو بيتكلم كده وخلاص. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. أنا بتقول سأمنح فرصة تانية ليس لأنني نسيت ألمي، بل لأنني أؤمن إن الإنسان قد يخطئ لكنه يستطيع أن يختار التغيير، لكن هذه المرة أريد أن أرى بأفعال أن تستحق هذه الفرصة. صح، برافو عليك. أنا هدي فرصة تانية لأن أنا نفسي شخصيا باخد من ربنا فرص كتيرة قوي، بس الفرصة التانية اللي هناخدها سوا هيكون فيها تغيير بجد، مش هتبقى وخلاص. فالمغفرة والحب موجودان، لكن وضع الحدود يمكن أن يكون موجودا معهم أيضا. شكرا جدا يا نانا، حطت قانون مهم قوي للفرصة التانية. صباح الفل عليك يا نبيل، يومك مليان بالبركة والنعمة. وإيه رأيك في الفرصة التانية؟ إيه اللي يستحق في الحياة فرصة تانية؟ هل في مثلا لبس يستحق فرصة تانية، أكل يستحق فرصة تانية، أشخاص، علاقات، حاجات كتيرة قوي، إيه اللي يستحق فرصة تانية في الحياة؟ بحس إن اللي تستحق فرص تانية العلاقات الصحية أصلا، اللي كانت مبنية على أساس صحي بس كان فيها شوية لخبطة، يعني سوء تفاهم، فترة صعبة قوي مرت على طرف من الطرفين في العلاقة فما قدرش إنه يكمل العلاقة. فبحس انه لكن هي العلاقه كانت صح جدا، بس عدم القدره على التعامل في المشاكل والاوقات الصعبه وارد يحصل عندنا. وارد مثلا يكون شخص حصل عنده ظرف كبير قوي فدمر العلاقه في اللي هو فيها بالوقت لانه مضغوط، وبعدين بعد كده لما هدي وحس ان هو تعب وحس ان هو تعب الشخص اللي قدامه ورجع قال انا اسف، أنا في الوقت ده كنت مضغوط. ففي الحالة دي الطرف التاني هيبدأ بنضج، هيقول إيه، طب هل كل مرة هنبقى مضغوطين هنوقف العلاقة؟ هل كل مرة هنمر بضيقة وبتعب شديد مش هنعرف نتخطاهم؟ ساعتها الفرصة التانية بتبقى جاية بوعي قوي إنه أنا علي مسؤولية إنه حتى لو مضغوط أنا هحافظ على العلاقة دي. بحس إنه الحاجات اللي محتاجة فرص تانية الصداقات اللي فرقتها الزمن، يعني اتنين كانوا صحاب قوي وكل واحد دخل جامعة مختلفة وكل واحد اشتغل شغلانة مختلفة وفي طرف من الطرفين جالوا شغل برا المكان فسافر، فالمسافات بعدت قوي ما بينهم فما بقوش يتكلموا، وبعدين بعد كده الظروف جمعتهم بشكل أو بآخر، كان في خبر فرجعنا نتكلم تاني. بحس إن الحاجات دي محتاجة فرصة تانية، إنه إحنا بعدنا غصب عننا مش بسبب أي حاجة بس الحياة رجعتنا، ودي بتحصل كتير جدا إنه اتنين يكونوا بقالهم في السنين ما تكلموش وفجأة يرجعوا يتكلموا ويرجعوا يتكلموا حلوة قوي، دي تستحق فرصة تانية لإنه إحنا كنا بنحب بعض بس يمكن اتلهينا في الحياة. بحس انها تحتاج جدا فرصة تانية. احلامنا اللي فشلت بسبب الطريقة اللي فكرنا نحقق بها الحلم مش لانها مستحيلة. انا عايز اعمل دايت بالشكل الفلاني، نفسي حلمي يا جماعة ان انا اعمل دايت بالشكل الفلاني، حلمي ان انا ابدأ دراسة في المجال الفلاني، وبعدين بدأت بخطوات مش صح، بدأت باتجاه ما كانش المفروض أبدأ بيه، فالنتيجة أني ما عرفتش أكمل فوقفت، فجالي إحباط، جالي يأس، بعد وقت وبعد ما اهدى كده، طب ليه ما ارجعش اجرب تاني؟ ليه ما ارجعش لنفس الحلم ده تاني؟ موهبة مثلا عندي، كنت بحب الرسم جدا، كنت بحب العزف جدا، كنت بحب اي حاجة وكنت بمارسها، وبعدين حسيت ان انا زهقت، فليه ما اديلهاش فرصة تانية بعد فترة لما انا اتغيرت واتطورت وحياتي اختلفت، واجرب ارجع لها تاني؟ ليه اموت الموهبة بالكامل اللي فيها؟ وبعدين يرجع يقولك ايه، ما بعد العمر ده كله هرجع تاني للرسم، بعد العمر ده كله هرجع تاني للعزف. لانه احنا اتفقنا ان العمر مش عائق، عمره ما كان عائق. في اوقات حاجات كده جربت، مثلا مكان، جربت جيم، جربت شغل، جربت هواية، وبعدين بعد كده ما حسيتش ان انت مبسوط بيها. بعد فترة من الفترات، ايه المشكلة لما ارجع اروح الجيم تاني من اول وجديد؟ طب ما اديله فرصة تانية، بس انا ما كنتش بحبه زمان. ايوه، طب ما انا يمكن لما اتضغطت قوي وظروف الحياة اختلفت معايا، يمكن ارجع احب الحاجة دي تاني. من ضمن الحاجات اللي محتاجة قوي فرص تانية، نفسنا من اكتر الحاجات اللي محتاجة فرص تانية. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نبيل بيقول الفرصة التانية هي عند لما اسقط اقوم واقوم واحاول باصرار. صح، دي الفرصة التانية فعلا. والفرصة التانية ان اصحح اخطائي وفشلي. ايوه، اكون طيب مع نفسي، اكون مشفق على نفسي، اكون مقدر انه انا انسان، وارد جدا ان انا اغلط، وارد جدا انه احاول اخد خطوات ومعرفش، وارد قوي يكون بحاول اتعلم حاجة ومعرفش اتعلمها، مش مشكلة. مش معناها ان انا غبي، مش معناها ان انا لا اصلح، مش معناها ان انا فاشل. عادي، معرفتش المرة دي، اقرر تاني نفس الحاجة، ويمكن المرة التانية تبقاش. كام مرة مثلا نبدأ في كورس معين ونحس ان احنا مش قادرين، بس لما نيجي، او كام مرة ندخل امتحان ونسقط، بس لما ندخل الامتحان المرة اللي بعدها او المرة اللي بعد بعدها، لا بننجح ونكمل. فاوقات احنا بيجينا احباطات قوي من الفرصة الاولى، ان الفرصة الاولى وقفت انا مش هعرف اكمل من اول وجديد. محتاجين ندي فرصة تانية لما يكون في سبب يخلينا نتوقع نتيجة مختلفة، لانه اوقات بندي فرص تانية واحنا عند نفس الظروف بنفس كل حاجة، فالنتيجة مش هتتغير. فالفرصة التانية نجاحها لما يكون في عنصر من العناصر حصل فيه اختلاف، فيخلي النتيجة بتاعت الفرصة التانية تطلع بشكل مختلف. لانه اكتر حاجة صعبة قوي ان انا ادي الفرصة التانية لمجرد ان انا مشتاق للقديمة. يعني مثلا انا دخلت في علاقة وعقلي مدرك تماما ان العلاقة دي مش هتنفع، وان العلاقة دي هي مش هقدر اكمل بيها الحياة، فقررت انهي العلاقة. بعد فترة من الحنين والشوق قررت طب ما ادي فرصة تانية. هنا الرجوع بيبقى لمجرد الحنين والاشتياق، مش لمجرد انه فعلا الفرصة التانية هتكمل، لان كده كده انا من الفرصة الاولانية عارف ان العلاقة دي لا تصلح، وكل العناصر مأكدالي ان العلاقة مش هتنفع، بس انا عندي حنين قوي واشتياق قوي، فما تيجي نجرب وندي فرصة تانية. ساعتها الفرصة التانية هتفشل، محكوم عليها بالفشل، لانها للأسف هي قايمة لمجرد اشتياق وحنين مش اكتر. اوقات الانطباعات الأولى محتاجة فرصة تانية. يا جماعة، من أكتر الحاجات المؤذية في حياتنا إنه يدخل شخص، فالشخص ده مثلا يكون متوتر قوي فيرد ردود مش حلوة، فأنا أكون عنده انطباع إنه الشخص ده متكبر، أو مثلا شخص دخل وما سلمش، ماله شايف نفسه ليه، ماله متعنطز ليه، ماله حاسس بنفسه ليه، فكون عنده انطباع كده إنه الشخص ده صعب جدا في التعامل، وابدأ أكون كل الأسوار بتاعتي إن أنا مش هتعامل مع الشخص ده عشان هو صعب، وحط حدود كبيرة قوي. بس لا، الانطباعات الأولى من أكتر الحاجات اللي بجد محتاجة فرصة تانية. كام من المرات كونت انطباع عن أي حاجة وبعد كده اكتشفت إن لا، دي محتاجة فرصة تانية، الشخص ده محتاج، ده الشخص ده ظريف قوي، ده كوميدي جدا، ده دمه خفيف قوي، إزاي أنا أول ما شفتك حكمت عليك الحكم ده؟ تعالوا كده كمان نبيل بيقول الفرصة التانية لا تعطى لمن أساء إليك في غيابك وأكرمك في وجودك. الناس اللي هي المنافقة، الناس اللي هي بوشين، الفرصة التانية معها بيبقى صعب قوي. بس لو الشخص اللي هو زي ما هو بيقول كده أساء إليك في غيابك وأكرمك في وجودك، وانت اكتشفت ان الشخص ده بوشين، واكتشفت ان الشخص ده من وراك حاجة ومن قدامك حاجة تاني، هل الشخص ده يستحق فرصة تانية؟ هل الشخص ده لو هديله فرصة تانية هديهاله ازاي؟ طب هديله فرصة تانية ليه؟ تعالوا بينا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: دبل إسبريسو، لا علاقة أو رابط ما بين القهوة السادة المرة والمناسبات غير السعيدة، هي بس عادات ورسناها وربطنا بين القهوة بدون سكر والنكد. والحقيقة إن القهوة وتحضيرها وشربها برواقة مع الشروق والغروب والقمر المكتمل بيثبت إنها مكملة ومتلائمة مع الرومانسية، وكمان مفرحة وبتساعدنا على التأمل. أما عن هدف هذه الحلقة فهي إن القهوة مثال جيد للمقارنة بيك، يعني ممكن إنك تكون كئيب أو سعيد، ده اختيارك. اختيارك إنك تصحى تدور على حد تقدم له حب أو تخدمه أو تسمعه باهتمام أو تقدم له نصيحة تخرجه من دقته. إذن أنت القهوة السعيدة. أيوة، اختار إنك تكون القهوة السعيدة اللي تقدر تغير مود وجو الخروجات واللقاءات وحتى الاجتماعات الجادة. اتعلم تقضي وقت مع قهوتك وانت بتتأمل الطبيعة الجميلة وماسك مج قهوتك بإيديك الاتنين، لأنها المساعد بتاعك في إسعاد الناس. وقول دايما يا رب أشكرك إنك اخترتني أكون القهوة السعيدة لكل اللي حواليا.
1: راديو سما، مزيكا وهوا.
2: اللي بيوقفنا قصاد الفرص التانية الكلام اللي بنقوله لنفسنا، انا مش اجتماعي، انا مش هقدر، لا خلاص انا يا جماعة مش هعرف ابقى متواجد مع الناس بالشكل ده، فانا مش هروح تاني المكان ده، مش عايزة اقابل حد لان انا مقنع نفسي ان انا اجتماعي. لا انا كبير قوي على البداية، انا سني كبر، ما ينفعش ابدا واتعلم من اول وجديد، انا مستحيل اخس، انا هفضل كده طول عمري، انا فاشل في العلاقات، كل ما ادخل علاقه تبوظ، انا عمري ما هتعلم لغه، عمري ما هبقى شاطر، انا هفضل زي ما انا كده بنفس المكان بنفس كل حاجه. فالمشكله مش في ان احنا ندي فرصه تانية، المشكله ان احنا حتى لو ادينا فرصه تانية انا ببقى داخل بنفس الافكار التعبانه اللي عندي، فبالتالي بتاثر جامد جدا على نجاح الفرصه التانية. ولما الفرصه التانية ما تنجحش بسبب ان انا ما عرفتش اتعامل مع افكاري، ارجع اقول انا قلت يا جماعه انا ما لياش فرصه تانية، انا خليني بقى كده، فارجع لنفس الدايره تاني. محتاجين ان احنا ما نخليش تجربه واحده مرينا بيها في حياتنا خلاص تقفل الكتاب بتاعت الحتة دي، يعني المشروع اللي أنا عملته ومنجحش مش ملياش في المشاريع تاني، وقف الكتاب المشاريع تمام. ممكن أصلا المشروع كان مش مظبوط، كان محتاج حاجة تانية، الحتة دي مش مطلوبة دلوقتي، فأنا جيت دخلت في حتة غلط. ففي حيثيات كتيرة قوي غير فكرة إن أنا أقفل باب الحياة على فكرة خلاص كده. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نبيل بيقول عدوك تسامحه ولكن لا تعطيه فرصة لدخول حياتك ثانية، لأن العدو لا أمان له وإن صفا. العدو لا أمان له. في ناس يعني في بعض الأذية كده لما بتحصل مرة لا بتبدأ تخاف، الثقة هنا اتكسرت تماما، فلما الثقة اتكسرت طب أرجعها تاني إزاي؟ هديك فرصة تانية ان انا اتعامل معاك بمحبة واحاول اغفر لك، صعب قوي ارجع اثق فيك. ايه رأيكو لو الثقة اتكسرت هينفع ترجع تاني؟ لو حسيت انه الشخص اللي قدامي خاين هعرف اديله فرصة تانية؟ طب هديله فرصة تانية بايه؟ بايه الشروط بتاعت الفرصة التانية؟ نانا بتقول إذا دخلنا في علاقة فالمسيح لا يطلب منا أن نعطي فرصة ثانية فقط، بل يطلب منا أكثر من ذلك بكثير، هو نمشي للميل الأخير صح؟ لا أقول لكم إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات صح؟ صح. بس أنا هقولك على حاجة، لما تبقى عارف أن الشخص اللي قدامك فيه العيب الفلاني، لما بقى شايفة أن الشخص اللي قدامي مستغل وبيستغلني، وأنا كنت اديته كم فرصة وكل فرصة أنا أدركت أن هو بيستغلني، هل ده ينطبق عليه الآية دي اللي أنا هفضل أديله الفرص كتير؟ ولا هنا أنا عقلي مدرك كويس قوي أنه في محبة بس لا مش هينفع. 7 مرات 70 مرة دي اللي هي 70 مرة 7 مرات دي بنقولها على الغفران، انه انا هديك فرص ان احنا نحاول نعيش في مكان واحد مع بعض متصالحين في بيننا تسامح، مش هخصمك، مش هعدي قدامك وانا مش بكلمك، مش هقاطعك، الكلام ده كله. لكن ان انا اسمح ان انت تأذيني في 70 مرة 7 مرات، مش هو ده الهدف. لا، انا كده بدمر نفسي. فمهم قوي انه حتى واحنا بنفسر الايات نفسرها صح قوي، انه احنا لانه الله عادل مش هيسمح ان انت تدخل في علاقات وانت عارف انها بتأذيك مع ناس بتأذيك وقايلك تمام يا حبيبي كمل عادي، الشخص ده بيأذيك يا حبيبي كمل عادي مش مشكلة، لا مستحيل. طيب خلينا يعني بالضبط زي العلاقات، لما حد مثلا تدخل في علاقة مع شخص نرجسي وهي عارفة ان هي ان هو بيأذيها جدا جدا، هل طبيعي انها تدي فرصة تانية بعد الأذية الأولانية قوي دي، ولا هي هتحاول في مراحل التعديل لو الشخص عايز؟ بس لو مش عايز هدي فرصة تانية ازاي؟ هدي وانا بتأذي كل مرة وبتهان كل مرة، بتضرب وبتشتم كل مرة، طب هدي فرصة تانية ازاي؟ طيب ايه اللي هيتغير؟ طب هو الشخص هو هو، بس اللي بيحصل ان انا اللي بفقد كل يوم حتة مني. ففي اشخاص كتير قوي بيوعدوا بالتغيير زي ما قلنا، بس بيبقى كلام بس. فمش كل حاجة تستحق فرصة تانية، لازم أبقى مركز قوي إيه اللي ينفع أديله فرصة تانية وسامح وامشي للميل الأخير، وإيه اللي أنا هسامح بس مش هينفع فرصة تانية كده. ستوب يا جماعة، مش هينفع. طب يعني أعرف منين بقى؟ أعرف منين أنه ده يستحق فرصة تانية وده لا يستحق فرصة تانية؟ قبل ما أدي فرصة تانية أنا محتاج أسأل السؤال البديهي، إيه اللي تغير؟ لو الشخص هو هو وطريقته هو هو والمشكلة هي هي وردود الأفعال هي هي ونفس كل حاجة، طب أنا هدي فرصة تانية ليه؟ طب أنا متوقع أنها مختلفة؟ عارف أنت بيقولك من الغباء أن أنت تبدأ نفس الغباء بنفس الطريقة وتستنى نتائج مختلفة، إيه اللي هيحصل؟ ما أنت بدأ مشيت نفس الخطوات بالحرف. لما أجي أدي فرصة تانية أنا محتاج أسأل نفسي، هو أنا راجع ليه؟ هل العلاقة دي بجد تستحق؟ هل الحاجة دي تستحق بجد؟ هل إهداري لوقتي والقيمتي وفلوسي الحاجة دي تستحقها ولا لا؟ ولا أنا راجع عشان أنا خايف أبدأ من جديد؟ فهو اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش فخلينا في الفرصة دي، ولا علشان الوحدة أنا خايف أبقى لوحدي فخليني في العلاقة دي، ولا يمكن عشان الذكريات الجميلة اللي ما بيننا والشوق والحب اللي ما بيننا فخلينا ندي فرصة تانية، ولا علشان فعلا هو في تغيير واحنا الاتنين ادركنا انه في مشكلة. الحنين مش دايما قرار الرجوع الصح، الحنين مش دايما مجرد قرار الرجوع الصح، كتير بندي فرص تانية علشان لمجرد ان في حنين. اشتياقنا الناس عارفين ان هم مش مناسبين في حياتنا وبيدمروا حياتنا وهيدمروا حياتنا ونديهم فرص تانية، دي حاجة خطر قوي. ايه الحاجة اللي اخدت منك فرص كتيرة قوي زيادة عن حقها؟ راجع كده الحاجات اللي اديتها فرص كتيرة قوي ودلوقتي وانت بتسمع الحلقة اكتشفت الحاجة دي اخدت فرص كتيرة قوي، النتيجة باينة جدا في كل مرة بدي فيها فرصة لانه مفيش حاجة اتغيرت بس انا مصر ادي فرصة. وايه الاخطر، انك ما تديش فرصة لحد يستحقها ولا انك تدي فرصة لحد ما يستحقهاش اصلا؟ اكتر حاجة صعبة جدا فعلا في حياتنا ان احنا ندي فرصة لنفسنا. خليني كده اخد التعليقات ونرجع نكمل. عيسى بيقول صباح الخير والبركة، صباح الفل عليك يا عيسى. معنا لعبة شهور الميلاد يا جماعة، قول شهر ميلادك وخد رسالة ليك النهاردة وانت ماشي، فما تنسوش لعبة شهور الميلاد. كل حد عايز يشارك في اللعبة يقول لي شهر ميلاده. بفكركم ان احنا دلوقتي بقينا موجودين على الساتلايت، على اليوتلسات والنايلسات، والترددات موجودة على في التعليقات وموجودة كمان في الصفحة بتاعت الفيسبوك، وتقدروا عندنا قسم متابعة هايل على دراية بالنواحي النفسية والروحية. فلو انت عندك اي مشاكل مش قادر تتخطى مرحلة معينة في حياتك ومحتاج حد يسمعك، انت ممكن تكون بتشارك ده مع قسم المتابعة، تبعت على الماسنجر او تبعت على الواتساب. نانا بتقول نعم سأغفر لكن مع الحدود مثل ما كانت. صح، برافو عليك، مهمة قوي جملة الحدود، علشان في ناس ضميرها بيأنبها قوي انها ما تديش فرصة تانية، وتقولك بس انا ربنا هيزعل مني، بس انا لو ما اديتش الفرصة تانية دي انا كده ما عملتش بالوصايا الكتابية. طيب انا اذا كان ربنا بيديني 9500 فرصة في اليوم، انا ليه ما اديش لغيري فرصة تانية؟ ويبقى ده الحتة اللي بتنكد علينا عيشتنا قوي، بتخلينا ندي فرص تانية لحاجات ما تستحقش. اي يا جماعة، بس هو برضو نفسه اللي قال كونوا حكماء كالحيات، يعني هو عايز حكمة. يعني انا شايف انه الشخص ده هيأذيني، انا مش هروح اتخانق معاه، بس انا هحط حدود، مش هينفع اتعامل معاه تاني، مش هينفع اديله فرصة تانية وانا عارف انه مفيش حاجة هتتغير، بس مش هقطعه، مش هخصمه، مش هعمل نفسي مش واخده بالي منه، لا عادي هتعامل معاه، بس انا اسفه جدا مش هينفع فرصه تانية. طيب خلينا نقول كده، لو مثلا حد جه حكى لك على مشكله في حياته، هتقول له جرب تاني، معلش، واللي حصل حصل وانت اتعلمت وخلاص، وهتدي كل كلام المواساه. لكن نيجي احنا بقى في حياتنا، لما نغلط كرابيك بتنزل علينا، ما بنعرفش نواسي نفسنا، اغلبنا ما بيعرفش يواسي نفسه، اغلبنا بيشتغل بدور الجلاد، انا لا استحق، انا فاشل. راجع كده الجمل اللي بتقولها لنفسك، هو انا يا جماعة علم في المتبلم، انا مش هتعلم. راجع كده الجمل اللي بتقولها، انا مفيش مني فايدة، معادي هم جديد عليا، انا كل مرة بغلط نفس الغلطة، عادي، ما انا فشلت في الانترفيو، عادي، يعني هو مين اللي هيرضى اصلا يشغلني عنده. راجع الجمل اللي عمال ترددها لنفسك، مع انك لو الشخص اللي قدامك جه حكالك المشكله دي انت بتواسيه جامد قوي. فالمشكله ان احنا ما بنعرفش ندي فرص تانية لنفسنا، مع ان احنا احق الناس بالفرصه التانية، انت وانا احق بالفرصه التانية لنفسنا. انا ما بعرفش اختار، انا بضيع الفرص، انا شخص لو الذهب اتحط في ايدي يتحول لرمل، بسمعها كتير قوي، انا شخص مش محظوظ، انا من امتى هيبقى عندي وهي كده كده كل حاجه بختارها غلط. ازاي؟ طب انت لو في شخص قالك كده هتقوله اه ولا هتواسيه؟ تقوله ما تحكمش بالطريقه دي، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ان انت مش محظوظ، مفيش ان انت منحوس والكلام ده كله. ف اوقات كتير قوي بيبقى صعب نسامح نفسنا، صعب قوي علينا ان احنا نسامح نفسنا، ممكن نسامح الناس اللي حواليا، بس اجي عند نفسي مش عارفة اتخطى الموقف اللي حصل من 15 سنة، مش قادرة اسامح نفسي عليه، لانه احنا في تعاملاتنا مع الناس ما بنبقاش شايفين التفاصيل، احنا بنشوف النتائج، فبالتالي بنبقى مشفقين جدا على الناس. مشكلة ان احنا مع نفسنا بقى يا جماعة بنبقى عارفين تفاصيل حياتنا، يعني فاكرين القرار اللي خدناه، وفاكرين ان كان عندي اختيار تاني، وانا اللي رحت اخترت القرار ده، فانا اللي ايدي تنقطع يوم وانا اخترت القرار ده. فعشان كده بيقول انا كنت عارف ان ده اللي هيحصل، انا كنت متأكد واخترت وابدأ ألوم نفسي. فأوقات بيبقى صعب علينا قوي نسامح نفسنا، لان احنا اوريدي عارفين تفاصيل الامور، لكن مع الناس احنا ما بنبقاش عارفين التفاصيل كلها، فإتس اوكي، بنشوف النتيجة مش حلوة فبنحاول ان احنا نطيب خاطرهم. اكتر حاجة سيئة بنعملها مع نفسنا ومنعرفش ندي فرص تانية، ان احنا لما نيجي بنحاكم نفسنا بنحاكم على نسخ قديمة منا، مش بنحاكم نفسنا بالمعلومات والخبرة اللي عندي النهاردة. يعني مثلا أنا دخلت في جوازة واخترت وكان اختياري غلط وفاشل، أفضل طول عمري أنا اللي جبت ده كله لنفسي. يا جماعة ما تخبوش خبتي، ما تميلوش ملتي، بس هو بجد وقت ما أنا اتجوزت من كام سنة أنا ما كانش عندي النضج ولا المعرفة ولا الفهم اللي عندي دلوقتي، ولا الوعي ولا القوة حتى اللي عندي النهاردة. أنا لو كان عندي ربع القوة اللي عندي النهاردة زمان ما كنتش يمكن دخلت في العلاقة دي ولا في الجوازة دي ولا في الشغل ده ولا في أي الحاجات دي. فلو كنت عرفت وقتها اللي أنا عارفه دلوقتي كنت غالبا هتصرف بشكل مختلف. فإذا ليه بنحاكم نفسنا على غلطات قديمة؟ فمحتاجين أنه أدي نفسي فرصة تانية في كل حاجة، أدي نفسي فرصة تانية في طريقة تفكيري عن نفسي. أنا نفسي مش وحشة قوي كده زي ما أنا عمالة حاكمها وعمالة لوم عليها على اختياراتها، ما هي ما كانتش فاهمه حبيبتي، هو انا نفسي دي عايزه تاذيني؟ يعني مش عايزه تاذيني، بس هي مش عارفه تختار معايا صح. وفي نفس الوقت في ناس تقولك انا لما سامح نفسي انا ببرر لنفسي الغلط، فانا ما سامحش نفسي ازاي؟ ما انا كده هتعود على الغلط يا جماعه. واوقات الامهات بتقولها لعيالها ما تبرريش لنفسك الغلط، انت عايزه تسامحي نفسك، ما انت لما تقولي لنفسك انه عادي انت بتبرري لنفسك الغلط. بس ساعتها انا بكون في كلامي مع نفسي، انا غلطت اه وانا مسؤول عن غلطتي اه، بس مش هحكم على باقي حياتي بناء على الغلطه دي، هعرف اتعداها واكمل عادي. فلو الغلطه اللي انا غلطتها علمتني ودخلتني لمرحله نضج، ليه المفروض ارفع ثمنها بقيت عمري كله؟ ليه؟ طيب تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. ثانيه واحده كده، في تعليق حصل له. انا مش فاهمة نينا التعليق حصله هايد، بس انا وكتبة نعمس لا هو تقريبا اتشال خلاص. طيب كنت كتبة حاجة بالكردي بس مش عارفة اتشالت تقريبا. طيب خلينا كده ندخل بقى في حتة لطيفة قوي من الناحية الكتابية. الفرصة التانية معناها ايه؟ يعني ايه فكرة الفرصة التانية من الناحية الكتابية؟ يعني قولولي كده امثلة لالله بيتعامل في البشر بفرص تانية. طيب أنا علشان أقتنع إن اللي أنا بقوله ده كتابيا صح وده مهم جدا في حلقتنا، أنا محتاجة دلائل من الكتاب بتؤكد إنه الله يسمح بفرص تانية في حياتنا. يعني أوقات في ناس تقولك إيه أنا مليش فرصة تانية، خلاص الموضوع انتهى، أنا ربنا مش هيسامحني يا جماعة على اللي أنا عملته ده، أنا ربنا مش هيسامحني. فأنا أجي أقول له لأ، ربنا بيدي فرص كتير وبيدي فرص تانية. ايه لو انا قلت لكم ايه دليلكم من الكتاب انه الله بيدي فرص تانية؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين. نانا بتقول يا رويني يا يسوع بحنانك حياتي هي رضاك، انا بحبها قوي، بحبها قوي الترنيمة دي، انت يا رب فرحة قلبي. طيب يلا بينا نطلع فاصل، وفي الفاصل احكولي كده عن الدلائل الكتابية اللي بتؤكد انه الله بيدي فرص تانية. وعايزة افكركم بحاجة، احنا الفترة الجاية عندنا ملخبطة في مواعيد الحلقات، يعني الاسبوع الجاي انا هكون حد واثنين وخميس، وليليان هتكون تلات واربع، واندرو مش هيعمل الاسبوع ده بس هيعمل الاسبوع اللي بعده، فهيبقى في شويه لخبطه كده. تابعوا الستوريز اللي على الفيسبوك عشان تعرفوا مين بيقدم الحلقه تاني يوم. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين وبنحكي وبنحكي على في آخر حلقتنا عن الفرصة التانية. نانا بتقول أيوة أنا اتنين، أنا حد واتنين وخميس، وليليان تلات وأربع الأسبوع الجاي. عيسى بيقول يا رب علمني إزاي أغفر وإزاي أحب حقيقي. محتاجين ندي فرص تانية صح، ومحتاجين نحب ونسامح لو حتى مش هندي الفرصة التانية. نانا بتقول ترنيمة لذيذة، أمين يا رب، إلهي أنت أحمدك. أنا بحبها قوي الترنيمة دي، بحبها جدا جدا. طيب خلينا كده نكمل ونحكي الفرصة التانية في الكتاب. مرتبطة قوي بالنعمة، يعني التوبة ترجع الفرصة، النعمة اللي معطاة للشخص تدي فرصة، الاسترداد، حاجات كتيرة قوي الفرصة التانية الكتاب بيتكلم عنها. فالفرصة التانية في الكتاب موجودة بشكل واضح جدا. من أكتر الحاجات الجميلة قوي والقصص الواضحة في الفرصة التانية يونان ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية. يونان أعظم مثال كتابي على الفرصة التانية يا جماعة. بني آدم ربنا قال له روح لنينوى قل لهم إنهم يرجعوا عن الشر اللي هم فيه. يونان قرر ما يسمعش الكلام ويعاند كلام ربنا ويروح في الاتجاه المعاكس تماما. فالله يستخدم الطبيعة ويستخدم المركب والعاصفة والحوت والكلام ده كله علشان تشعر يونان بغلطته. وبعد كده ثم نادى، ثم صار قول رب إلى يونان ثانية. دي أكتر حاجة بتقول إنها الفرصة التانية. ما كان ممكن ربنا يقول خلاص أشوف حد تاني غير يونان، هو يعني عمل الله يقف عند شخص معين؟ مش هيقف عند شخص معين، لكن هو كان عايز يستخدم الشخص ده، كان عايز، لأنه عارف قلبه وعارف إنه فيه نعمة، فكان عايز يستخدمه ويرجعه عن الغلط اللي هو فيه، يعمل له نضج في تفكيره، يعمل له إعادة تفكير بشكل مختلف. فعشان كده قال الكتاب ذكر كلمة ثانية، أنا هديك فرصة تانية، ما عنديش مشكلة أن أنت غلط، ما عنديش مشكلة أن أنت ما سمعتش كلامي، ما عنديش مشكلة أن أنت تخيلت أن أنت هتهرب مني، ما عنديش مشكلة في ده. فأحيانا ربنا مش بيدينا حلم جديد وخلاص، ده بيدينا فرصة جديدة نعمل الصح، فرصة جديدة نمشي حسب قلبه، حتى لو احنا هربنا، حتى لو احنا عملنا حاجات غلط في المرة الاولانية، مع الله الفرصة التانية موجودة. والفرصة التالتة لغاية طبعا ما يجي الوقت اللي هيتقال فيه قد اغلق الباب، الفرص خلصت تماما. لو بصينا بقى على الحاجات الكتابية هنلاقي انه قصص كتيرة جدا. موسى ده اللي كان امير في بلده وكان وراح قتل وبعدين خاف فهرب، فعيشه 40 سنة هربان، وفي الآخر اداله فرصة رجوع عظيمة، ان اللي كان خايف منه وهربان منه هو اللي هيروح ويواجهه ويقوله انا عايز اخرج الشعب من مصر. ففرصة تانية عظيمة لنفس الشخص، بس استناه لما ينضج، لما فكره يختلف، لما يشعر بان هو كان ايه وبقى ايه، فتعامل معاه. فالله فرصه مش مرتبطة مثلا ايه بسنة بسنتين بثلاثة، الله بيدي الفرص حسب رؤيته وحسب مشيئته. وكمان اوقات في الفرصة التانية تبقى جاهزة لنا بسرعة زي يونان، او تتأخر زي موسى، بس في الاخر الله عنده فرصة.

بس ما بتقفش. طيب تعالوا كده في الوقت الأخير في الحلقة نراجع مع بعض كده. طيب أنا دلوقتي إزاي يبقى عندي مرونة الفرصة التانية؟ بس في نقطة مهمة قوي مع ربنا، إنه أوقات إحنا بنكمل في الغلط ونقول ما هو ربنا هيديني فرصة تانية. هنا في كارثة كبيرة قوي، لأنه الله عارف القلوب، فحص القلوب والكلى، وعارف كويس قوي أنا بفكر إزاي. فلو أنا بستهين بفرص الله وبستهين بالله، ربما ما تكونش فيه فرصة تانية، لأن أنا من الأول أعلنت استهنتي. فما تستهنش بالفرص اللي ربنا عمال يديها لك. ربنا عمال يديها لك علشان خاطر نرجع عن الشر، أو عشان خاطر نرجع عن الخطة الغلط اللي احنا ماشيين بيها في حياتنا. لكن لو أنا عمال أأذي في مخاليق ربنا وأقول ما هو ربنا غفور رحيم، ما هيغفر لي بقى اللي أنا عملته، وأنا أصلا متعمد الفعل الخطأ، فدي ما نعرفش الفرصة التانية عند ربنا يبقى شكلها عامل إزاي. لأنه الموضوع مخيف قوي، مخيف قوي، مخيف ان انا استهين بنعمة ربنا، مخيف ان انا استهين بفرص ربنا، مخيف ان انا امشي عن عمد وليس عن جهل. يعني يونان كان جاهل، ما كانش فاهم، كان متخيل انه عادي ربنا مش هيشوفني. لكن انا ما بقى عارف انه ربنا شايفني وعارف ان انا بعمل حاجة غلط وعمال اقول يا رب اغفر لي بقى، الموضوع كده يعني صعب بصراحة. فكرة ان انا اقول خلاص اغلط براحتي، يعني بولس قالها كده، انا ابقى في الخطية لكي تكسر النعمة، فحاشة، خطر، خطر قوي ان انا افضل في الخطية عشان انا متخيل ان انا في نعمة، او متخيل ان ربنا غفور ورحيم وهيكمل، خطر جدا، حاشة حاشة حاشة ان انا اعمل كده. احنا بنغلط بس بنبقى يعني يا رب انا غصب عني عملت كده، وبيبقى عندي نية التوبة صادقة، فربنا بيغفر وبيدي فرصة تانية. لكن انا بقى بعمل الحاجة وما عنديش النية، ربنا هو اللي عارف وشايف. طيب خلينا كده ندخل في حتة المرونة. نفسي قوي ما نحولش قراراتنا من ناحية الفرصة التانية، يعني خلاص قرار، أنا مستحيل أتعامل مع الشخص ده، أنا مستحيل أكل الأكلة دي، أنا مستحيل أعمل ده. فكرة إن أنا واخد قرار دي أصلا غلط جدا، لأنه وارد جدا أرجع في كلامي. فممكن أبدلها حتى لعقلي، أنا في الوقت الحالي صعب إن أنا أتعامل مع الشخص ده، بس بكرة الله أعلم اللي هيحصل. أنا في الوقت الحالي ما بحبش العلاقات دي، أو ما بحبش الدخول في علاقات بالشكل ده، بس أنا ما أعرفش بكرة إيه اللي هيحصل. ففكرة إن أنا أحول موقفي لقرار أبدي، دي غلطة كبيرة قوي إحنا بنقع فيها. ما تحولش موقفك لقرار أبدي، ده ما تعرفش بكرة فيه إيه. أنت اتكلم عن الوقت الحالي اللي أنت فيه، علشان بعد كده لما الظروف تتغير ما تتمسكش عليك ويقولك مش انت نفس الشخص اللي قلت مستحيل. وبنمسكها غلطات كتيرة قوي في الانترفيوهات للناس، لا عادي. فخلي دايما كلامك مصاحب بفكرة انا في الوقت الحالي ما عرفش بكرة يبقى فيه ايه، بس انا في الوقت الحالي كذا. في فرق كبير قوي بين الشخص وتصرفه. يعني حد عمل تصرف سيء مش بالضرورة يكون هو نفس الانسان السيء. فأوقات إحنا بنحكم إن الشخص ده مش محتاج فرصة تانية من تصرف حصل واحد في حياته، فأحكم إنه الشخص ده وحش. لأ، أنا ممكن أدي فرص، لأنه الشخص ممكن يكون اتصرف غلط في الوقت ده تحت ضغط، ففي الوقت ده الشخص محتاج فرص فعلا، لأن أنا مش هحكم على البني أدمين من موقف واحد واعتبر إنه خلاص أنت الشخص ده. أوقات الكبرياء بيمنعنا من الفرصة التانية. يعني ايه؟ يعني انا قلت ان انا مش هاخد الحاجة دي تاني، انا قلت ان انا مش هرجع تاني في الموقف ده، انا قلت، انا اصدرت قرار. فاوقات الكبرياء بيمنعنا من ان احنا ندي فرص تانية. فربنا يرحمنا من حتة الكبرياء دي، لانها بتضيع علينا حاجات كتيرة حلوة قوي في حياتنا. اوقات الخوف بيمنعنا من ان احنا ناخد فرصة تانية، فربنا يحمينا برضو من الخوف من نفسنا، او من الخوف من الناس اللي حوالينا، علشان ندي فرصة
تانية. انا وصلت لنهاية الحلقة النهاردة، كنت مبسوطة قوي ان انا معاكم. انا هقرأ كل التعليقات اللي ملحقتش اقراها وهعمل عليها كومنت بعد الحلقة. اشوفكم على خير يوم الحد الجاي في موضوع جديد وحلقة جديدة من صباح سما.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. كل بلد ليها تحية خاصة، وفي بعض الدول ليها طريقة معينة في التحية. أوقات بنشوف ناس بتقدم التحية بأنها تقول كلام، أو بعض الدول بأنه مثلا شخص ينحني انحناء بسيطة، وغيرها من طرق السلام والتحية. لكن عايز النهاردة أقرب معاك من مشهد جميل في كلمة الله، فيه بنشوف إزاي الرسول بولس قدم التحية لواحد كان كتب له رسالة. كانت الحقيقة تحية رائعة جدا، وربنا عاوز يعلمنا منها درس في منتهى الجمال. في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصح 1 وعدد 3 بيقول كده: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نعمة لكم وسلام. عايز أقف معاك عند كلمة نعمة. نعمة اللي هي جاية من اليوناني جريس، نعمة نعمة. الحقيقة النعمة هي أمر مهم جدا جدا في معاملات الله معانا. النعمة مش مجرد كلمة، لكن النعمة بيحكي عنها كتاب مقدس كتير جدا في العهد الجديد. النعمة هي اللي بدأ بيها الرب رحلة خلاصنا. خليني أقرأ معاك آية جت في رسالة أفسس أصحاح 2 وعدد 5، بيقول الكتاب: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. فهنا في حق كتابي بيقول إنه الخلاص بالنعمة. الخلاص بالنعمة، الخلاص مش بالأعمال، الخلاص بعمل النعمة. أيضا في أصحاح 2 من رسالة أفسس بيقول كده في عدد 8: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. النعمة اللي عملت في قلبي، النعمة هي اللي استخدمها الله في الخلاص. لو جينا نحط تعريف للنعمة، النعمة باختصار هي إنه الرب يديني حاجة أنا لا أستحقها. عشان نفهم أكتر النعمة محتاجين نفهم معها كلمة تانية اسمها الرحمة. الرحمة هي إنه الله يشيل عني عقوبة أستحقها، بينما النعمة إنه ربنا يديني حاجة أنا لا أستحقها. تخيل معايا تخيل كده إنه شخص مسجون ومحكوم عليه بالإعدام، وينتظر الموت بين لحظة والتانية، وفجأة صدر قرار من رئيس البلاد أو من ملك البلاد بالعفو عن هذا الشخص. تخيل معايا كم الفرح والسعادة اللي يكون فيها هذا الشخص قد إيه. اللي حصل مع هذا الشخص هو إنه الملك أو الرئيس ده رحمه، فهي دي الرحمة. تخيل بقى معايا إنه بعد ما رحمه وأعتقه من حكم الموت، قرر يديله قصر في أفخم مكان في البلاد. دي النعمة، أنعم عليه بحاجة لا يستحقها. فالرحمة إنه شال من عليه عقوبة يستحقها لعقوبة الموت، بينما النعمة إنه اداله هبة، اداله قصر كبير هو كان لا يستحقه. فالنعمة هي إنه الرب قدم لي الخلاص الذي لا أستحقه، أحبني وأنا غير مستحق، أحبني فضلا زي كتاب ما بيقول، وأنا في قمة الخطية وأنا في قمة الشر. الله بيحبني، وعايز أقولك النهاردة ربنا بيحبك مهما كانت حالتك. ربنا بيحبني في كل الظروف. ربنا مش مستني مني حاجة أعملها كويسة علشان يحبني، زي ما قرينا: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. العدد اللي بعده عدد 9: ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. الموضوع غير متوقف على أعمالك، فمش لأني بعمل أعمال كويسة فربنا بيحبني، لكنها بالنعمة. الله بيعاملني على مبدأ النعمة، النعمة اللي بتعلن لي خلاص المسيح، النعمة اللي خلت واحد زي يتمتع بخلاص الله المقدم له من خلال عمل المسيح. ممكن تكون لسه لغاية دلوقتي بعيد عن الرب، ممكن تكون لغاية دلوقتي حاسس انه في فجوة بينك وبين ربنا، ويمكن بتقول: انت فين يا رب؟
انت ليه سايبني كده؟ انت ليه سايبني في خطيتي؟ ليه مش عايزني اتوب؟ الحقيقة الرب عايزك تتوب وعاوز يغيرك. ربنا عنده خلاص مقدم بالنعمة، بالنعمة. فبداية الخلاص هي النعمة، بالنعمة انتم مخلصون. النعمة هي العمل الالهي، هي قلب الله المتحرك تجاه البشر بالخلاص. عشان كده أنا بصلي النهاردة، لو حد فينا لسه بعيد عن الرب، تعالى وانت متأكد انه ربنا قبلك بالنعمة، ربنا بيحبك بالنعمة، ربنا دافع ليك النهاردة محبة جديدة، الرب بيعلن ليك النهاردة عن محبته وعاوز يقولك أنا مستنيك تيجي. يمكن بتسمع الانبوكس النهاردة، مش صدفة انك تسمع رسالة الخلاص بالنعمة، الله بينادي عليك. صلي ورايا الصلاة دي من قلبك، قل له كده: يا رب يسوع، أشكرك لأجل النعمة الغنية، أشكرك لأجل المحبة الغير مشروطة، أشكرك لأنك بتحبني بالنعمة وقابلني بالنعمة. أنا جاي النهاردة بتوب عن كل خطية في قلبي، بسلمك حياتي، بسلمك كل مستقبلي. سامحني يا رب، اغفر لي خطيتي، أنا بتوب قدامك يا رب عن كل ما لا يرضيك في قلبي. بقبلك النهاردة وبقبل عمل النعمة في حياتي. أشكرك لأنك سامع صلاتي، ولكل الكرامة وكل المجد. آمين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. كل بلد ليها تحية خاصة، وفي بعض الدول ليها طريقة معينة في التحية. أوقات بنشوف ناس بتقدم التحية بأنها تقول كلام، أو بعض الدول بأنه مثلا شخص ينحني انحناء بسيطة، وغيرها من طرق السلام والتحية. لكن عايز النهاردة أقرب معاك من مشهد جميل في كلمة الله، فيه بنشوف إزاي الرسول بولس قدم التحية لواحد كان كتب له رسالة. كانت الحقيقة تحية رائعة جدا، وربنا عاوز يعلمنا منها درس في منتهى الجمال. في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصح 1 وعدد 3 بيقول كده: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نعمة لكم وسلام. عايز أقف معاك عند كلمة نعمة. نعمة اللي هي جاية من اليوناني جريس، نعمة. نعمة الحقيقة النعمة هي أمر مهم جدا جدا في معاملات الله معانا. النعمة مش مجرد كلمة، لكن النعمة بيحكي عنها كتاب مقدس كتير جدا في العهد الجديد. النعمة هي اللي بدأ بيها الرب رحلة خلاصنا. خليني أقرأ معاك آية جت في رسالة أفسس أصحاح 2 وعدد 5 بيقول الكتاب: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. فهنا في حق كتابي بيقول إنه الخلاص بالنعمة. الخلاص بالنعمة، الخلاص مش بالأعمال، الخلاص بعمل النعمة. أيضا في أصحاح 2 من رسالة أفسس بيقول كده في عدد 8: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. النعمة اللي عملت في قلبي، النعمة هي اللي استخدمها الله في الخلاص. لو جينا نحط تعريف للنعمة، النعمة باختصار هي إنه الرب يديني حاجة أنا لا أستحقها. عشان نفهم أكتر النعمة محتاجين نفهم معها كلمة تانية اسمها الرحمة. الرحمة هي إنه الله يشيل عني عقوبة أستحقها، بينما النعمة إنه ربنا يديني حاجة أنا لا أستحقها. تخيل معايا تخيل كده إنه شخص مسجون ومحكوم عليه بالإعدام وينتظر الموت بين لحظة والتانية، وفجأة صدر قرار من رئيس البلاد أو من ملك البلاد بالعفو عن هذا الشخص. تخيل معايا كم الفرح والسعادة اللي يكون فيها هذا الشخص قد إيه. اللي حصل مع هذا الشخص هو إنه الملك أو الرئيس ده رحمه، فهي دي الرحمة. تخيل بقى معايا إنه بعد ما رحمه وأعتقه من حكم الموت، قرر يديله قصر في أفخم مكان في البلاد. دي النعمة، أنعم عليه بحاجة لا يستحقها. فالرحمة إنه شال من عليه عقوبة يستحقها لعقوبة الموت، بينما النعمة إنه اداله هبة، اداله قصر كبير هو كان لا يستحقه. فالنعمة هي إنه الرب قدم لي الخلاص الذي لا أستحقه، أحبني وأنا غير مستحق، أحبني فضلا زي الكتاب ما بيقول، وأنا في قمة الخطية وأنا في قمة الشر، الله بيحبني. وعايز أقولك النهاردة ربنا بيحبك مهما كانت حالتك. ربنا بيحبني في كل الظروف. ربنا مش مستني مني حاجة أعملها كويسة علشان يحبني، زي ما قرينا: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. العدد اللي بعده عدد 9: ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. الموضوع غير متوقف على أعمالك، فمش لأني بعمل أعمال كويسة فربنا بيحبني، لكنها بالنعمة. الله بيعاملني على مبدأ النعمة، النعمة اللي بتعلن لي خلاص المسيح، النعمة اللي خلت واحد زيي يتمتع بخلاص الله المقدم له من خلال عمل المسيح. ممكن تكون لسه لغاية دلوقتي بعيد عن الرب، ممكن تكون لغاية دلوقتي حاسس انه في فجوة بينك وبين ربنا، ويمكن بتقول انت فين يا رب،
انت ليه سايبني كده؟ انت ليه سايبني في خطيتي؟ ليه مش عايزني اتوب؟ الحقيقة الرب عايزك تتوب وعاوز يغيرك. ربنا عنده خلاص مقدم بالنعمة، بالنعمة. فبداية الخلاص هي النعمة، بالنعمة انتم مخلصون. النعمة هي العمل الالهي، هي قلب الله المتحرك تجاه البشر بالخلاص. عشان كده انا بصلي النهاردة، لو حد فينا لسه بعيد عن الرب، تعالى وانت متأكد انه ربنا قبلك بالنعمة، ربنا بيحبك بالنعمة، ربنا دافع ليك النهاردة محبة جديدة، الرب بيعلن ليك النهاردة عن محبته وعاوز يقولك انا مستنيك تيجي. يمكن بتسمع الانبوكس النهاردة، مش صدفة انك تسمع رسالة الخلاص بالنعمة، الله بينادي عليك. صلي ورايا الصلاة دي من قلبك، قل له كده: يا رب يسوع، أشكرك لأجل النعمة الغنية، أشكرك لأجل المحبة الغير مشروطة، أشكرك لأنك بتحبني بالنعمة وقابلني بالنعمة. أنا جاي النهاردة بتوب عن كل خطية في قلبي، بسلمك حياتي، بسلمك كل مستقبلي، سامحني يا رب، اغفر لي خطيتي، أنا بتوب قدامك يا رب عن كل ما لا يرضيك في قلبي، بقبلك النهاردة وبقبل عمل النعمة في حياتي. أشكرك لأنك سامع صلاتي، ولكل الكرامة وكل المجد. آمين.

أهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستمعينا ومتابعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. هنالك فائدة عظيمة جدا لحياتنا الروحية عند التعمق بحياة النبي دانيال، ونقصد بحياته الشخصية، أي ليس باعتباره نبي الله فقط، لكن دانيال كقديس وخادم محبوب للسيد الرب. ومن سفر دانيال نتأمل في بعض الصفات الأدبية التي يجب أن تميز الخادم الحقيقي في هذه الأزمنة الصعبة، أزمنة الخراب والتشويش وسط شعب الله. وعندما نتذكر حالة الخراب هذه، يجب أن نشتاق ونطوق أكثر لحالة التكريس القلبي للسيد الرب، ونقول: سأعطي لك يا رب كل قلبي، بل أكثر، كل حياتي. يعرف دانيال أيضا بالأحلام والرؤى النبوية التي أعطاها إياه الرب، والمدونة في سفر دانيال في الكتاب المقدس تغطي نبوات دانيال فترة متسعة من تاريخ البشرية، إذ تنبأ بقيام وسقوط الإمبراطوريات اليونانية والرومانية، وقيام ملك قوي يفعل كإرادته ويرتفع ويتعظم على كل آلهة، ويتكلم بأمور عجيبة على آلهة الآلهة. تحدثت أيضا نبوة السبعين أسبوعا عن مسيح يتم قتله، ورأينا إتمام هذه النبوة في المسيح يسوع في الصلب، وسوف تتم باقي النبوات الأسبوع 70 في الأيام الأخيرة أيضا. كما تنبأ دانيال بنبوات أخرى تتعلق بنهاية الأيام، كما ويعتبر فهم نبواته مهما جدا فيما يتعلق بجيل الأيام الأخيرة. تحلى دانيال بالنزاهة الشديدة، ولذلك وجد احتراما ومحبة من الحكام الأقوياء في عهده الذين كان في خدمتهم، ولكن أمانته وولاءه لسادته لم يؤديا به أبدا إلى المساومة في إيمانه بالإله الواحد الحقيقي وهو السيد الرب. وبدلا من أن يكون تكريسه المستمر للرب عقبة أمام نجاحه، فإنه كان سببا في إعجاب غير المؤمنين الذين يعرفهم. وعند تفسيره للأحلام كان دائما ما يسارع في إرجاع الفضل لسيده الرب، وفي قدرته على تفسير جميع الأحلام وحتى في تحقيق جميع النبوات.

نعم، أهلا وسهلا بكم. هذا هو إله دانيال ورب داود، إله أمس واليوم وإلى الأبد. أهلا وسهلا بكم في الجزء الخامس من سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة. نبدأ معكم مع المرنمة يوستينا سمير. إلهنا الصالح، شكرا لك، ابقوا معنا، تابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد أن افتتحنا بهذه الترنيمة الرائعة بهذا الصوت الرائع والمبارك مع المرنمة يوستينا سمير. إلهنا عظيم، إلهنا أمين، حافظ عهده سنين وسنين، هو إله دانيال ورب داود، نؤمن أنه مازال موجود، هو إله أمين كما كان في الماضي، وهو أيضا إله أمين في الحاضر وفي المستقبل، هو إله أمس واليوم وإلى الأبد. ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس من سفر دانيال وسفر اللاويين، وذلك من خلال سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة. بها نتأمل أحباء المستمعين في حياة القدماء الذين شهد لهم بالإيمان في الكتاب المقدس، بدءا من إيليا النبي ويوحنا المعمدان، ومن ثم إلى حياة أخنوخ وإيمان هابيل وحياة دانيال، حتى مباركة موسى لسبط أشير وغيرهم من أبطال الإيمان الذي تم ذكرهم في الكتاب المقدس. للتذكير، قد تحدثنا بالجزء الأول من هذه السلسلة حول الرمز النبوي الروحي في ملابس إيليا وطعام يوحنا المعمدان، ومن ثم أكملنا بالجزء الثاني من هذه السلسلة حول مشيئة الرب أن يصنع جيلا مقدسا محلولا من لعنات الأرض والآباء والأجداد، ومن خلال شخصية إيليا النبي أيضا تطرقنا لها. وفي الجزء الثالث من هذه السلسلة تطرقنا لشخصية أخنوخ حول الرب يصنع جيلا آذانه مفتوحة لاستقبال إشارات الروح لمستويات جديدة.

وإلى ما ترمز كل شخصية كونها نبوية لجيل الأيام الأخيرة، وذلك عن طريق رحلة جديدة نستكشفها معا من خلال شخصيات رمزية قيادية روحية في الكتاب المقدس. في البداية دعونا نعرج قليلا حول بدايات وتاريخ دانيال النبي بحسب العهد القديم في الكتاب المقدس. قد ولد دانيال في منتصف ملك يوشيا، كان هو من سبط يهوذا وربما من السلالة الملكية. معنى اسم دانيال في العبرية الله دياني أو قادية، شب أثناء إصلاحات الملك يوشيا الملك. يمكن أحباء المستمعين أن نقرأ عن حياة دانيال الكثير من كتاباته، وخاصة في سفر دانيال الموجود أيضا في الكتاب المقدس في العهد القديم، وأيضا ذكر من حزقيال النبي. كما وتوجد بعض التشابهات المدهشة بين حياة دانيال وحياة يوسف ابن يعقوب، فقد نجح كل منهما في أرض غريبة بعد تفسير أحلام حكامها، ومن ثم تم ترقية كل منهما إلى منصب رفيع نتيجة أمانتهما للسيد الرب. لذلك عليك أن تعرف أن أصالة دانيال كرجل الله أكسبته نعمة عظيمة جدا في العالم، ولكنه قد رفض المساومة في إيمانه بإلهه الحي، فقد بقي دانيال راسخا في تكريسه بالكامل للرب حتى تحت إرهاب الملوك والحكام. كذلك يعلمنا دانيال أنه مهما كان من نتعامل معه وأيا ما كانت مكانته، علينا أن نتعامل معه بكل محبة وكل غفران، ونحن علينا أيضا أن نعكس صورة الإله الحي يسوع المسيح لكل شخص نقابله في هذا الزمن، ونحن علينا كمؤمنين أن نطيع الحكام والسلطات التي عينها الرب الإله بحسب توقيتاته الإلهية، وأن نتعامل معهم بكل احترام وبكل محبة. ولكن كما نرى أيضا هنا من خلال تعلمنا من مثال دانيال النبي، فإن طاعة قوانين الرب أيضا يجب أن تسبق دائما طاعة البشر. لذلك قيل لنا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. كما نرى أحباء المستمعين أن دانيال قد وجد نعمة لدى السيد الرب والناس أيضا نتيجة لتكريسه وإخلاصه بالكامل لإلهه الحي. نلاحظ أحباء المستمعين هذا أيضا في حياة دانيال، عندما أخبر الملاك جبرائيل دانيال عن سرعة استجابة صلواته، وهذا يبين لنا أحبائي أنه مدى استعداد الرب لسماع صلوات شعبه ويحققها بحسب المشيئة الإلهية وفي توقيت الرب وليس بحسب توقيتنا نحن البشر. لذلك أحبائي المستمعين، إن قوة دانيال الكامنة في تكريسه للصلاة هي درس عظيم لنا جميعا. لذلك يجب أن نأتي إلى السيد الرب يسوع المسيح في الصلاة، ليس في الأوقات السيئة بل في كل يوم، نبني علاقة وشركة متينة جدا صلبة وقوية مع إلهنا الحي الذي يسمع ويستجيب لنا، وهو الإله الواحد والوحيد، بل هو إله كل الدهور، ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لذلك أعزائي المستمع، إنك تستطيع بنعمة الرب يسوع وبقوة قيامته المجيدة أن تكون كدانيال في هذه الأزمنة الصعبة. حتى لو كان لك الإيمان والعزيمة مثله، سيكون لك أنت أيضا. آمن اليوم بقوة كلمة الرب وبسلطانها وبفاعليتها على حياتك، على أسرتك، على عملك، على كل دوائر حياتك، في اسم رب المجد يسوع المسيح بالإيمان. أما الآن دعني أقدم لك عزيزي المستمع بعض الصفات الأدبية التي ميزت دانيال النبي، كونه هو المنفصل والمستنير الحكيم. وفي ذات الوقت دانيال كان هو الرجل المصلي والمسبح والناجح، وهو الأمين، وفي نفس الوقت كان أيضا المكروه والمبغض من أهل العالم، كما أنه عرف دانيال بالمتوحد مع شعب الرب والرجل المحبوب. سنبحر معا من خلال هذه الصفات والمميزات لنتعمق أكثر في شخصية النبي دانيال، وماذا نتعلم منها، وكيف يكون لنا رمز نبوي لجيل الأيام الأخيرة. ونبدأ اليوم وفي هذا الوقت
أولى خمس صفات قد ميزت

دانيال النبي. أولا أنه الرجل المنفصل، لا يخفى علينا أحباء المستمعين حالة الفوضى والخراب والتشويش التي كان في أيام دانيال النبي، فشعب الرب كان في السبي وبيت الله كان قد دمر وآنية بيته ذهبت لتستغل في تزيين هياكل بابل الوثنية، وكان دانيال ورفقائه عبيدا في قصر الملك نبوخذ نصر، وقد كان حاكما شريرا لا تهمه أمور الله أو حتى لا تهم أمور الشعب، وقد اختار فتيانا من نسل الملك ليدربهم لفترة للوقوف أمام الملك، وعين لهم الملك طعاما ملكيا والحقهم بما يشبه الجامعة في بابل لمدة 3 سنوات، وهناك كانوا محاطين من كل ناحية بالممارسات الوثنية الشريرة التي ضغطت عليهم بشدة لكي يسقطوا في الامتحان ويفقدوا تكريسهم وأمانتهم لسيدهم الرب. وهنا أيضا نرى، لكن الكتاب المقدس يقول أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطياب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. هذا ما جاء في سفر دانيال إصحاح الأول والعدد 8، وما أحلى هذا التعبير، قد جعل في قلبه. فكم هو ملذ لقلب الله أن تكون رجلا لك عزيمة وغرض ثابت جدا لأنك أمنت به ووثقت به، وهذا هو سر الاستخدام الإلهي الفعال لحياتنا، وهذا أيضا الدرس يعلمنا كي نكون خدام وأن لا نساوم على كلمة الرب يسوع المسيح لنكون فعلا خدام أمينين مقدسين مقدسين ومباركين. يقول لنا فكم هو ملذ هنا لقلب الله أن نكون رجالا في الكلمة وأن نكون ثابتين في الكلمة المنطوقة من خلال الكتاب المقدس. وهذا هو أحباء يقول لنا سر الاستخدام الإلهي والفعال لحياتنا الروحية، أن تكون لك عزيمة قوية. عندما هنا يخبرنا أنه قد أتى برنابا إلى أنطاكيا رأى نعمة الله فرحة ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب. هذا ما جاء في أعمال الرسل الإصحاح 11:23. أيضا قال بولس لتيموثاوس وأما أنت فقد تبعت. قصدي هنا يقول هذا ما أرجوه لكل أولادي في الإيمان، كونوا دائما رجالا ذوي عزيمة وغرض مبارك للآخرين. لا شك أحباء أن دانيال كان له دراية بالكتب المقدسة وكان يعلم أن أطيب الملك قد ذبحت للأوثان، وكان يعرف فكر الرب بخصوص شحم الذبيحة والدم، هذا أيضا ما يأتي ويخبرنا به من سفر اللاويين، وكان يعرف أيضا فكر الرب بخصوص شريعة النذير ويدرك أن الرب يشتاق للتكريس في تلك الأزمنة الصعبة. ولا شك عزيز المستمع أنه فعلا كان يقول لنا ولكل واحد في أن نكرس حياتنا بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح. أيضا يقول لنا أن دانيال ليس فقط هو الرجل المنفصل عن هذا العالم، ولكن الرجل المستنير الحكيم بحكمة الرب. الرجل المنفصل المقدس أكرمه الرب جدا مع رفقائه، فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة وفي كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك، وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والصحراء الذين في كل مملكته. هذا أيضا ما جاء في سفر دانيال الإصحاح الأول من العدد 17-20. هنا يقول لنا أنه كان ممتلئا دانيال من معرفة مشيئة الله، كما هو مكتوب أن تمتلئ من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله. كما أيضا قال عنه الكتاب المقدس وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام، وعند وقت الامتحان تفوق دانيال بامتياز شديد هو ورفقاءه. لذلك عزيزي المستمع، يريدنا السيد الرب أيضا لنكون كرمز نبوي لجيل الأيام الأخير، عيوننا وأذهاننا مستنيرة بالحكمة وبالمعرفة
الإلهية، وهذا طبعا يتبع مدى علاقتنا وشركتنا اليومية مع الإله الحي رب المجد يسوع المسيح. لذلك كلما تعمقنا في علاقتنا وشركتنا مع السيد الرب يسوع المسيح يعطينا هذا الفهم المستنير والحكيم لأذهاننا لعقولنا لتصرفاتنا في كل دوائر حياتنا. لذلك يقول أيضا: ونحن في مسيرتنا نتعرض لكثير من التجارب والضيقات والامتحانات التي ربما لم نكن قد نتوقعها أو نخشى منها في حياتنا. ووسط هذه التجارب تمتحن نفوسنا وتنكشف حقيقتها. ويا له فعلا من تشجيع لنا في هذه الأيام، والتي أعتبرها أيضا الأيام الأخيرة، أن نتمثل بأولئك الرجال الأتقياء ونحيا بالقداسة والانفصال التام عن شر هذا العالم. فبالرغم من انفصالهم وتقواهم حصلوا على أعلى المناصب في بابل، فبالقداسة والانفصال لا يحرم التقي من ارتقاء هذه المناصب الرفيعة. لماذا؟ لأن الرب أعطاهم حكمة تفوق 10 أضعاف حكمة أهل العالم. وكذلك أصلي أن يعطينا السيد الرب يسوع المسيح حكمة تفوق 10 أضعاف من حكمة أهل هذا العالم. لذلك نعلن القداسة والبركة والحكمة والفهم من خلال رب المجد وإرشاده لنا من خلال عمل الروح القدس في حياة كل واحد فينا. كما أن دانيال كان رجلا منفصلا وأيضا رجلا مستنيرا حكيما، هو في ذات الوقت كان رجلا مصليا. وكم منا في هذه الأوقات نحتاج لرجال ونساء مصلين في قوة الروح القدس. يقول لنا في الإصحاح الثاني من سفر دانيال: نجد دانيال في مواقف صعبة جدا، وخاصة عندما حلم الملك نبوخذ نصر حلما وأمر الحكماء أن يخبروه بالحلم وبالتفسير، علما أنه كان أيضا دانيال يفسر تلك الأحلام. وقال له الحكماء: ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك، والأمر الذي يطلبه الملك عسر، وليس آخر يبنيه قدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكناهم مع البشر. عندما غضب الملك وأمر بإبادة كل حكماء بابل بما فيهم دانيال ورفقائه، دخل دانيال وطلب من الملك أن يعطيه وقتا فيبين للملك هذا التغيير. ثم مضى دانيال إلى بيته وأعلم حنانيا وميخائيل وعزريا أصحابه بالأمر ليطلبوا المراحم من قبل إله السماوات من جهة هذا السر. لقد اجتمعوا هنا في فرصة صلاة، ويا له فعلا من أمر فعال ومجيد ومبارك أن نصلي ونتحد جميعنا كمؤمنين كجسد واحد في المسيح من أجل أن نطلب الرحمة لأراضينا، لشعبنا، أن نطلب الرحمة لأولادنا، لنسلنا، لبيوتنا، لحياتنا على كافة المستويات، إن كان حتى على الصعيد النفسي، الروحي والجسدي. لذلك عزيزي المستمع، علينا أن نصلي ومن ثم نكون رجال ونساء في الصلاة مباركين لأولادنا، لنسلنا، لحياتنا، لعائلاتنا، في كل مكان نكون فيه نستخدم سلطان واسم يسوع المسيح. هو الرب الذي فعلا يستجيب وفي وقته يسرع. كما كان أيضا دانيال الرجل المسبح، عندما كشف السر لدانيال في رؤيا الليل بارك إله السماوات الذي له كل الحكمة والجبروت وترنم بأنشودة حمد وتسبيح رائعة، فقال للرب: إياك يا إله آبائي أحمد اسمك وأسبح الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعلمني الآن ما طلبناه منك لأنك أعلمتنا أمر الملك. نلاحظ هنا أحبائي المستمعين من خلال هذه الآية من سفر دانيال النبي الإصحاح الثاني والعدد 19 حتى 23، يقول: وأعلمني الآن ما طلبته منك. ماذا يقصد؟ بل هنا ما طلبناه منك، فقد شعر هنا دانيال أنها كانت طلبة جماعية وقد استجاب الرب استجابة خاصة ومباركة. ولذلك أحبائي أيضا عندما نصلي نحن نصلي بالروح وبقيادة الروح القدس، وأيضا من المهم جدا أن نصلي كجماعة مؤمنين بنفس الروح الواحدة، ليكون هنالك فعلا كطلبة واحدة جماعية، يكون استجاب واحد من السيد الرب يسوع المسيح لكل من يطلب في اسم يسوع المسيح. أحبائي قد تعرفنا على شخصية دانيال أنه هو
الرجل المنفصل عن العالم، الرجل المستنير والحكيم، الرجل المصلي، والرجل المسبح، علما أنه أيضا الرجل الناجح. بسبب تفسير دانيال لحلم الملك، عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة، وسلطه على كل ولاية بابل، وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل، فكان في باب الملك. ولكنه لم ينسى رفقاء الصلاة، فطلب من الملك لأجلهم وظائف، فجعلهم الملك على أعمال ولاية بابل. فهو ما نسيهم عندما كان الأمر يحتاج لصلاة جماعية، أو حتى لا نسيهم عندما عظموا إله الآلهة، الإله الحي يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، يقول لنا أنه كان قديسا رائعا دانيال. هو على العموم يذكرنا بقديس آخر، وهو الرسول بولس، وكم نشعر بضعفاتنا أمام هذين القديسين العظيمين جدا، من ناحية تكريسهم الكامل ونسيانهم لذواتهم. لماذا؟ لأنهم قد آمنوا بالإله الحي، قد استناروا بقوة الكلمة، واستناروا أيضا بالإله الحي من خلال إرشاده لهم. فكم هو رائع أحباء المستمعين أن ننسى نحن ذواتنا، يمن نخدم اسم الرب يسوع المسيح، ونشارك إخوتنا عندما يرفعنا الرب وينجح طريقنا، أن لا ننسب هذه الإنجازات لأنفسنا ونتمتع نحن بها، لكن أن ننسبها لسيدنا ومخلصنا الذي هو أرشدنا وأيضا فهمنا هذه الأمور. وعلينا أن نعلن اسم يسوع فوق أي اسم. لذلك أحبائي المستمعين، قبل أن نكمل مع باقي صفات التي ميزت دانيال النبي، دعونا نرنم هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم مدحت رشدي، ترنيمة جديدة، يسوع لحبه وحنانه. فاصل ونعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: دوما تظل أمينا إلى الأبد. عودة من جديد لكم أحباء المستمعين بعد أن استمعنا إلى هذه الترنيمة الجديدة، يسوع لحبه وحنانه، مع المرنم مدحت رشدي. علما أننا نتحدث في هذه الحلقة ضمن سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، ونكمل اليوم في الجزء الخامس مع شخصية دانيال للحديث أكثر حول دانيال في صفاته الأدبية رغم أزمنة الخراب، فماذا نتعلم منه كرمز نبوي للأيام الأخيرة. وقد بدأنا أحباء المستمعين ببعض الصفات والمميزات الرائعة في حياة دانيال، علما أحباء أننا قد تحدثنا حول أنه دانيال هو الرجل المنفصل عن العالم، وهو الرجل المستنير الحكيم، وهو ذات الرجل المصلي في كل يوم، والرجل المسبح لإلهه الحي، هو أيضا الرجل الناجح. علما أحباء المستمعين أنه هو دانيال أي الفتية الثلاثة القديسين، حنانيا هو شدرخ، وميشائيل الذي كان اسمه ميشائيل هو ميشخ، وعزريا هو عبدناغو. لذلك هؤلاء الفتية الثلاثة القديسين بالإضافة إلى دانيال النبي الذي أيضا سلط الضوء على هذه الشخصيات من سفر دانيال. الآن نكمل أحباء المستمعين مع الميزة أو الصفة السادسة لدانيال، هو الرجل الأمين. هذه الصفة الجميلة نستطيع أن نجدها واضحة جدا في الإصحاحين الخامس والسادس من هذا السفر. وفي الإصحاح الخامس أدخل هنا إلى قدام بلشصر الملك، وكم كان شجاعا وأمينا في توبيخ الملك نبوخذ نصر وفضح خطاياه دون مجاملة، وكم كان مستقيما أيضا دانيال في آرائه. كانت آراء دانيال دائما مستقيمة وثابتة غير متزعزعة. لذلك يقول أيضا هنا كان رافضا هدايا معتمدا على الله ولا يرجو شيئا من البشر، أي كان رافضا لهدايا ولأطياب الملك. وبرغم كل إغراءات الملك نبوخذ نصر الكثيرة، لكنه عقد النية أن يعلن أقوال الرب وأحكامه بكل وضوح. وفعلا كم كان دانيال رجلا أمينا ومخلصا، كي نكون أيضا من هذه الصفات أن نكون رجال أمناء في الكلمة وعلى الكلمة. يقول أيضا سابعا هنا الصفة السابعة لدانيال أنه الرجل في ذات الوقت كان المكروه والمبغض من أهل العالم. بسبب كونه رجلا أمينا وجديرا بالثقة، وبسبب المنصب الرفيع الذي أكرمه به الرب، كل هذا جعله مبغضا من الناس. وهذا فعلا أمر شريف ورائع إن كنا نبغض من العالم لأجل رفع راية المسيح واسم المسيح. فرجال الله الذين يمثلون الرب يسوع المسيح هو في طريق النور والحق، وفعلا نكون بمثابة قناة تجري من خلالنا نعمة وبركة الرب لكل من حولنا، كي نعكس صورة المسيح على أرض الواقع. لذلك أيضا يكون هنالك مبغضين لنا في هذا العالم، لأننا نحن نناقض أفكارهم ومعتقداتهم. لماذا؟ لأنهم هم في العالم، والعالم هي أيضا مليء بالشهوة ومليء بالشر والخطايا، ونحن نرفض رفضا قاطعا أن نكون مع هذه الفئات، لأن الرب يسوع المسيح قد أفرزنا وميزنا، أعطانا أن نكون في هذا العالم ولكن لسنا من هذا العالم. لذلك عزيزي المستمع، عليك أن تكون أيضا مباركا في كل حين، علما أنه لابد أنه يكون بعض الأشخاص أيضا مكروهين ومبغوضين من أهل العالم، خاصة المؤمنين الذين يعلنون اسم رب المجد يسوع المسيح، يعلنوا اسم الحمل الوديع في هذا العالم. تكون هنالك أيضا مضايقات، يكون هنالك مبغضين لهم لأنهم ينشدون باسم ملك الملوك ورب الأرباب، ولكن عليك أن تعلم أن اسم يسوع فوق أي اسم، هو الاسم الذي فعلا يستاهل أن تنحني له كل ركبة ويسجد له كل لسان. لذلك علينا أن نفرح لأننا قد اشترينا بدم ثمين جدا، وهو دم الرب يسوع المسيح. كما اشتركتم في آلام المسيح، يقول أيضا للمؤمنين المتألمين والمبغضين من أهل العالم، افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن غيرتكم باسم المسيح فطوبى لكم. لأن روح المجد والله يحل عليكم، أما من جهتهم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. فعلا نمجد من خلال رب المجد يسوع المسيح. دانيال لم يكن فقط رجلا فيه روح فاضلة، بل كان رجل البر العملي، لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب يقول. وما أثار أيضا حقد الأشرار عليه أنه لم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا. وأيضا أصلي أن لا يجدوا أي علة أو ذنبا فيك عز المستمع، لكي تكون فعلا منقاضا بقوة الروح القدس، أمينا حكيما مستنيرا عقولك وذهنك، عقلك وذهنك في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك يقول عنه أيضا أن هذه الميزة الثامنة، أن دانيال كان رجلا محفوظا. يقول الكتاب المقدس: فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم، فجثى على ركبتي 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. أي تصرف هنا دانيال، هذا كان فعلا هذا التصرف مبنيا على فهم كلمة الله، ولا سيما تلك الأقوال التي جاءت في صلاة سليمان للرب: إذ أخطأوا إليك وغضبت عليهم ودفعتهم أمام العدو وسباهم سابوهم، فإذا ردوا إلى قلوبهم في الأرض الذي يسبون إليها ورجعوا وتضرعوا إليك في أرض سبيهم. لذلك عزيزي المستمع، نرى هنا أنه فعلا كم كان جميلا دانيال المعتاد دائما على الصلاة من خلال روح الصلاة، ليس فقط بالضيقات وفي وقت الأزمات، بل كان هذا هو طابع حياته بالكامل. يليت فعلا كل شعب الرب يميزهم أن يكونوا رجالا في الصلاة، ونساء أيضا في الصلاة، يكون لكل الرجال والنساء روح صلاة واحدة موحدة لاسم يسوع المسيح، ونكون دائما على ركبنا نخشع ونركع ونصلي في اسم يسوع المسيح، طالبين هذا في اسم ملك الملوك ورب الأرباب. وهذا أيضا ما يعلمنا أنه دانيال كان رجلا مكرسا وهو محفوظا من الرب، وكذلك نحن عندما نكرم اسم الملك يسوع المسيح ونجثو له، فهو أيضا يكرمنا ويباركنا ويبارك أيامنا ونسلنا وحياتنا، هذا بإيماننا بالرب يسوع المسيح. الصفة أو الميزة التاسعة لدانيال: كان المتوحد مع شعب الرب. ماذا يعني؟ هذا نجده أيضا بوضوح تام في الإصحاح 9 من سفر دانيال. فهناك نجد دانيال المتضع أمام إلهه والمتذلل والمعترف بخطايا شعبه، كان خطايا وكأنها شروره. وكم لنا أيضا من طعام وفير في هذه الصلاة الجميلة التي تدل على معرفة عميقة بالكلمة، أي هذه العلاقة الثمينة، العلاقة والشراكة اليومية علينا أن نحافظ عليها وتكون ثابتة بقوة الكلمة بإيماننا بالإله الحي يسوع المسيح. عاشرا، وهي الميزة أو الصفة الأخيرة لدانيال، هو الرجل المحبوب. وأصلي فعلا أن نكون كرجال وأنتم كنساء محبوبين في الرب يسوع المسيح، أينما كنتم وأينما حللت تعلنوا محبة وعظمة الرب يسوع المسيح، تعكس صورة الجمال وصورة المحبة الإلهية على أرض الواقع. يقول أيضا: ما أحلى هذا اللقب الذي سمعه دانيال، لأنك أنت محبوب. وما أجمل أن يقول لي ولك السيد الرب يسوع المسيح: لأنك أنت محبوب، وأنت أيضا محبوبة ومقبولة لدى الرب يسوع المسيح. وهو فعلا كم هو منعش للنفس وللروح أن تدرك محبة الرب لنا جميعا. هذه المحبة العظيمة جدا، محبة إلهنا الحي الذي غفر لنا خطايانا وأعطانا حياة أبدية، أعطانا أيضا أن نكرز بقوة الكلمة بكل صدق وأمانة، لنكون فعلا رجالا أقوياء في الصلاة، محبوبين مباركين في اسم يسوع المسيح. وكم لنا أحبائي في حياة هذا القديس وأيضا في حياة هذا البطل من دروس نافعة وكنوز نفيسة جدا لحياتنا الروحية والعملية. ذلك الذي شهد للرب نفسه عن تقواه وعن بره. لذلك عزيزي المستمع، علينا أن نعلن أننا نحن أبرار، أحرار، أقوياء في المسيح يسوع. وفعلا عزيزي المستمع قد عرضنا لكم هذه الصفات الأدبية النبيلة جدا التي تميز بها دانيال النبي من تكريس وانفصال وثقة وإيمان، وأيضا مع رفقائه لم يتخلى عنهم، وهم كما قلنا الفتية الثلاثة القديسين شدرخ ميشخ وعبدناغو. ولذلك عزيزي المستمع عليك أن تكون دائما عزيزي المستمع في قرب إلهك المخلص يسوع المسيح، وأن يكون كل منا كدانيال في صفاته الأدبية المشرقة على العالم والمشرفة رغم أي أزمنة كان بها خراب، ضيقات أو آلام. لذلك علينا أن نتحصن بقوة الدم والكلمة في حياتنا، فنكون رجالا للسيد الرب ونعيش لمجد اسم الرب يسوع المسيح، أن نكون رجال محبوبين متوحدين مع شعب الرب بالكامل ومحفوظين، وأن نكون أيضا كدانيال الرجل الأمين وأيضا الناجح والمسبح لإلهه، وأيضا نكون مصلين بكل صلاة في الروح بقوة الروح القدس لتستنير عقولنا وأذهاننا، ونعلن الحكمة والمعرفة من إلهنا الحي يسوع المسيح لحياتنا، ونكون بالتالي منفصلين عن هذا العالم وعن شره، ونستقبل حياة جديدة مباركة من خلال رب المجد يسوع المسيح. أحبائي المستمعين، هذه الصفات والمميزات التي تميز بها دانيال النبي. ولكن قبل أن نختتم دعونا نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا مع فريق حياتي في المسيح، ترنيمة دانيال في جب الأسود. دعونا نرنم هذه الترنيمة ومن ثم نختتم معكم. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيداً.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليلي.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين بعد أن استمعنا إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا، دانيال في جب الأسود مع فريق حياتي في المسيح، علما أن هذه الترنيمة تلخص لنا حياة دانيال ورفقائه الثلاثة شدرخ ميشخ وعبدناغو، وأيضا هو دانيال النبي، وفعلا تلخص لنا حياتهم بالكامل من خلال هذه الترنيمة المباركة عندما وضعوهم في جب الأسود بسبب إيمانهم بإلههم الحي ولم يساوموا على هذا الإيمان. وختاما أحبائي المستمعين أقول لكم أن دانيال كان أمينا كقديس وشجاعا بلا خوف كحكيم، وهكذا يكون أيضا الجيل الجديد الذي يطلب وجه السيد الرب يسوع المسيح، هذا الجيل أي الذي يكون كرمز نبوي للأيام الأخيرة. كان أيضا دانيال وديعا متضعا للغاية، يعترف دوما بخطاياه أمام الرب وأمام نفسه، ومن جهة عبادته كان حارا بالروح في صلواته وفي تضرعاته التي قدمها بالصوم والمسح والرماد. أما يقول لنا من جهة عمله اليومي كرجل دولة فلم يكن متآمرا ولا حتى وصوليا، بل رجل الله الحكيم الذكي الذي يستشير الإله الحي. بلا شك كانت له ضعفات، لكنه لا يحسب، لم يستطع لدى أعدائه أن ينطقوا بكلمة ضده، ولم يذكر لنا هنا الكتاب المقدس عنه أي خطأ معين. لذلك عزيزي المستمع يقول أن دانيال كان شاهدا أمينا لإلهه، ترك أثرا عميقا في حياة الملك الوثني الذي انجذب أيضا هو إلى الله وأعلن إيمانه به. قال عنه نبوخذ نصر: من حيث إني أعلم أن فيك روح الآلهة القدوسين ولا يعثر عليك سر، فاخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره. قال له أيضا بلشصر آخر ملوك بابل: قد سمعت عنك أن فيك روح الآلهة وأن فيك نيرة وفطنة وحكمة فاضلة. وكم منا أحباء نحتاج إلى هذه الصفات في هذه الأزمنة وفي هذه الأوقات، كما وذكر أيضا في سفر حزقيال كأحد الأبرار الثلاثة، وعندما وبخ الله ملك سور قالها: أنت أحكم من دانيال، سر ما لا يخفي عليك. لذلك عزيزي المستمع إن دانيال هنا يمثل لنا صورة حية وحقيقية لكل مؤمن آمن في اسم الرب يسوع المسيح، كما هو كان أمينا في الماضي هو ذات الإله أمينا في الحاضر وفي المستقبل. أيضا دانيال يمثل هذه الصورة للمؤمن الحقيقي، وخاصة كرمز نبوي لجيل الأيام الأخيرة في الحكمة والقداسة والتنبؤ ومعرفة أسرار الملكوت، كدانيال النبي الذي يعمل كل عمل الرب يسوع المسيح بدءا من هنا على هذه الأرض. ختاما لك عزيزي المستمع أقول: هل فعلا تتمسك مثل دانيال بشدة بإيمانك بالسيد الرب يسوع المسيح إله أمس واليوم وإلى الأبد، بحيث تعمل ما يقوله مهما حدث وأن لا تساوم على الكلمة؟ إن هذا الاقتناع يجعلك متقدما على إغراءات وتجارب هذا العالم الزائل. سيمنحك السيد الرب يسوع المسيح حكمة جديدة، قوة جديدة في الثبات في أي ظروف متغيرة كانت في حياتك. لذلك بدءا من هذا الوقت عش حسب اقتناعك في روح الصلاة وقيادة الروح القدس لك في كل يوم. عليك أن تثق في الرب يسوع المسيح بالنسبة أيضا للنتائج الحاضرة وفي المستقبل القريب، لأن الرب ممسك بيمينك وهو إله نورك وخلاصك، بل ميراثك إلى الأبد، وبحسب إيمانك يكون لك عز المستمع.

بي لا. نختتم وإياكم مع هذه الترنيمة لا تشمتي بي يا عدوتي مع المرنم أمير وديع. ونلتقي أحبال المستمعين بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء السادس والأخير من سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، لنتعمق أكثر حول بركة موسى لصبت أشير ضمن برنامج صباحكم خير. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم يوما هادئا آمنا مباركا في اسم الرب يسوع المسيح، وأن لا ننسى أن نعكس صورة المسيح في حياتنا على هذه الأرض. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح، إلى اللقاء.

أهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستمعينا ومتابعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية، والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا، والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. هنالك فائدة عظيمة جدا لحياتنا الروحية عند التعمق بحياة النبي دانيال، ونقصد بحياته الشخصية، أي ليس باعتباره نبي الله فقط، لكن دانيال كقديس وخادم محبوب للسيد الرب. ومن سفر دانيال نتأمل في بعض الصفات الأدبية التي يجب أن تميز الخادم الحقيقي في هذه الأزمنة الصعبة، أزمنة الخراب والتشويش وسط شعب الله. وعندما نتذكر حالة الخراب هذه، يجب أن نشتاق ونطوق أكثر لحالة التكريس القلبي للسيد الرب، ونقول: سأعطي لك يا رب كل قلبي، بل أكثر، كل حياتي. يعرف دانيال أيضا بالأحلام والرؤى النبوية التي أعطاها إياه الرب، والمدونة في سفر دانيال في الكتاب المقدس تغطي نبوات دانيال فترة متسعة من تاريخ البشرية، إذ تنبأ بقيام وسقوط الإمبراطوريات اليونانية والرومانية، وقيام ملك قوي يفعل كإرادته ويرتفع ويتعظم على كل آلهة ويتكلم بأمور عجيبة على آلهة الآلهة. تحدثت أيضا نبوة 70 أسبوعا عن مسيح يتم قتله، ورأينا إتمام هذه النبوة في المسيح يسوع في الصلب، وسوف تتم باقي النبوات 70 في الأيام الأخيرة أيضا. كما تنبأ دانيال بنبوات أخرى تتعلق بنهاية الأيام، كما ويعتبر فهم نبواته مهما جدا فيما يتعلق بجيل الأيام الأخيرة. تحلى دانيال بالنزاهة الشديدة، ولذلك وجد احتراما ومحبة من الحكام الأقوياء في عهده الذين كان في خدمتهم، ولكن أمانته وولاءه لسادته لم يؤديا به أبدا إلى المساومة في إيمانه بالإله الواحد الحقيقي، وهو السيد الرب. وبدلا من أن يكون تكريسه المستمر للرب عقبة أمام نجاحه، فإنه كان سببا في إعجاب غير المؤمنين الذين يعرفهم. وعند تفسيره للأحلام كان دائما ما يسارع في إرجاع الفضل لسيده الرب، وفي قدرته على تفسير جميع الأحلام وحتى في تحقيق جميع النبوات.

نعم، أهلا وسهلا بكم. هذا هو إله دانيال ورب داود، إله أمس واليوم وإلى الأبد. أهلا وسهلا بكم في الجزء الخامس من سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة. نبدأ معكم مع المرنمة يوستينا سمير. إلهنا الصالح، شكرا لك، ابقوا معنا، تابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن افتتحنا بهذه الترنيمة الرائعة بهذا الصوت الرائع والمبارك مع المرنمة يوستينا سمير. إلهنا عظيم، إلهنا أمين، حافظ عهده سنين وسنين، هو إله دانيال ورب داود، نؤمن إنه مازال موجود، هو إله أمين كما كان في الماضي، وهو أيضا إله أمين في الحاضر وفي المستقبل، هو إله أمس واليوم وإلى الآن أبد. ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس من سفر دانيال وسفر اللاويين، وذلك من خلال سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة. بها نتأمل أحباء المستمعين في حياة القدماء الذين شهد لهم بالإيمان في الكتاب المقدس، بدءا من إيليا النبي ويوحنا المعمدان، ومن ثم إلى حياة أخنوخ وإيمان هابيل وحياة دانيال، حتى مباركة موسى لسبط أشير وغيرهم من أبطال الإيمان الذي تم ذكرهم في الكتاب المقدس. للتذكير، قد تحدثنا بالجزء الأول من هذه السلسلة حول الرمز النبوي الروحي في ملابس إيليا وطعام يوحنا المعمدان، ومن ثم أكملنا بالجزء الثاني من هذه السلسلة حول مشيئة الرب أن يصنع جيلا مقدسا محلولا من لعنات الأرض والآباء والأجداد، ومن خلال شخصية إيليا النبي أيضا تطرقنا لها. وفي الجزء الثالث من هذه السلسلة تطرقنا لشخصية أخنوخ حول الرب يصنع جيلا أذانه مفتوحة لاستقبال إشارات الروح لمستويات جديدة مثل أخنوخ البار. أما في الجزء الرابع تحدثنا حول لماذا لم ينظر الرب لذبيحة قايين بل لهابيل، وما علاقته بجيل الأيام الأخيرة كرمز نبوي. أما اليوم في الجزء الخامس من هذه السلسلة سنتطرق لشخصية عظيمة جدا، وهي شخصية دانيال، للحديث أكثر حول دانيال في صفاته الأدبية رغم أزمنة الخراب، فماذا نتعلم منه كرمز نبوي لجيل الأيام الأخيرة. إن هدف رسالتنا من خلال هذه الحلقات المتتالية هو للتطرق أكثر لهؤلاء الأبطال في الإيمان، وكيف نتعلم من حياتهم وإلى ما ترمز كل شخصية كونها نبوية لجيل الأيام الأخيرة، وذلك عن طريق رحلة جديدة نستكشفها معا من خلال شخصيات رمزية قيادية روحية في الكتاب المقدس. في البداية دعونا نعرج قليلا حول بدايات وتاريخ دانيال النبي بحسب العهد القديم في الكتاب المقدس. قد ولد دانيال في منتصف ملك يوشيا، كان هو من سبط يهوذا وربما من السلالة الملكية. معنى اسم دانيال في العبرية الله دياني أو قادية، شب أثناء إصلاحات الملك يوشيا الملك. يمكن أحباء المستمعين أن نقرأ عن حياة دانيال الكثير من كتاباته، وخاصة في سفر دانيال الموجود أيضا في الكتاب المقدس في العهد القديم، وأيضا ذكر من حزقيال النبي، كما وتوجد بعض التشابهات المدهشة بين حياة دانيال وحياة يوسف ابن يعقوب، فقد نجح كل منهما في أرض غريبة بعد تفسير أحلام حكامها، ومن ثم تم ترقية كل منهما إلى منصب رفيع نتيجة أمانتهما للسيد الرب. لذلك عليك أن تعرف أن أصالة دانيال كرجل الله أكسبته نعمة عظيمة جدا في العالم، ولكنه قد رفض المساومة في إيمانه بإلهه الحي، فقد بقي دانيال راسخا في تكريسه بالكامل للرب حتى تحت إرهاب الملوك والحكام. كذلك يعلمنا دانيال أنه مهما كان من نتعامل معه وأيا ما كانت مكانته، علينا أن نتعامل معه بكل محبة وكل غفران، ونحن علينا أيضا أن نعكس صورة الإله الحي يسوع المسيح لكل شخص نقابله في هذا الزمن، ونحن علينا كمؤمنين أن نطيع الحكام والسلطات التي عينها الرب الإله بحسب توقيتاته الإلهية، وأن نتعامل معهم بكل احترام وبكل محبة. ولكن كما نرى أيضا هنا من خلال تعلمنا من مثال دانيال النبي، فإن طاعة قوانين الرب أيضا يجب أن تسبق دائما طاعة البشر. لذلك قيل لنا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. كما نرى أحباء المستمعين أن دانيال قد وجد نعمة لدى السيد الرب والناس أيضا نتيجة لتكريسه وإخلاصه بالكامل لإلهه الحي. نلاحظ أحباء المستمعين هذا أيضا في حياة دانيال عندما أخبر الملاك جبرائيل دانيال عن سرعة استجابة صلواته، وهذا يبين لنا أحبائي أنه مدى استعداد الرب لسماع صلوات شعبه ويحققها بحسب المشيئة الإلهية وفي توقيت الرب وليس بحسب توقيتنا نحن البشر. لذلك أحبائي المستمعين، إن قوة دانيال الكامنة في تكريسه للصلاة هي درس عظيم لنا جميعا. لذلك يجب أن نأتي إلى السيد الرب يسوع المسيح في الصلاة، ليس في الأوقات السيئة بل في كل يوم، نبني علاقة وشركة متينة جدا صلبة وقوية مع إلهنا الحي الذي يسمع ويستجيب لنا، وهو الإله الواحد والوحيد، بل هو إله كل الدهور، ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لذلك أعزائي المستمع، إنك تستطيع بنعمة الرب يسوع وبقوة قيامته المجيدة أن تكون كدانيال في هذه الأزمنة الصعبة. حتى لو كان لك الإيمان والعزيمة مثله، سيكون لك أنت أيضا. آمن اليوم بقوة كلمة الرب وبسلطانها وبفاعليتها على حياتك، على أسرتك، على عملك، على كل دوائر حياتك، في اسم رب المجد يسوع المسيح بالإيمان. أما الآن دعني أقدم لك عزيزي المستمع بعض الصفات الأدبية التي ميزت دانيال النبي، كونه هو المنفصل والمستنير الحكيم. وفي ذات الوقت دانيال كان هو الرجل المصلي والمسبح والناجح، وهو الأمين، وفي نفس الوقت كان أيضا المكروه والمبغض من أهل العالم. كما أنه عرف دانيال بالمتوحد مع شعب الرب والرجل المحبوب. سنبحر معا من خلال هذه الصفات والمميزات لنتعمق أكثر في شخصية النبي دانيال، وماذا نتعلم منها، وكيف يكون لنا رمز نبوي لجيل الأيام الأخيرة. ونبدأ اليوم وفي هذا الوقت بأولى خمس صفات قد ميزت دانيال النبي. أولا، أنه الرجل المنفصل. لا يخفى علينا أحباء المستمعين حالة الفوضى والخراب والتشويش التي كان في أيام دانيال النبي، فشعب الرب كان في السبي، وبيت الله كان قد دمر، وآنية بيته ذهبت لتستغل في تزيين هياكل بابل الوثنية، وكان دانيال ورفقائه عبيدا في قصر الملك نبوخذ نصر، وقد كان حاكما شريرا لا تهمه أمور الله أو حتى لا تهم أمور الشعب، وقد اختار فتيانا من نسل الملك ليدربهم لفترة للوقوف أمام الملك، وعين لهم الملك طعاما ملكيا والحقهم بما يشبه الجامعة في بابل لمدة 3 سنوات، وهناك كانوا محاطين من كل ناحية بالممارسات الوثنية الشريرة التي ضغطت عليهم بشدة لكي يسقطوا في الامتحان ويفقدوا تكريسهم وأمانتهم لسيدهم الرب. وهنا أيضا نرى، لكن الكتاب المقدس يقول أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطياب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. هذا ما جاء في سفر دانيال الإصحاح الأول والعدد 8. وما أحلى هذا التعبير، قد جعل في قلبه. فكم هو ملذ لقلب الله أن تكون رجلا لك عزيمة وغرض ثابت جدا، لأنك أمنت به ووثقت به. وهذا هو سر الاستخدام الإلهي الفعال لحياتنا، وهذا أيضا الدرس يعلمنا كي نكون خدام وأن لا نساوم على كلمة الرب يسوع المسيح، لنكون فعلا خدام أمينين مقدسين مقدسين ومباركين. يقول لنا فكم هو ملذ هنا لقلب الله أن نكون رجالا في الكلمة، وأن نكون ثابتين في الكلمة المنطوقة من خلال الكتاب المقدس. وهذا هو أحبائي

كان يعرف فكر الرب بخصوص شحم الذبيحة والدم، هذا أيضا ما يأتي ويخبرنا به من سفر اللاويين. وكان يعرف أيضا فكر الرب بخصوص شريعة النذير، ويدرك أن الرب يشتاق للتكريس في تلك الأزمنة الصعبة. ولا شك عزيز المستمع أنه فعلا كان يقول لنا ولكل واحد فينا أن نكرس حياتنا بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح. أيضا يقول لنا أن دانيال ليس فقط هو الرجل المنفصل عن هذا العالم، ولكن الرجل المستنير الحكيم بحكمة الرب. الرجل المنفصل المقدس أكرمه الرب جدا مع رفقائه، فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة وفي كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك، وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والصحراء الذين في كل مملكته. هذا أيضا ما جاء في سفر دانيال الإصحاح الأول من العدد 17 حتى العدد 20. هنا يقول لنا أنه كان ممتلئا دانيال من معرفة مشيئة الله، كما هو مكتوب أن تمتلئ من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله. كما أيضا قال عنه الكتاب المقدس: وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام، وعند وقت الامتحان تفوق دانيال بامتياز شديد هو ورفقاءه. لذلك عزيزي المستمع، يريدنا السيد الرب أيضا لنكون كرمز نبوي لجيل الأيام الأخير، عيوننا وأذهاننا مستنيرة بالحكمة وبالمعرفة الإلهية. وهذا طبعا يتبع مدى علاقتنا وشركتنا اليومية مع الإله الحي رب المجد يسوع المسيح. لذلك كلما تعمقنا في علاقتنا وشركتنا مع السيد الرب يسوع المسيح، يعطينا هذا الفهم المستنير والحكيم لأذهاننا، لعقولنا، لتصرفاتنا في كل دوائر حياتنا. لذلك يقول أيضا: ونحن في مسيرتنا نتعرض لكثير من التجارب والضيقات والامتحانات التي ربما لم نكن قد نتوقعها أو نخشى منها في حياتنا. ووسط هذه التجارب تمتحن نفوسنا وتنكشف حقيقتها. ويا له فعلا من تشجيع لنا في هذه الأيام، والتي أعتبرها أيضا الأيام الأخيرة، أن نتمثل بأولئك الرجال الأتقياء ونحيا بالقداسة والانفصال التام عن شر هذا العالم. فبالرغم من انفصالهم وتقواهم حصلوا على أعلى المناصب في بابل، فبالقداسة والانفصال لا يحرم التقي من ارتقاء هذه المناصب الرفيعة. لماذا؟ لأن الرب أعطاهم حكمة تفوق 10 أضعاف حكمة أهل العالم. وكذلك أصلي أن يعطينا السيد الرب يسوع المسيح حكمة تفوق 10 أضعاف من حكمة أهل هذا العالم. لذلك نعلن القداسة والبركة والحكمة والفهم من خلال رب المجد وإرشاده لنا من خلال عمل الروح القدس في حياة كل واحد فينا. كما أن دانيال كان رجلا منفصلا وأيضا رجلا مستنيرا حكيما، هو في ذات الوقت كان رجلا مصليا. وكم منا في هذه الأوقات نحتاج لرجال ونساء مصلين في قوة الروح القدس. يقول لنا في الإصحاح الثاني من سفر دانيال: نجد دانيال في مواقف صعبة جدا، وخاصة عندما حلم الملك نبوخذ نصر حلما وأمر الحكماء أن يخبروه بالحلم وبالتفسير، علما أنه كان أيضا دانيال يفسر تلك الأحلام. وقال له الحكماء: ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك، والأمر الذي يطلبه الملك عسر، وليس آخر يبنيه قدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكناهم مع البشر. عندما غضب الملك وأمر بإبادة كل حكماء بابل بما فيهم دانيال ورفقائه، دخل دانيال وطلب من الملك أن يعطيه وقتا فيبين للملك هذا التغيير. ثم مضى دانيال إلى بيته وأعلم حنانيا وميخائيل وعزريا أصحابه بالأمر، ليطلبوا المراحم من قبل إله السماوات من جهة هذا السر. لقد اجتمعوا هنا في فرصة صلاة، ويا له فعلا من أمر فعال ومجيد ومبارك أن نصلي ونتحد جميعنا كمؤمنين كجسد واحد في المسيح، من أجل أن نطلب الرحمة لأراضينا، لشعبنا، أن نطلب الرحمة لأولادنا، لنسلنا، لبيوتنا، لحياتنا، على كافة المستويات. إن كان

حتى على الصعيد النفسي الروحي والجسدي. لذلك عزيزي المستمع علينا أن نصلي ومن ثم نكون رجال ونساء في الصلاة مباركين لأولادنا لنسلنا لحياتنا لعائلاتنا في كل مكان نكون فيه نستخدم سلطان واسم يسوع المسيح. هو الرب الذي فعلا يستجيب وفي وقته يسرع. كما كان أيضا دانيال الرجل المسبح عندما كشف السر لدانيال في رؤيا الليل، بارك إله السماوات الذي له كل الحكمة والجبروت وترنم بأنشودة حمد وتسبيح رائعة، فقال للرب: إياك يا إله آبائي أحمد اسمك وأسبح الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعلمني الآن ما طلبناه منك لأنك أعلمتنا أمر الملك. نلاحظ هنا أحبائي المستمعين من خلال هذه الآية من سفر دانيال النبي الإصحاح الثاني والعدد 19 حتى 23، يقول: وأعلمني الآن ما طلبته منك. ماذا يقصد؟ بل هنا ما طلبناه منك، فقد شعر هنا دانيال أنها كانت طلبة جماعية وقد استجاب الرب استجابة خاصة ومباركة. ولذلك أحبائي أيضا عندما نصلي نحن نصلي بالروح وبقيادة الروح القدس، وأيضا من المهم جدا أن نصلي كجماعة مؤمنين بنفس الروح الواحدة، ليكون هنالك فعلا كطلبة واحدة جماعية يكون استجاب واحد من السيد الرب يسوع المسيح لكل من يطلب في اسم يسوع المسيح. أحبائي قد تعرفنا على شخصية دانيال أنه هو الرجل المنفصل عن العالم، الرجل المستنير والحكيم، الرجل المصلي والرجل المسبح، علما أنه أيضا الرجل الناجح. بسبب تفسير دانيال لحلم الملك عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة وسلطه على كل ولاية بابل وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل، فكان في باب الملك. ولكنه لم ينسى رفقاء الصلاة، فطلب من الملك لأجلهم وظائف فجعلهم الملك على أعمال ولاية بابل، فهو ما نسيهم عندما كان الأمر يحتاج لصلاة جماعية، أو حتى لا نسيهم عندما عظموا إله الآلهة الإله الحي يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع يقول لنا أنه كان قديسا رائعا دانيال. هو على العموم يذكرنا بقديس آخر وهو الرسول بولس، وكم نشعر بضعفاتنا أمام هذين القديسين العظيمين جدا من ناحية تكريسهم الكامل ونسيانهم لذواتهم. لماذا؟ لأنهم قد آمنوا بالإله الحي، قد استناروا بقوة الكلمة واستناروا أيضا بالإله الحي من خلال إرشاده لهم. فكم هو رائع أحبائي المستمعين أن ننسى نحن ذواتنا يمن نخدم اسم الرب يسوع المسيح ونشارك إخوتنا عندما يرفعنا الرب وينجح طريقنا، أن لا ننسب هذه الإنجازات لأنفسنا ونتمتع نحن بها، لكن أن ننسبها لسيدنا ومخلصنا الذي هو أرشدنا وأيضا فهمنا هذه الأمور، وعلينا أن نعلن اسم يسوع فوق أي اسم. لذلك أحبائي المستمعين قبل أن نكمل مع باقي صفات التي ميزت دانيال النبي، دعونا نرنم هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم مدحت رشدي، ترنيمة جديدة: يسوع لحبه وحنانه. فاصل ونعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: دوما تظل أمينا إلى الأبد. عودة من جديد لكم أحباء المستمعين بعد أن استمعنا إلى هذه الترنيمة الجديدة، يسوع لحبه وحنانه، مع المرنم مدحت رشدي. علما أننا نتحدث في هذه الحلقة ضمن سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، ونكمل اليوم في الجزء الخامس مع شخصية دانيال للحديث أكثر حول دانيال في صفاته الأدبية رغم أزمنة الخراب، فماذا نتعلم منه كرمز نبوي للأيام الأخيرة. وقد بدأنا أحباء المستمعين ببعض الصفات والمميزات الرائعة في حياة دانيال، علما أحباء أننا قد تحدثنا حول أنه دانيال هو الرجل المنفصل عن العالم، وهو الرجل المستنير الحكيم، وهو ذات الرجل المصلي في كل يوم، والرجل المسبح لإلهه الحي، هو أيضا الرجل الناجح. علما أحباء المستمعين أن هو دانيال أي الفتية الثلاثة القديسين، حنانيا هو شدرخ، وميشائيل الذي كان اسمه ميشائيل هو ميشخ، وعزريا هو عبدناغو. لذلك هؤلاء الفتية الثلاثة القديسين بالإضافة إلى دانيال النبي الذي أيضا سلط الضوء على هذه الشخصيات من سفر دانيال. الآن نكمل أحباء المستمعين مع الميزة أو الصفة السادسة لدانيال، هو الرجل الأمين. هذه الصفة الجميلة نستطيع أن نجدها واضحة جدا في الإصحاحين الخامس والسادس من هذا السفر. وفي الإصحاح الخامس أدخل هنا إلى قدام بلشصر الملك، وكم كان شجاعا وأمينا في توبيخ الملك نبوخذ نصر وفضح خطاياه دون مجاملة، وكم كان مستقيما أيضا دانيال في آرائه. كانت آراء دانيال دائما مستقيمة وثابتة غير متزعزعة. لذلك يقول أيضا هنا كان رافضا هدايا معتمدا على الله ولا يرجو شيئا من البشر، أي كان رافضا لهدايا ولأطياب الملك. وبرغم كل إغراءات الملك نبوخذ نصر الكثيرة، لكنه عقد النية أن يعلن أقوال الرب وأحكامه بكل وضوح. وفعلا كم كان دانيال رجلا أمينا ومخلصا، كي نكون أيضا من هذه الصفات أن نكون رجال أمناء في الكلمة وعلى الكلمة. يقول أيضا سابعا هنا الصفة السابعة لدانيال أنه الرجل في ذات الوقت كان المكروه والمبغض من أهل العالم. بسبب كونه رجلا أمينا وجديرا بالثقة، وبسبب المنصب الرفيع الذي أكرمه به الرب، كل هذا جعله مبغضا من الناس. وهذا فعلا أمر شريف ورائع إن كنا نبغض من العالم لأجل رفع راية المسيح واسم المسيح. فرجال الله الذين يمثلون الرب يسوع المسيح هو في طريق النور والحق، وفعلا نكون بمثابة قناة تجري من خلالنا نعمة وبركة الرب لكل من حولنا، كي نعكس صورة المسيح على أرض الواقع. لذلك أيضا يكون هنالك مبغضين لنا في هذا العالم، لأننا نحن نناقض أفكارهم ومعتقداتهم. لماذا؟ لأنهم هم في العالم، والعالم هي أيضا مليء بالشهوة ومليء بالشر والخطايا، ونحن نرفض رفضا قاطعا أن نكون مع هذه الفئات، لأن الرب يسوع المسيح قد أفرزنا وميزنا، أعطانا أن نكون في هذا العالم ولكن لسنا من هذا العالم. لذلك عزيزي المستمع، عليك أن تكون أيضا مباركا في كل حين، علما أنه لابد أنه يكون بعض الأشخاص أيضا مكروهين ومبغوضين من أهل العالم، خاصة المؤمنين الذين يعلنون اسم رب المجد يسوع المسيح، يعلنوا اسم الحمل الوديع في هذا العالم. تكون هنالك أيضا مضايقات، يكون هنالك مبغضين لهم لأنهم ينشدون باسم ملك الملوك ورب الأرباب. ولكن عليك أن تعلم أن اسم يسوع فوق أي اسم، هو الاسم الذي فعلا يستاهل أن تنحني له كل ركبة ويسجد له كل لسان. لذلك علينا أن نفرح لأننا قد اشترينا بدم ثمين جدا، وهو دم الرب يسوع المسيح. كما اشتركتم في آلام المسيح، يقول أيضا للمؤمنين المتألمين والمبغضين من أهل العالم، افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن غيرتكم باسم المسيح فطوبى لكم. لأن روح المجد والله يحل عليكم، أما من جهتهم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. فعلا نمجد من خلال رب المجد يسوع المسيح. دانيال لم يكن فقط رجلا فيه روح فاضلة، بل كان رجل البر العملي، لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب يقول. وما أثار أيضا حقد الأشرار عليه أنه لم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا. وأيضا أصلي أن لا يجدوا أي علة أو ذنبا فيك عزي المستمع، لكي تكون فعلا منقاضا بقوة الروح القدس، أمينا حكيما مستنيرا عقولك وذهنك، عقلك وذهنك في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك يقول عنه أيضا أن هذه الميزة الثامنة، أن دانيال كان رجلا محفوظا. يقول الكتاب المقدس: فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم، فجثى على ركبتي 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. أي تصرف هنا دانيال، هذا كان فعلا هذا التصرف مبنيا على فهم كلمة الله، ولا سيما تلك الأقوال التي جاءت في صلاة سليمان للرب: إذ أخطأوا إليك وغضبت عليهم ودفعتهم أمام العدو وسباهم سابوهم، فإذا ردوا إلى قلوبهم في الأرض الذي يسبون إليها ورجعوا وتضرعوا إليك في أرض سبيهم. لذلك عزيزي المستمع، نرى هنا أنه فعلا كم كان جميلا دانيال المعتاد دائما على الصلاة من خلال روح الصلاة، ليس فقط بالضيقات وفي وقت الأزمات، بل كان هذا هو طابع حياته بالكامل. يليت فعلا كل شعب الرب يميزهم أن يكونوا رجالا في الصلاة ونساء أيضا في الصلاة، يكون لكل الرجال والنساء روح صلاة واحدة موحدة لاسم يسوع المسيح، ونكون دائما على ركبنا نخشع ونركع ونصلي في اسم يسوع المسيح، طالبين هذا في اسم ملك الملوك ورب الأرباب. وهذا أيضا ما يعلمنا أنه دانيال كان رجلا مكرسا وهو محفوظا من الرب، وكذلك نحن عندما نكرم اسم الملك يسوع المسيح ونجثو له، فهو أيضا يكرمنا ويباركنا ويبارك أيامنا ونسلنا وحياتنا، هذا بإيماننا بالرب يسوع المسيح. الصفة أو الميزة التاسعة لدانيال: كان المتوحد مع شعب الرب. ماذا يعني؟ هذا نجده أيضا بوضوح تام في الإصحاح 9 من سفر دانيال، فهناك نجد دانيال المتضع أمام إلهه والمتذلل والمعترف بخطايا شعبه كانها خطايا وكأنها شروره. وكم لنا أيضا من طعام وفير في هذه الصلاة الجميلة التي تدل على معرفة عميقة بالكلمة، أي هذه العلاقة الثمينة، العلاقة والشراكة اليومية علينا أن نحافظ عليها وتكون ثابتة بقوة الكلمة بإيماننا بالإله الحي يسوع المسيح. عاشرا، وهي الميزة أو الصفة الأخيرة لدانيال، هو الرجل المحبوب. وأصلي فعلا أن نكون كرجال وأنتم كنساء محبوبين في الرب يسوع المسيح، أينما كنتم وأينما حللتم تعلن محبة وعظمة الرب يسوع المسيح، تعكس صورة الجمال وصورة المحبة الإلهية على أرض الواقع. يقول أيضا: ما أحلى هذا اللقب الذي سمعه دانيال، لأنك أنت محبوب. وما أجمل أن يقول لي ولك السيد الرب يسوع المسيح: لأنك أنت محبوب، وأنت أيضا محبوبة ومقبولة لدى الرب يسوع المسيح. وهو فعلا كم هو منعش للنفس وللروح أن تدرك محبة الرب لنا جميعا. هذه المحبة العظيمة جدا، محبة إلهنا الحي الذي غفر لنا خطايانا وأعطانا حياة أبدية، أعطانا أيضا أن نكرز بقوة الكلمة بكل صدق وأمانة، لنكون فعلا رجالا أقوياء في الصلاة، محبوبين مباركين في اسم يسوع المسيح. وكم لنا أحبائي في حياة هذا القديس وأيضا في حياة هذا البطل من دروس نافعة وكنوز نفيسة جدا لحياتنا الروحية والعملية. ذلك الذي شهد للرب نفسه عن تقواه وعن بره. لذلك عزيزي المستمع، علينا أن نعلن أننا نحن أبرار، أحرار، أقوياء في المسيح يسوع، وفعلا عزيزي المستمع قد عرضنا لكم هذه الصفات الأدبية النبيلة جدا التي تميز بها دانيال النبي من تكريس وانفصال وثقة وإيمان، وأيضا مع رفقائه لم يتخلى عنهم، وهم كما قلنا الفتية الثلاثة القديسين شدرخ ميشخ وعبدناغو. ولذلك عزيزي المستمع عليك أن تكون دائما عزيزي المستمع في قرب إلهك المخلص يسوع المسيح، وأن يكون كل منا كدانيال في صفاته الأدبية المشرقة على العالم والمشرفة رغم أي أزمنة كان بها خراب، ضيقات أو آلام. لذلك علينا أن نتحصن بقوة الدم والكلمة في حياتنا، فنكون رجالا للصيد الرب ونعيش لمجد اسم الرب يسوع المسيح، أن نكون رجال محبوبين متوحدين مع شعب الرب بالكامل ومحفوظين، وأن نكون أيضا كدانيال الرجل الأمين وأيضا الناجح والمسبح لإلهه، وأيضا نكون مصلين بكل صلاة في الروح بقوة الروح القدس لتستنير عقولنا وأذهاننا، ونعلن الحكمة والمعرفة من إلهنا الحي يسوع المسيح لحياتنا، ونكون بالتالي منفصلين عن هذا العالم وعن شره، ونستقبل حياة جديدة مباركة من خلال رب المجد يسوع المسيح. أحبائي المستمعين، هذه الصفات والمميزات التي تميز بها دانيال النبي. ولكن قبل أن نختتم دعونا نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا مع فريق حياتي في المسيح، ترنيمة دانيال في جب الأسود. دعونا نرنم هذه الترنيمة ومن ثم نختتم معكم، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيداً.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحبة المستمعين بعد أن استمعنا إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا، دانيال في جب الأسود مع فريق حياتي في المسيح، علما أن هذه الترنيمة تلخص لنا حياة دانيال ورفقائه الثلاثة شدرخ ميشخ وعبدناغو، وأيضا هو دانيال النبي، وفعلا تلخص لنا حياتهم بالكامل من خلال هذه الترنيمة المباركة عندما وضعوهم في جب الأسود بسبب إيمانهم بإلههم الحي ولم يساوموا على هذا الإيمان. وختاما أحبائي المستمعين أقول لكم أن دانيال كان أمينا كقديس وشجاعا بلا خوف كحكيم، وهكذا يكون أيضا الجيل الجديد الذي يطلب وجه السيد الرب يسوع المسيح، هذا الجيل أي الذي يكون كرمز نبوي للأيام الأخيرة. كان أيضا دانيال وديعا متضعا للغاية، يعترف دوما بخطاياه أمام الرب وأمام نفسه، ومن جهة عبادته كان حارا بالروح في صلواته وفي تضرعاته التي قدمها بالصوم والمسح والرماد. أما يقول لنا من جهة عمله اليومي كرجل دولة فلم يكن متآمرا ولا حتى وصوليا، بل رجل الله الحكيم الذكي الذي يستشير الإله الحي. بلا شك كانت له ضعفات، لكنه لا يحسب، لم يستطع لدى أعدائه أن ينطقوا بكلمة ضده، ولم يذكر لنا هنا الكتاب المقدس عنه أي خطأ معين. لذلك عزيزي المستمع يقول أن دانيال كان شاهدا أمينا لإلهه، ترك أثرا عميقا في حياة الملك الوثني الذي انجذب أيضا هو إلى الله وأعلن إيمانه به. قال عنه نبوخذ نصر: من حيث إني أعلم أن فيك روح الآلهة القدوسين ولا يعثر عليك سر، فاخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره. قال له أيضا بلشصر آخر ملوك بابل: قد سمعت عنك أن فيك روح الآلهة وأن فيك نيرة وفطنة وحكمة فاضلة. وكم من أحباء نحتاج إلى هذه الصفات في هذه الأزمنة وفي هذه الأوقات، كما وذكر أيضا في سفر حزقيال كأحد الأبرار الثلاثة، وعندما وبخ الله ملك سور قالها: أنت أحكم من دانيال، سر ما لا يخفي عليك. لذلك عزيزي المستمع إن دانيال هنا يمثل لنا صورة حية وحقيقية لكل مؤمن آمن في اسم الرب يسوع المسيح، كما هو كان أمينا في الماضي هو ذات الإله أمينا في الحاضر وفي المستقبل. أيضا دانيال يمثل هذه الصورة للمؤمن الحقيقي، وخاصة كرمز نبوي لجيل الأيام الأخيرة في الحكمة والقداسة والتنبؤ ومعرفة أسرار الملكوت، كدانيال النبي الذي يعمل كل عمل الرب يسوع المسيح بدءا من هنا على هذه الأرض. ختاما لك عزيزي المستمع أقول: هل فعلا تتمسك مثل دانيال بشدة بإيمانك بالسيد الرب يسوع المسيح إله أمس واليوم وإلى الأبد، بحيث تعمل ما يقوله مهما حدث وأن لا تساوم على الكلمة؟ إن هذا الاقتناع يجعلك متقدما على إغراءات وتجارب هذا العالم الزائل. سيمنحك السيد الرب يسوع المسيح حكمة جديدة، قوة جديدة في الثبات في أي ظروف متغيرة كانت في حياتك. لذلك بدءا من هذا الوقت عش حسب اقتناعك في روح الصلاة وقيادة الروح القدس لك في كل يوم. عليك أن تثق في الرب يسوع المسيح بالنسبة أيضا للنتائج الحاضرة وفي المستقبل القريب، لأن الرب ممسك بيمينك وهو إله نورك وخلاصك، بل ميراثك إلى الأبد، وبحسب إيمانك يكون لك عز المستمع.

نختتم وإياكم مع هذه الترنيمة لا تشمتي بي يا عدوتي مع المرنم أمير وديع. ونلتقي أحبائي المستمعين بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء السادس والأخير من سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، لنتعمق أكثر حول بركة موسى لصبت أشير ضمن برنامج صباحكم خير. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم يوما هادئا آمنا مباركا في اسم الرب يسوع المسيح، وأن لا ننسى أن نعكس صورة المسيح في حياتنا على هذه الأرض. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح، إلى اللقاء.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح، لأقدمكم إليه عذراء طاهرة. لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح، مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه، وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء. فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم؟ وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم؟ فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا

0: هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر. وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري. وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
2: 11.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح، لأقدمكم إليه عذراء طاهرة. لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح، مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه، وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء. فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم. وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.

0: سابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقعوا في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن. وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي، فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقعوا في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن. وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون

0: بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله. فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة. فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ. ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
1: الخامسة عشر.
0: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
0: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
0: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله

0: وأيضا
1: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
0: وقال إشعيا:
1: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
0: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان، حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصاً أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري، فعملت بما جاء في الكتاب:
1: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
0: وهذا ما منعني مراراً من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مروري بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك، وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين، فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم. وليكن إله السلام معكم أجمعين، آمين.
2: الخامس عشر.
0: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء، ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
1: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
0: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته، كما جاء في الكتاب:
1: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
0: وجاء أيضا:
1: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
0: وأيضا:
1: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
0: وقال إشعيا:
1: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
0: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان، حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي، حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصاً أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري، فعملت بما جاء في الكتاب:
1: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
0: وهذا ما منعني مراراً من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مروري بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك، وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين، فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم. وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح، والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، ك كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح،
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: حاح الثامن:
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت. وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح. وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوتي علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله: أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم. ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار، ونحسب كغنم للذبح.
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: السابع والعشرون.
3: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
1: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
3: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس. وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكنا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
1: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
3: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
3: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
3: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا. وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
2: 27.
3: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
1: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
3: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
1: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر. والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
3: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
3: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
3: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهرموا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
2: الثامن والعشرون.
3: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس قال بعضهم لبعض:
4: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
3: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام. وهكذا وصلنا إلى روما، وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
1: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
3: فقالوا له:
5: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
6: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
3: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر، وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين قال لهم بولس هذه الكلمة:
1: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
3: ثم قال لهم:
1: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
3: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
2: الثامن والعشرون.
3: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس قال بعضهم لبعض:
4: لابد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
3: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
1: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
3: فقالوا له:
5: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
6: ولكننا نود أن

0: نبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون. تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا، فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
0: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
2: مليان بأحلام وأشواق، جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام، هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. مليان بأحلام وأشواق، جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام، هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
3: الأصحاح 21.
1: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا

0: إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها، ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوهم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
1: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
0: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
2: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
0: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
3: لتكن مشيئة الرب.
0: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
4: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك، عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
0: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
5: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
0: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة. فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون
6: اقتلوه.
0: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
2: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
0: فقال له:
7: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج بأربعة آلاف قاتل إلى الصحراء؟
0: فقال بولس:
2: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
0: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب. فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:
8: الحادي والعشرون.
0: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم سبعة أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد السبعة ونزلنا عنده، وكان له أربع بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
1: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
0: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
2: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
0: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
3: لتكن مشيئة الرب.
0: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
4: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا. فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا أربعة رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
0: ف فأخذ بولس الرجال الأربعة في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور السبعة رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
5: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
0: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر، فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
6: اقتلوه!
0: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
2: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
0: فقال له:
7: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج بأربعة آلاف قاتل إلى الصحراء؟
0: فقال بولس:
2: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
0: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:
8: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: التاسعة عشر.
2: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
3: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
2: قالوا:
4: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
2: فقال:
3: وأي معمودية تعمدتم؟
2: قالوا:
4: معمودية يوحنا.
2: فقال بولس:
3: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
2: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
5: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
2: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة. فأجابهم الروح الشرير:
6: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
2: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
3: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
2: فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
7: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
2: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
8: العظمة لأرطميس إلهة أفسس.
2: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع، فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام، فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
8: العظمة لأرتميس إلهة أفسوس.
2: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
1: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرتميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرتميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
2: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
9: الصباح التاسع عشر.
2: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
3: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
4: قالوا: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
2: فقال:
3: وأي معمودية تعمدتم؟
2: قالوا:
4: معمودية يوحنا.
2: فقال بولس:
3: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
2: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم، فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
5: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
2: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
6: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
2: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
3: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
2: فأرسل إلى مكدونية اثنين من معاونيه وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
7: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
2: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
8: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
2: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
8: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
2: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
1: يا أهل أفسس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية، لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
2: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
9: السابعة عشر.
2: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود، فدخل بولس المجمع كعادته فجدلهم ثلاثة سبوت مستعينا بالكتب المقدسة يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات، وقال:
3: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
2: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة، ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما، فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
10: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
2: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في برية، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في برية. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
9: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
2: وقال آخرون:
11: هو يبشر بآلهة غريبة،
2: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
9: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
11: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
2: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
1: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
2: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
11: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
2: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
12: السابعة عشر.
2: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجادلهم ثلاثة سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات، وقال:
1: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
2: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما، فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
10: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه ياسوع.
2: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
12: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
2: وقال آخرون:
11: هو يبشر بآلهة غريبة،
2: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
9: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
11: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
2: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
1: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
2: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
11: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
2: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.

يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.
1: راديو سما، عيش اختلافك. راديو سما، عيش اختلافك.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة. وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير. فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة، وإلا فقدت عنصر الإثارة. وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة،
1: صحيح،
0: يلي هي إلها علاقة بحقوق المرأة، بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع. هل رأيي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. مرأة مثلها مثل الرجل، بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان وبالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها. حسب أعمار التلاميذ، كله بيأثر.
0: بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا أنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل فيه السبب أنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: نحن رح نساند حالنا
1: أكيد. البنات شيء طبيعي إنه يكونوا هيك، حتى هلا الشباب بمعظم الأحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقوموا متخلفين أو شيء فبيسكتوا، ما بيعبروا عن رأيهم لحتى ما يكون في رأي معارض لرأي البنات، بين إنه في أكترية ساحة.
0: بس ما بنقدر نعرف على أرض الواقع قديش إذا في أكترية.
1: ما فيك أنت بيقولوا التلميذ إذا كان عم يعبر عن رأيه قد إيه صحيح. من 100% عندك 10% بيقولوا هني مع حقوق المرأة، أو اعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادقين هني 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول المرأة هلأ بلبنان، إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني، عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هذه عم تطبقها، أو هل القيم أنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقول شيء عن الرجل. هلأ المرأة المنة عاملة ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا المؤسسات المجتمع الاهلي مثل كفا وغيرهم، وعملوا قانون مشان مكافحه العنف ضد المراه والعنف الاسري.
0: العنف الاسري
1: هلا قانون كثير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كثير، انا شفته وعملت دراسه عليه، قانون كثير كثير متقدم. النسوان عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كتير من الأحكام القانونية عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطه بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد من أسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هاو أحكام بطريقة تحديد يعزوا وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
1: هلأ
0: كأستاذ بالقانون،
1: هي موجودة ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بوليفيرسمون انقلاب يعني كوب
0: كامل،
1: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب، يعني أيام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وجارب تطبقون أول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقون، وهذا هي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
0: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق بدك هن يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، ما أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لعلاقة بالثقافة موروث يعني، بس هي عليها تكافح، هذا مسار كفاح نضالي ما بيصير به لا بنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة،
2: تاخد حقوقها انه مثلا ما بيقدر يضربها.
0: ايه حقوقها كإنسان
2: مثل مثله بانتخابات، مثل مثله بال إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
0: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة؟
2: على صعيد العيلة إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
0: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بضل إنه هو
0: له الكلمة الأخيرة بالبيت.
2: أكيد بضل له الكلمة الأخيرة بالبيت.
0: لأنه الرجال أو لأنه بيعرف أكثر أو
2: لا؟ ما بيعرف أكثر، بس لأنه this is by nature، يعني الله خلقنا هيك نحن.
0: هو لأنه عنده مقومات قيادة للعائلة أكثر.
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات، بس أنه هو الله خلقه by nature more aggressive. more aggressive يعني بيقدر ياخد قرارات يمكن هي she would hesitate،
0: ممكن تتردد يعني.
2: exactly، لأنه هي بتروح more into بالemotions.
0: فنحن
2: more يعني بالemotions، هي ممكن
0: هي عاطفية.
2: عاطفية وقرارات ممكن توقف بدرب.
0: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعائلة
2: 100%.
0: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل، بتتمتع بكامل الحقوق، والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة، مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده، وإذا كان بيحبها مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة إنه يبذل نفسه لأجله، ما رح يكون المرأة عندها مانع إنها تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه، عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم، وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم. مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات، بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح، مشان هيك بناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيب. لأنه السمسم طيب رح أقدم لك وصفة أصابع السمسم. أنت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام، كباية ونص طحين، نص كباية سكر بودرة، ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة، واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة، واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها، وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع، بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما دايما تخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلا بقول لك باي باي. كافيتيريا. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وأنتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، نرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة،
1: صحيح،
0: يلي هي إلها علاقة بحقوق المرأة، بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع. هل رأيي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. المرأة مثلها مثل الرجل، بتتمتع بالحقوق اللي بيتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان وبالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها. حسب أعمار التلاميذ، كله بيأثر.
0: بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا إنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل فيه السبب إنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: ايه، نحن رح نساند حالنا اكيد.
1: ايه، البنات شيء طبيعي انه يكونوا هيك، حتى هلا الشباب بمعظم الاحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقولوا متخلفين او شيء فبيسكتوا، ما بيعبروا عن رايهم لحتى ما يكون في راي معارض لراي البنات، بين انه في اكثريه ساحه. إيه،
0: بس ما بنقدر نعرف على ارض الواقع قديش اذا في اكثريه.
1: بعدين ما فيك انت بيقولوا التلميذ اذا كان عم بيعبر عن رايه قد ايه صحيح، من 100% عندك 10% بيقولوا هن مع حقوق المرأة، أو أعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادقين هن 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول، المرأة هلا بلبنان إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هيدي عم تطبقها، أو هل القيم إنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقدر شيء عن الرجل. هلا المرأة المنا عاملة ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا المؤسسات المجتمع الاهلي مثل كفا وغيرهم، عملوا قانون مشان مكافحه العنف ضد المراه والعنف الاسري.
0: العنف الاسري
1: هلا قانون كثير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كثير، انا شفته عملت دراسه عليه، قانون كثير كثير متقدم. النسوان عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كتير من الأحكام القانونية عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطة بحالة جماع مع أحد الأشخاص، بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد الأسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هاو أحكام بطريقة تحديد يعز وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
1: هلا
0: كأستاذ بالقانون،
1: هي موجودة ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
0: كامل،
1: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب، يعني أيام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وجارب تطبقون أول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقون، وهذا هي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
0: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق بدك هني يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، ما أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لعلاقة بالثقافة موروث يعني، بس هي عليها تكافح، هذا مسار كفاح ونضالي ما بيصير به لا بنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة،
2: تاخد حقوقها انه مثلا ما بيقدر يضربها.
0: ايه حقوقها كإنسان
2: مثل مثله بانتخابات، مثل مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
0: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة؟
2: على صعيد العيلة إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
0: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بضل
0: إنه هو له الكلمة الأخيرة بالبيت.
2: أكيد بضل له الكلمة الأخيرة بالبيت،
0: لأنه الرجال أو لأنه بيعرف أكثر أو
2: لا ما بيعرف أكثر، بس لأنه this is by nature، يعني الله خلقنا هيك نحن.
0: هو لأنه عنده مقومات قيادة للعيلة أكثر،
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات، بس أنه هو الله خلقه by nature more aggressive. more aggressive يعني بيقدر ياخد قرارات يمكن هي she would hesitate،
0: ممكن تتردد يعني
2: exactly، لأنه هي بتروح more into بالإيموشنز،
0: فنحن
2: يعني بالإيموشنز هي ممكن
0: هي عاطفية
2: وقرارات ممكن توقف بدرب
0: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعيلة
2: 100%.
0: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق، والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده، وإذا كان بيحبها مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة إنه يبذل نفسه لأجله، ما رح يكون المرأة عندها مانع إنها تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم، وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم، مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات، بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح، مشان هيك بناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيب. ولأنه السمسم طيب رح أقدم لك وصفة أصابع السمسم. أنت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام، كباية ونص طحين، نص كباية سكر بودرة، ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة، واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة، واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها، وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع، بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما دايما تخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلا بقول لك باي باي.

عمرك سألت نفسك ليه في ناس واثقة في خطواتها وناس دايماً محتارة ومترددة وخايفة من نتيجة أي خطوة ممكن تاخدها؟ طب عمرك حسيت إن في ناس بتتصرف كأنها عارفة ومتأكدة إن دي الخطوة الصح في التوقيت الصح؟ وناس تانية بيبقى قدامها كل تأكيدات الدنيا لكن تفضل برضو متشككة وقلقانة وخايفة تاخد أي خطوة في حياتها لحسن يكون ربنا مش راضي عنها أو مش موافق عليها. وده بالظبط موضوع حلقتنا النهاردة. هو في حاجة اسمها مشيئة الله في حياتنا؟ طب هو ربنا ممكن يتكلم مع ناس وناس تانية لأ؟ طب لو فعلا بيتكلم مع ناس، ايه الطرق اللي بيكلمهم بيها؟ أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. هو يعني إيه أصلاً مشيئة الله؟ أو بمعنى أدق، يعني إيه هي مشيئة الله لحياتي؟ ببساطة مشيئة الله هي الخير اللي ربنا عايزه لك عشان خاطر نموك وتطورك ونضجك والوصول لأفضل نسخة منك بكل ميزاتك وعيوبك وصفات شخصيتك. مشيئة الله لحياتك عمرها ما هتكون ضدك أو سبب إيذاء ليك بأي شكل أو سبب ضيق ليك وضغط عليك، لكنها دايماً هتكون لبنائك، لتحريرك من الأحجار التقيلة اللي معطلة انطلاق. مشيئة الله ليك بجد زي ما الكتاب المقدس بيقول، صالحة وكاملة ومرضية. صالحة يعني كلها خير، وكاملة يعني مش ناقصها حاجة، هي أحسن حاجة ليك. ومرضية يعني في الآخر هتكون راضي ومبسوط بيها وممتن كمان لأجلها. المشكلة بقى إننا أحياناً بنتعامل مع مشيئة الله دي كأنها سر غامض صعب جداً نكتشفه أو نفهمه أو حتى نعرفه، وأحياناً بنشوف إن مشيئة الله دي بنعرفها بعلامات خارقة للطبيعة في ظروف خاصة جداً. أحياناً بنتخيل إننا مش هنعرف مشيئة ربنا غير في حلم مثلاً، نلاقي في صوت بيكلمنا ويقول لنا نعمل إيه. وأحياناً بنتخيل إن اللي عرفوا وفهموا مشيئة الله لحياتهم ده كان مجرد صدفة، وأحياناً بقى بنعتقد إن معرفة مشيئة الله في حياتنا مجرد اختبار ذكاء الشخص فيه محتاج يكون في منتهى الفطنة والوعي والذكاء عشان يفهم ربنا عاوز يعمل إيه في حياته. ومن المضحك بقى إننا أحياناً بنتعامل مع مشيئة الله كأننا بنلعب استغماية، فنقعد بقى نحلل الأمور ونخاف نغلط ونستنى علامة معينة عشان ناخد خطوة معينة، لكن الحقيقة الموضوع أبسط وأعمق من كده. مشيئة ربنا لحياتي ليها جزئين، مشيئة الله العامة وكمان مشيئة الله لحياتي. المشيئة العامة الكتاب المقدس واضح فيها جداً وبيقول إن مشيئة الله للعالم كله ولخلقته كلها هي إنهم يعيشوا القداسة والمحبة والحق والطاعة، يعيشوا في نمو وثبات فيه، يعيشوا في فرح وسلام وكل الوصايا اللي احنا عارفينها دي. لكن مشيئة الله الخاصة لكل شخص فينا سواء في شغل، في جواز، في خدمة أو في أي حاجة، دي بقى ربنا بيقودنا فيها وبيجهزنا ليها من بدري، من بداية حياتنا أو يمكن من قبل ما نتولد أصلاً، عشان بعد كده يستخدم كل حاجة في الآخر عشان نعيش حياة غنية، حياة بتمجده وكمان بتفيد العالم ده وبتسيب تأثير إيجابي على الأرض. طب إيه الأسباب اللي بتخلينا نحتار كده أو نتلخبط أحياناً في مشيئة الله؟ أول حاجة إنه كتير بنكون عاوزين نعرف كل التفاصيل قبل ما نسلم أو نتكل على ربنا، وكتير برضو بنكون عاوزين نتائج سريعة من غير ما نبذل مجهود أو نخوض في انضباط الطاعة اللي بتعبر عن ثقتنا العملية في الله وترتيباته وإرادته وسيطرته على الأحداث. ومرات كتير بنكون عاوزين إجابات لكل أسئلتنا قبل ما ناخد أي خطوة مهمة أو أساسية في حياتنا، وده بصراحة ملوش علاقة بالثقة الحقيقية والاتكال على الله. وأحياناً برضو بنكون عاوزين إن مشيئة الله تتوافق مع خططنا، يعني بمعنى أصح بنطلب مشيئة الله فعلاً لكن عايزينها تمشي على مزاجنا. تعالوا بقى نتفرج على نموذج كتابي لشخص اتعلم الطاعة وساعتها اختبر مشيئة الله في حياته.
يحكي لنا الكتاب المقدس عن شخص اسمه إبراهيم. ربنا قال له بوضوح كده في يوم: اذهب من أرضك للأرض التي أريك. لو واخدين بالكم، هو ما قالوش كل التفاصيل، ما قالوش هتطلع هنا وتروح هنا وتعمل كذا، ما شرحش الخطة ولا مراحلها ولا نتيجة كل خطوة، ولا حتى طمنه على كل حاجة جاية، لكن اداله التفاصيل اللي تمشيه الخطوة الجاية بس. أما بقى المشيئة كلها وباقي التفاصيل دي بقى هتبين في الطريق. طب إيه خطورة اختزال مشيئة الله في أنماط معينة، زي مثلاً إحساس معين أو حلم معين أو علامة معينة؟ بصراحة مشكلتها إنها بتحول العلاقة الحقيقية الطبيعية اليقينية مع الله لمجرد تخمين وغموض، والله إله نور، إله حق، إله حقيقي موجود، إله قريب. يعني الله بيتعامل معانا من خلال عقلنا المتجدد. في آية في الكتاب المقدس بتقول: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. في نفس الوقت بيقول برضو: إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله. يعني مبدئيا كده عشان نعرف مشيئة الله لحياتنا، محتاجين نتأكد إن أفكارنا جاية من الكتاب المقدس، مش من مبادئ العالم ولا من الترندات ولا من الأغلبية بتقول إيه. يحكي لنا الكتاب المقدس عن شخص تاني اختبر برضو مشيئة الله بطريقة إيجابية، وهو نحمية. نحمية كان في وقت مهموم جدا ومتضايق من المشكلة الكبيرة اللي حصلت، وزعلان إن أسوار المدينة مهدومة، لكنه أول حاجة عملها إنه صلى، وبعدين عمل اللي يقدر يعمله وفكر وخطط إزاي ممكن يحل المشكلة دي ويبني السور مرة تاني، وبعدين سأل كل حد ينفع يساعد بعد ما سأل ربنا طبعا، وبعدين اتحرك باللي معاه وعلى قد النور اللي عنده والمعلومات اللي يعرفها والإمكانيات اللي معاه، اتحرك وعمل اللي عليه، والنتيجة هي إنجاز للمهمة المستحيلة في وقت قياسي وبأبسط الإمكانيات. في أدوات وحاجات بتسهل لنا جدا معرفة مشيئة الله في حياتنا، أهم أداة فيهم هي الكتاب المقدس. ليه الكتاب المقدس؟ ببساطة لأنه هو اللي بينقل لنا فكر الله، وده اللي محتاجين نجدد بيه فكرنا إحنا، ونجدد بيه فكرنا باستمرار، لأن طول الوقت هتترمي علينا أفكار ومبادئ مش بتاعتنا ومش من مبادئ الكتاب، وساعتها هنتلخبط، ونتلخبط كمان في مشيئة الله. كمان المشورة الحكيمة من ناس ناضجة وأمينة في علاقتها مع الله، في أوقات نكون فيها محتاجين لخبرتهم، خبرتهم اللي جاية من علاقتهم الشخصية بالله برضو. كمان السلام الداخلي والطمأنينة اللي الله بيزرعهم في قلوبنا لما نكون بنتحرك حسب إرادته ومشيئته، ده بيطمن قلوبنا وإحنا بنتحرك وإحنا بناخد الخطوة الجاية. لكن كمان مهم جدا يكون عندنا استعداد للطاعة والثقة العملية في الله، حتى لو مش فاهمين كل التفاصيل. وآخر حاجة هي التسليم والاتكال لله. في نوع من التسليم كده بيكون إنه أنا فعلا مطمن وسايب الله ياخد مكانه وسيادته في حياتي. اتكال كده بيقول إني فعلا مصدق إني مسؤول منه، وإن مفيش حاجة هتفلت من تحت إيده، هو عارف بيعمل إيه، وكمان عارف إيه الأفضل ليا. في فكرة مهمة جدا ومريحة لينا قوي في الموضوع ده، وهي إن الله لا يربك أولاده. عايزة أطمنكم، ربنا مش هيلعب معانا استغماية، وعشان يطمن قلوبنا بجد قال لنا بوضوح: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك، عيني عليك. مش عارفة ممكن نكون محتاجين إيه تاني عشان نطمن. لو خدتوا بالكم، هو ما قالش هديلك إشارات ولا هديلك علامات ولا هقولك فوازير. يعني في طريق، في إرشاد، في نصيحة، وفي عيون الله اللي متابعانا ومتابعة تفاصيل حياتنا. خد معايا نفس عميق وقول: أشكرك يا رب. تعال شاركك باختبار يقولك هل أنت عارف تشوف مشيئة الله في حياتك ولا لسه تايه شوية. محتاج تسأل نفسك ثلاث أسئلة. أول واحد: هو أنا عايز أعرف مشيئة الله بجد، ولا عايز أختار أفضل اختيار ليا من وجهة نظري؟ تاني سؤال: هل أنا فعلاً بطلب مشيئة الله، ولا بس عايز موافقته؟ تالت سؤال:
هل أنا مستعد أطيع للآخر؟ ولا لو حاجة عكس اللي أنا نفسي فيه هحط 100 عذر عشان أعمل اللي على مزاجي في الآخر؟ جاوب على الأسئلة دي وخليك أمين أنت واقف فين.

وتعال معايا أشاركك بالتدريب العملي ده اللي هيساعدك تتعلم تعرف وتسمع وتختبر مشيئة الله لحياتك. تعال فكر مثلاً في حاجة أنت محتار فيها ومش عارف إيه مشيئة الله فيها، واسأل نفسك السؤال ده: هل ده هيبنيني روحياً أو عملياً أو نفسياً؟ تاني حاجة، هل أنا مستعدة أطيع بكل أمانة وتسليم، ولا هراوغ عشان أعمل اللي أنا عايزه في الآخر؟ تالت سؤال، اسأل نفسك وضوح: الأمر ده بيزرع فيا سلام داخلي، ولا بيزرع توتر وقلق وخوف غير مبرر؟ اسأل نفسك كمان: هل دي حاجة هتخدم غيري أو هتساعده بشكل ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ لو لقيت الإجابة نعم، فغالباً أنت كده في مشيئة الله. وعايز أقولك إن جزء كبير من مشيئة الله ليك بتكون مهمته هي نضجك أكتر من انبساطك. أنت الهدف مش اللي بتعمل. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

عمرك سألت نفسك ليه في ناس واثقة في خطواتها وناس دايماً محتارة ومترددة وخايفة من نتيجة أي خطوة ممكن تاخدها؟ طب عمرك حسيت إن في ناس بتتصرف كأنها عارفة ومتأكدة إن دي الخطوة الصح في التوقيت الصح؟ وناس تانية بيبقى قدامها كل تأكيدات الدنيا لكن تفضل برضو متشككة وقلقانة وخايفة تاخد أي خطوة في حياتها لحسن يكون ربنا مش راضي عنها أو مش موافق عليها. وده بالظبط موضوع حلقتنا النهاردة. هو في حاجة اسمها مشيئة الله في حياتنا؟ طب هو ربنا ممكن يتكلم مع ناس وناس تانية لأ؟ طب لو فعلا بيتكلم مع ناس، ايه الطرق اللي بيكلمهم بيها؟ اهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. هو يعني إيه أصلاً مشيئة الله؟ أو بمعنى أدق، يعني إيه هي مشيئة الله لحياتي؟ ببساطة مشيئة الله هي الخير اللي ربنا عايزه لك عشان خاطر نموك وتطورك ونضجك والوصول لأفضل نسخة منك بكل ميزاتك وعيوبك وصفات شخصيتك. مشيئة الله لحياتك عمرها ما هتكون ضدك أو سبب إيذاء ليك بأي شكل أو سبب ضيق ليك وضغط عليك، لكنها دايماً هتكون لبنائك، لتحريرك من الأحجار التقيلة اللي معطلة انطلاقك. مشيئة الله ليك بجد زي ما الكتاب المقدس بيقول، صالحة وكاملة ومرضية. صالحة يعني كلها خير، وكاملة يعني مش ناقصها حاجة، هي أحسن حاجة ليك. ومرضية يعني في الآخر هتكون راضي ومبسوط بيها وممتن كمان لأجلها. المشكلة بقى إننا أحياناً بنتعامل مع مشيئة الله دي كأنها سر غامض صعب جداً نكتشفه أو نفهمه أو حتى نعرفه، وأحياناً بنشوف إن مشيئة الله دي بنعرفها بعلامات خارقة للطبيعة في ظروف خاصة جداً. أحياناً بنتخيل إننا مش هنعرف مشيئة ربنا غير في حلم مثلاً، نلاقي في صوت بيكلمنا ويقول لنا نعمل إيه. وأحياناً بنتخيل إن اللي عرفوا وفهموا مشيئة الله لحياتهم ده كان مجرد صدفة، وأحياناً بقى بنعتقد إن معرفة مشيئة الله في حياتنا مجرد اختبار ذكاء الشخص فيه محتاج يكون في منتهى الفطنة والوعي والذكاء عشان يفهم ربنا عاوز يعمل إيه في حياته. ومن المضحك بقى إننا أحياناً بنتعامل مع مشيئة الله كأننا بنلعب استغماية، فنقعد بقى نحلل الأمور ونخاف نغلط ونستنى علامة معينة عشان ناخد خطوة معينة، لكن الحقيقة الموضوع أبسط وأعمق من كده. مشيئة ربنا لحياتي ليها جزئين، مشيئة الله العامة

بتفيد العالم ده وبتسيب تأثير إيجابي على الأرض. طب إيه الأسباب اللي بتخلينا نحتار كده أو نتلخبط أحياناً في مشيئة الله؟ أول حاجة إنه كتير بنكون عاوزين نعرف كل التفاصيل قبل ما نسلم أو نتكل على ربنا، وكتير برضو بنكون عاوزين نتائج سريعة من غير ما نبذل مجهود أو نخوض في انضباط الطاعة اللي بتعبر عن ثقتنا العملية في الله وترتيباته وإرادته وسيطرته على الأحداث. ومرات كتير بنكون عاوزين إجابات لكل أسئلتنا قبل ما ناخد أي خطوة مهمة أو أساسية في حياتنا، وده بصراحة ملوش علاقة بالثقة الحقيقية والاتكال على الله. وأحياناً برضو بنكون عاوزين إن مشيئة الله تتوافق مع خططنا، يعني بمعنى أصح بنطلب مشيئة الله فعلاً لكن عايزينها تمشي على مزاجنا. تعالوا بقى نتفرج على نموذج كتابي لشخص اتعلم الطاعة وساعتها اختبر مشيئة الله في حياته. يحكي لنا الكتاب المقدس عن شخص اسمه إبراهيم. ربنا قال له بوضوح كده في يوم: اذهب من أرضك للأرض التي أريك. لو واخدين بالكم هو ما قالوش كل التفاصيل، ما قالوش هتطلع هنا وتروح هنا وتعمل كذا، ما شرحش الخطة ولا مراحلها ولا نتيجة كل خطوة ولا حتى طمنه على كل حاجة جاية، لكن اداله التفاصيل اللي تمشيه الخطوة الجاية بس. أما بقى المشيئة كلها وباقي التفاصيل دي بقى هتبان في الطريق. طب إيه خطورة اختزال مشيئة الله في أنماط معينة، زي مثلاً إحساس معين أو حلم معين أو علامة معينة؟ بصراحة مشكلتها إنها بتحول العلاقة الحقيقية الطبيعية اليقينية مع الله لمجرد تخمين وغموض، والله إله نور، إله حق، إله حقيقي موجود، إله قريب. يعني الله بيتعامل معانا من خلال عقلنا المتجدد. في آية في الكتاب المقدس بتقول: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. في نفس الوقت بيقول برضو: إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله. يعني مبدئيا كده عشان نعرف مشيئة الله لحياتنا محتاجين نتأكد إن أفكارنا جاية من الكتاب المقدس، مش من مبادئ العالم ولا من الترندات ولا من الأغلبية بتقول إيه. يحكي لنا الكتاب المقدس عن شخص تاني اختبر برضو مشيئة الله بطريقة إيجابية، وهو نحمية. نحمية كان في وقت مهموم جداً ومتضايق من المشكلة الكبيرة اللي حصلت، وزعلان إن أسوار المدينة مهدومة، لكنه أول حاجة عملها إنه صلى، وبعدين عمل اللي يقدر يعمله وفكر وخطط إزاي ممكن يحل المشكلة دي ويبني السور مرة تاني، وبعدين سأل كل حد ينفع يساعد بعد ما سأل ربنا طبعا، وبعدين اتحرك باللي معاه وعلى قد النور اللي عنده والمعلومات اللي يعرفها والإمكانيات اللي معاه اتحرك وعمل اللي عليه، والنتيجة هي إنجاز للمهمة المستحيلة في وقت قياسي وبأبسط الإمكانيات. في أدوات وحاجات بتسهل لنا جدا معرفة مشيئة الله في حياتنا، أهم أداة فيهم هي الكتاب المقدس. ليه الكتاب المقدس؟ ببساطة لأنه هو اللي بينقل لنا فكر الله، وده اللي محتاجين نجدد بيه فكرنا إحنا ونجدد بيه فكرنا باستمرار، لأن طول الوقت هتترمي علينا أفكار ومبادئ مش بتاعتنا ومش من مبادئ الكتاب، وساعتها هنتلخبط ونتلخبط كمان في مشيئة الله. كمان المشورة الحكيمة من ناس ناضجة وأمينة في علاقتها مع الله في أوقات نكون فيها محتاجين لخبرتهم، خبرتهم اللي جاية من علاقتهم الشخصية بالله برضو. كمان السلام الداخلي والطمأنينة اللي الله بيزرعهم في قلوبنا لما نكون بنتحرك حسب إرادته ومشيئته، ده بيطمن قلوبنا وإحنا بنتحرك وإحنا بناخد الخطوة الجاية. لكن كمان مهم جدا يكون عندنا استعداد للطاعة والثقة العملية في الله حتى لو مش فاهمين كل التفاصيل. وآخر حاجة هي التسليم والاتكال لله. في نوع من التسليم كده بيكون إنه أنا فعلا مطمن وسايب الله ياخد مكانه وسيادته في حياتي. اتكال كده بيقول إني فعلا مصدق إني مسؤول منه وإن مفيش حاجة هتفلت من تحت إيده، هو عارف بيعمل إيه وكمان عارف إيه الأفضل ليا. في فكرة مهمة جدا ومريحة لينا قوي في الموضوع ده، وهي إن الله لا يربك أولاده،

عايزة أطمنكم، ربنا مش هيلعب معانا استغماية، وعشان يطمن قلوبنا بجد قال لنا بوضوح: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. مش عارفة ممكن نكون محتاجين إيه تاني عشان نطمن. لو خدتوا بالكوا هو ما قالش هديلك إشارات ولا هديلك علامات ولا هقولك فوازير، يعني في طريق، في إرشاد، في نصيحة، وفي عيون الله اللي متابعانا ومتابعة تفاصيل حياتنا. خد معايا نفس عميق وقول أشكرك يا رب. تعال شاركك باختبار يقولك هل أنت عارف تشوف مشيئة الله في حياتك ولا لسه تايه شوية. محتاج تسأل نفسك ثلاث أسئلة. أول واحد: هو أنا عايز أعرف مشيئة الله بجد ولا عايز أختار أفضل

0: الخامس عشر.
1: وأقبل إلى يسوع بعض الفريسيين ومعلمي الشريعة من أورشليم فسألوه:
2: لماذا يخالف تلاميذك تقاليد القدماء فلا يغسلون أيديهم قبل الطعام؟
1: فأجابهم يسوع:
3: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله من أجل تقاليدكم؟ قال الله: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. وأما أنتم فتقولون: من كان عنده ما يساعد به أباه أو أمه وقال لهما هذا تقدمة لله، فلا يلزمه أن يكرم أباه. وهكذا أبطلتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم حين قال: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر.
1: ثم دعا الجموع وقال لهم:
3: اسمعوا وافهموا، ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان.
1: فتقدم تلاميذه وقالوا له:
4: أتعرف أن الفريسيين استاءوا عندما سمعوا كلامك هذا؟
1: فأجابهم:
3: كل غرس لا يغرسه أبي السماوي يقلع. اتركوهم، هم عميان، قادة عميان، وإذا كان الأعمى يقود الأعمى سقطا معا في حفرة.
1: فقال له بطرس:
5: فسر لنا هذا المثل.
1: فأجاب:
3: أأنتم حتى الآن لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل فم الإنسان ينزل إلى الجوف ومنه إلى خارج الجسد؟ وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يخرج، وهو ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج الأفكار الشريرة: القتل والزنا والفسق والسرقة وشهادة الزور والنميمة، وهي التي تنجس الإنسان. أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان.
1: وخرج يسوع من هناك وجاء إلى نواحي صور وصيدة، فأقبلت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وصاحت:
6: ارحمني يا سيدي، يا ابن داود، ابنتي فيها شيطان ويعذبها كثيرا.
1: فما أجابها يسوع بكلمة، فدنا تلاميذه وتوسلوا إليه بقولهم:
4: أصرفها عنا لأنها تتبعنا بصياحها.
1: فأجابهم يسوع:
3: ما أرسلني الله إلا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل.
1: ولكن المرأة جاءت فسجدت له وقالت:
6: ساعدني يا سيدي.
1: فأجابها:
3: لا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى إلى الكلاب.
1: فقالت له المرأة:
6: نعم يا سيدي، حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يتساقط عن موائد أصحابها.
1: فأجابها يسوع:
3: ما أعظم إيمانك يا امرأة، فليكن لك ما تريدين.
1: فشفيت ابنتها من تلك الساعة. وانتقل يسوع من هناك إلى شاطئ بحر الجليل، فصعد الجبل وجلس هناك. فجاءته جموع كبيرة ومعهم عرج وعميان ومقعدون وخرس وغيرهم كثيرون، فطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الناس عندما رأوا الخرس يتكلمون والعرج يشفون والمقعدين يمشون والعميان يبصرون، فمجدوا إله إسرائيل. ودعا يسوع تلاميذه وقال لهم:
3: أشفقوا على هذا الجمع، فهم من 3 أيام يلازمونني وما عندهم ما يأكلون، فلا أريد أن أصرفهم صائمين لئلا تخور قواهم في الطريق.
1: فقال له التلاميذ:
4: من أين لنا في هذه البرية خبز يشبع مثل هذا الجمع؟
1: فقال لهم يسوع:
3: كم رغيفا عندكم؟
1: أجابوا:
7: 7 أرغفة وبعض سمكات صغار.
1: فأمر يسوع الجمع أن يقعدوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 والسمكات وشكر وكسرها وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجموع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال ممتلئة. وكان الذين أكلوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. وصرف يسوع الجموع وركب القارب وجاء إلى أرض مجدان.
0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

من الحاجات الغريبة إن إحنا لو قابلنا مثلا واحد فلاح مزارع بنقرف أحيانا من إيده، منظرها في طين ومتشققة من كتر الشغل في الأرض، فبنبقى قافلين منها كده شوية وقرفانين، لكن مع ذلك إحنا بنبقى محترمين الراجل ده جدا، ويا ده أنت راجل مكافح، ده أنت اللي بتأكلنا يعني بمعنى أصح. الكلام ده بينطبق برضو على أي واحد بيزرع حلم. احيانا وانت بتزرع الحلم الناس ممكن تبص لك انك مجنون، انك طائر، انت ايه اللي بتفكر فيه ده؟ انت عايز تعمل كده فعلا؟ انت ازاي هتخرج عن باقي الناس؟ لا لا انت بتتعب وبتشقى، ولا لا انت السكه بتاعتك واضح انها فيها حبه جنان، واضح ان فيها حبه لسعان، يعني انت لا لا انت اكيد مش هتوصل لحاجه. لكن مع ذلك بعد ما بتوصل تكتشف ان الناس احيانا فخوره بيك، وتلاقي ممكن لو حد كان بيحبطك في النص دلوقتي بيشجعك ويتفشخر ان هو يعرفك ان هو من الناس اللي حواليك. بالبلدي كده اوعى تيأس، اوعى تحبط، اوعى تبطل تعافر وتكمل ورا حلمك. ازرع الحلم بتاعك وارويه واسقيه لغايه لما يكبر ويتحقق، واللي في يوم بيحبطك خليك واثق انه هيجي في يوم يسألك عملتها ازاي.

0: الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله، من أورشليم وما حولها إلى الليريكون. أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري، فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مرور بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.

الفصح. الفصح هو أحد الأعياد اليهودية الرئيسية، وكلمة فصح في اللغة العبرية تعني العبور، وهي مأخوذة من قول الله: فأرى الدم وأعبر عنكم. وترجع قصة الفصح إلى الوقت الذي كان فيه شعب إسرائيل مستعبدا في أرض مصر، فصرخوا إلى الله وطلبوا نجدته، فأرسل الله نبيه موسى إلى الفرعون طالبا منه إخلاء الشعب، لكن فرعون مصر رفض بإصرار إطلاق الشعب، فأظهر الله قوته وأنزل ضربات على أرض مصر كان آخرها قتل أبكار مصر. فكان أمر الله إلى موسى أن يأخذ الشعب شاة أو حملا صحيحا ذكرا ابن سنة ويذبحونه في عشية اليوم الرابع عشر من الشهر الأول، ويرشون من دم الحمل على القائمتين والعتبة العليا للبيوت التي هم بداخلها، ويأكلون لحم الحمل مشويا مع فطير على أعشاب مرة، وما يتبقى من خروف الفصح إلى الصباح يحرق تماما بالنار. وكان في هذه الليلة أن ملاك الله المهلك جاز في الأرض، وكل بيت لم تكن عليه علامة الدم أن أبكاره قد قتلت، أما البيوت المرشوشة بالدم فنجت من الهلاك. وهكذا جاز الموت في بيوت المصريين إلى بيت فرعون نفسه الذي ارتعب وأطلق شعب إسرائيل حرا. ومن هنا حفظ هذا العيد تذكارا لنجاتهم إلى الأبد. ومن المهم أن نلاحظ أن الكثير من الرموز والصور والتشبيهات الموجودة في العهد القديم كانت ظلالا لما سيحدث فيما بعد، وقد تحققت جميعها في شخص السيد المسيح الذي قال عنه الرسول بولس أنه فصحنا. فالمسيح هو حمل الله المكتوب عنه أنه يحمل خطية العالم، وكان حمل الفصح هو رمزا للمسيح الذي مات، وكان الاحتماء في دمه سببا في عبور غضب الله المعلن على خطايا الناس. فلنتمسك إذن بالسيد المسيح ونحتمي في ذبيحته الكفارية التي عملها بنفسه لتطهير الخطايا، لقد أقسم الله لكل من احتمى في ذبيحة المسيح أنه سيرى الدم ويعبر عنا.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. كل بلد ليها تحية خاصة، وفي بعض الدول ليها طريقة معينة في التحية. أوقات بنشوف ناس بتقدم التحية بأنها تقول كلام، أو بعض الدول بأنه مثلا شخص ينحني انحناء بسيطة، وغيرها من طرق السلام والتحية. لكن عايز النهاردة أقرب معاك من مشهد جميل في كلمة الله، فيه بنشوف إزاي الرسول بولس قدم التحية لواحد كان كتب له رسالة. كانت الحقيقة تحية رائعة جدا، وربنا عاوز يعلمنا منها درس في منتهى الجمال. في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصح 1 وعدد 3 بيقول كده: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نعمة لكم وسلام. عايز أقف معاك عند كلمة نعمة. نعمة اللي هي جاية من اليوناني جريس، نعمة نعمة. الحقيقة النعمة هي أمر مهم جدا جدا في معاملات الله معانا. النعمة مش مجرد كلمة، لكن النعمة بيحكي عنها كتاب مقدس كتير جدا في العهد الجديد. النعمة هي اللي بدأ بيها الرب رحلة خلاصنا. خليني أقرأ معاك آية جت في رسالة أفسس أصحاح 2 وعدد 5، بيقول الكتاب: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. فهنا في حق كتابي بيقول إنه الخلاص بالنعمة. الخلاص بالنعمة، الخلاص مش بالأعمال، الخلاص بعمل النعمة. أيضا في أصحاح 2 من رسالة أفسس بيقول كده في عدد 8: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. النعمة اللي عملت في قلبي، النعمة هي اللي استخدمها الله في الخلاص. لو جينا نحط تعريف للنعمة، النعمة باختصار هي إنه الرب يديني حاجة أنا لا أستحقها. عشان نفهم أكتر النعمة محتاجين نفهم معها كلمة تانية اسمها الرحمة. الرحمة هي إنه الله يشيل عني عقوبة أستحقها، بينما النعمة إنه ربنا يديني حاجة أنا لا أستحقها. تخيل معايا تخيل كده إنه شخص مسجون ومحكوم عليه بالإعدام، وينتظر الموت بين لحظة والتانية، وفجأة صدر قرار من رئيس البلاد أو من ملك البلاد بالعفو عن هذا الشخص. تخيل معايا كم الفرح والسعادة اللي يكون فيها هذا الشخص قد إيه. اللي حصل مع هذا الشخص هو إنه الملك أو الرئيس ده رحمه، فهي دي الرحمة. تخيل بقى معايا إنه بعد ما رحمه وأعتقه من حكم الموت، قرر يديله قصر في أفخم مكان في البلاد. دي النعمة، أنعم عليه بحاجة لا يستحقها. فالرحمة إنه شال من عليه عقوبة يستحقها لعقوبة الموت، بينما النعمة إنه اداله هبة، اداله قصر كبير هو كان لا يستحقه. فالنعمة هي إنه الرب قدم لي الخلاص الذي لا أستحقه، أحبني وأنا غير مستحق، أحبني فضلا زي كتاب ما بيقول، وأنا في قمة الخطية وأنا في قمة الشر، الله بيحبني. وعايز أقول لك النهاردة، ربنا بيحبك مهما كانت حالتك. ربنا بيحبني في كل الظروف. ربنا مش مستني مني حاجة أعملها كويسة علشان يحبني، زي ما قرينا: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. العدد اللي بعده عدد 9: ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. الموضوع غير متوقف على أعمالك، فمش لأني بعمل أعمال كويسة فربنا بيحبني، لكنها بالنعمة. الله بيعاملني على مبدأ النعمة، النعمة اللي بتعلن لي خلاص المسيح، النعمة اللي خلت واحد زيي يتمتع بخلاص الله المقدم له من خلال عمل المسيح. ممكن تكون لسه لغاية دلوقتي بعيد عن الرب، ممكن تكون لغاية دلوقتي حاسس انه في فجوة بينك وبين ربنا، ويمكن بتقول: انت فين يا رب؟
انت ليه سايبني كده؟ انت ليه سايبني في خطيتي؟ ليه مش عايزني اتوب؟ الحياة الرب عايزك تتوب وعاوز يغيرك. ربنا عنده خلاص مقدم بالنعمة، بالنعمة. فبداية الخلاص هي النعمة، بالنعمة أنتم مخلصون. النعمة هي العمل الإلهي، هي قلب الله المتحرك تجاه البشر بالخلاص. عشان كده أنا بصلي النهاردة، لو حد فينا لسه بعيد عن الرب، تعالى وانت متأكد إنه ربنا قبلك بالنعمة، ربنا بيحبك بالنعمة، ربنا دافع ليك النهاردة محبة جديدة، الرب بيعلن ليك النهاردة عن محبته وعاوز يقولك أنا مستنيك تيجي. يمكن بتسمع الانبوكس النهاردة مش صدفة انك تسمع رسالة الخلاص بالنعمة، الله بينادي عليك. صلي ورايا الصلاة دي من قلبك، قل له كده: يا رب يسوع، أشكرك لأجل النعمة الغنية، أشكرك لأجل المحبة الغير مشروطة، أشكرك لأنك بتحبني بالنعمة وقابلني بالنعمة. أنا جاي النهاردة بتوب عن كل خطية في قلبي، بسلمك حياتي، بسلمك كل مستقبلي. سامحني يا رب، اغفر لي خطيتي. أنا بتوب قدامك يا رب عن كل ما لا يرضيك في قلبي، بقبلك النهاردة وبقبل عمل النعمة في حياتي. أشكرك لأنك سامع صلاتي، ولكل الكرامة وكل المجد. آمين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. كل بلد ليها تحية خاصة، وفي بعض الدول ليها طريقة معينة في التحية. أوقات بنشوف ناس بتقدم التحية بأنها تقول كلام، أو بعض الدول بأنه مثلا شخص ينحني انحناء بسيطة، وغيرها من طرق السلام والتحية. لكن عايز النهاردة أقرب معاك من مشهد جميل في كلمة الله، فيه بنشوف إزاي الرسول بولس قدم التحية لواحد كان كتب له رسالة. كانت الحقيقة تحية رائعة جدا، وربنا عاوز يعلمنا منها درس في منتهى الجمال. في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصح 1 وعدد 3 بيقول كده: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نعمة لكم وسلام. عايز أقف معاك عند كلمة نعمة. نعمة اللي هي جاية من اليوناني جريس، نعمة نعمة. الحقيقة النعمة هي أمر مهم جدا جدا في معاملات الله معانا. النعمة مش مجرد كلمة، لكن النعمة بيحكي عنها كتاب مقدس كتير جدا في العهد الجديد. النعمة هي اللي بدأ بيها الرب رحلة خلاصنا. خليني أقرأ معاك آية جت في رسالة أفسس أصحاح 2 وعدد 5، بيقول الكتاب: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. فهنا في حق كتابي بيقول إنه الخلاص بالنعمة. الخلاص بالنعمة، الخلاص مش بالأعمال، الخلاص بعمل النعمة. أيضا في أصحاح 2 من رسالة أفسس بيقول كده في عدد 8: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. النعمة اللي عملت في قلبي، النعمة هي اللي استخدمها الله في الخلاص. لو جينا نحط تعريف للنعمة، النعمة باختصار هي إنه الرب يديني حاجة أنا لا أستحقها. عشان نفهم أكتر النعمة محتاجين نفهم معها كلمة تانية اسمها الرحمة. الرحمة هي إنه الله يشيل عني عقوبة أستحقها، بينما النعمة إنه ربنا يديني حاجة أنا لا أستحقها. تخيل معايا تخيل كده إنه شخص مسجون ومحكوم عليه بالإعدام، وينتظر الموت بين لحظة والتانية، وفجأة صدر قرار من رئيس البلاد أو من ملك البلاد بالعفو عن هذا الشخص. تخيل معايا كم الفرح والسعادة اللي يكون فيها هذا الشخص قد إيه. اللي حصل مع هذا الشخص هو إنه الملك أو الرئيس ده رحمه، فهي دي الرحمة. تخيل بقى معايا إنه بعد ما رحمه وأعتقه من حكم الموت، قرر يديله قصر في أفخم مكان في البلاد. دي النعمة، أنعم عليه بحاجة لا يستحقها. فالرحمة إنه شال من عليه عقوبة يستحقها لعقوبة الموت، بينما النعمة إنه اداله هبة، اداله قصر كبير هو كان لا يستحقه. فالنعمة هي إنه الرب قدم لي الخلاص الذي لا أستحقه، أحبني وأنا غير مستحق، أحبني فضلا زي كتاب ما بيقول، وأنا في قمة الخطية وأنا في قمة الشر، الله بيحبني. وعايز أقولك النهاردة ربنا بيحبك مهما كانت حالتك. ربنا بيحبني في كل الظروف. ربنا مش مستني مني حاجة أعملها كويسة علشان يحبني، زي ما قرينا: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. العدد اللي بعده عدد 9: ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. الموضوع غير متوقف على أعمالك، فمش لأني بعمل أعمال كويسة فربنا بيحبني، لكنها بالنعمة. الله بيعاملني على مبدأ النعمة، النعمة اللي بتعلن لي خلاص المسيح، النعمة اللي خلت واحد زي يتمتع بخلاص الله المقدم له من خلال عمل المسيح. ممكن تكون لسه لغاية دلوقتي بعيد عن الرب، ممكن تكون لغاية دلوقتي حاسس انه في فجوة بينك وبين ربنا، ويمكن بتقول انت فين يا رب،
انت ليه سايبني كده؟ انت ليه سايبني في خطيتي؟ ليه مش عايزني اتوب؟ الحقيقة الرب عايزك تتوب وعاوز يغيرك. ربنا عنده خلاص مقدم بالنعمة، بالنعمة. فبداية الخلاص هي النعمة، بالنعمة انتم مخلصون. النعمة هي العمل الالهي، هي قلب الله المتحرك تجاه البشر بالخلاص. عشان كده أنا بصلي النهاردة، لو حد فينا لسه بعيد عن الرب، تعالى وانت متأكد انه ربنا قبلك بالنعمة، ربنا بيحبك بالنعمة، ربنا دافع ليك النهاردة محبة جديدة، الرب بيعلن ليك النهاردة عن محبته وعاوز يقولك أنا مستنيك تيجي. يمكن بتسمع الانبوكس النهاردة مش صدفة انك تسمع رسالة الخلاص بالنعمة، الله بينادي عليك. صلي ورايا الصلاة دي من قلبك، قل له كده: يا رب يسوع، أشكرك لأجل النعمة الغنية، أشكرك لأجل المحبة الغير مشروطة، أشكرك لأنك بتحبني بالنعمة وقابلني بالنعمة. أنا جاي النهاردة بتوب عن كل خطية في قلبي، بسلمك حياتي، بسلمك كل مستقبلي. سامحني يا رب، اغفر لي خطيتي، أنا بتوب قدامك يا رب عن كل ما لا يرضيك في قلبي، بقبلك النهاردة وبقبل عمل النعمة في حياتي. أشكرك لأنك سامع صلاتي، ولكل الكرامة وكل المجد، آمين.

صباح الخير. ايه اول الحاجات اللي بتيجي في دماغك لما حد يقول كلمة بابا، او لما تسمع حد بينادي بابا؟ بابا يعني الامان، بابا يعني السند، انا مش خايف من الايام وانا معايا بابا، بابا حد اقدر لما بقى عندي مشكلة اجري عليه واقول له الحقني انا محتاجك، بابا يعني الاتكال، بابا يعني حد قابلني طول الوقت وهيسمعني طول الوقت. واللي بيحصل لما حد بيمر بفقد، سواء بابا راح السماء او بابا أبوته الأرضية مش موجودة، يعني مش موجود في حياتي، بتقع من عنده كل المشاعر دي. أنا مش حاسس بالأمان، ومش حاسس بالسند، ومش حاسس بأن أنا متكل على حد، أنا حاسس أن أنا لوحدي في الدنيا دي. بس المشجع والمعزي أنه الكتاب بيتكلم عن جوانب كتيرة قوي في شخصية الله وبيعلنها، بس بيتكلم بشكل كبير قوي عن الله بابا. ويقول الكتاب كده: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يعني أنا ابن، يعني الله الكبير العظيم ده بابا. يعني لو أنا ما فيش بابا في حياتي، بابا أرضي، أنا لسه عندي بابا. لسه عندك بابا، مش أي بابا كمان. يعني لما تقابل حد كده عنده أب مشهور أو كبير شوية، هتلاقيه طول الوقت عايز يحكي لك عنه، وعايز يقول لك أنت عارف بابا عمل إيه؟ أنت عارف بابا حقق إيه؟ أنت عارف إن بابا يقدر يطلعني من أي مشكلة؟ وأنا وإنت نقدر نقول بكل فخر إن اللي قاس السماوات بالشبر بابا، واللي قال البحر اقف هنا وما تتعداش ده بابا، اللي رص النجوم في السماء، واللي خلق الشمس والقمر ده بابا. فانا مش عندي بابا، انا اقدر طول الوقت اقول الاله القدير ده بابا. ده كمان بابا اللي بيسدد كل احتياجاتي، ده بابا اللي سمعني طول الوقت، ده بابا اللي مش ممكن تفصيله في حياتي تفلت منه، ده بابا اللي عارف شعر راسي شعرايا وما فيش شعرايا منهم بتقع الا باذن منه، ده بابا اللي مش ممكن حاجات تحصل في حياتي بالصدفه لا يعلمها، ده اللي عالم بكل الأمور يبقى بابا، ده اللي عارف كل حاجة في الدنيا بابا، ده اللي ماسك زمام الأمور بابا. هخاف من إيه وهتكل على إيه؟ مفيش اتكال في الأرض يشبعني زي اتكالي على بابا السماوي. وعايز أقولك إن كل أب في الأرض جميل أو مشجع أو موجود في حياة ولاده ومؤثر، هو واخد حتة من الله السماوي، من أبوة بابا اللي في السماء، من الأبوة الكاملة المشبعة. فعايز اقول لك النهارده، لو الشيطان بيقول لك انت لوحدك في الدنيا، انت مالكش ظهر، لو حصل موقف محدش هيلحقك، احب اقول لك النهارده ان ليك اب، وابوك لسه موجود، وليك اب عظيم وقدير، مش اي اب كمان.

يا رب حقيقي ممتنة من كل قلبي يا رب، ممتنة إنك أنت بابا موجود، ممتنة لإنك بابا اللي في ظهري طول الوقت، ممتنة لإنك سندي يا رب. أنا جاي بعلن إنك سندي وإن أنا مش متروكة للأيام للصدفة، لكن في أب واقف في ظهري طول الوقت، في أب سمعني طول الوقت. أشكرك لأن الكتاب بيعلن حقيقة إنك بابا، وأشكرك لإنك بتعلن كمان إن أنا ابن غالي ومحبوب يا رب. أشكرك لإنك عرفت كل تفاصيلي، لإنك فاحص قلبي. أشكرك لإني مش مضطرة أجي قدامك أقولك أنا أدافع عن نفسي قدامك، لإنك عارف. أشكرك رب إنه مش أنت مش بتديني لكن أنت بتحبني. أشكرك لإنك بابا المحب، بابا اللي أبوته كاملة ومشبعة رب. أشكرك لإنه مش متروكين للصدفة يا رب. أشكرك لإنه طول الوقت موجود. أشكرك لأجل المحبة. أشكرك لإنه أنت يا رب مش بتدعونا عبيد يا رب لكن بتدعونا أبناء رب. أنا اسمي مش هو اللي في البطاقة، مش كينونتي هي اللي في البطاقة، لكن اسمي اللي بيقترب باسمك، اسمي اللي اسمك دعي عليا، ده اللي بيعلن أنا مين، ده اللي بيعلن إن ليا أب عظيم، ليا أب قدير. أشكرك لإنك بابا، أشكرك لإنه لسه عندي بابا، أشكرك لإني من حقي أقول الكلمة دي طول الوقت ليك يا رب. أشكرك لإن لأجل الأبوة الكاملة، لأجل الأبوة المشبعة، لأجل الأبوة الغنية يا رب اللي تعوض كل فقد. تعالى يا رب النهاردة لكل حد حاسس بالخذلان من أبوه الأرضي، تعالى لكل حد بيمر بإحساس بالفقد يا رب لأنه مش لاقي أبوه يا رب، تعالى أنت وعوض، تعالى أنت وسد، تعالى أنت وإعلن يا رب للقلوب الموجوعة يا رب. بابا لسه موجود، أنا موجود، أنا معاك، أنا في ظهرك، ما تخافش من الأيام لأنه أنا معاك. أشكرك من كل قلبي يا رب لأجل الإعلان الغالي، أنت بابا.

صباح الخير. ايه اول الحاجات اللي بتيجي في دماغك لما حد يقول كلمة بابا، او لما تسمع حد بينادي بابا؟ بابا يعني الامان، بابا يعني السند، انا مش خايف من الايام وانا معايا بابا، بابا حد اقدر لما بقى عندي مشكلة اجري عليه واقول له الحقني انا محتاجك، بابا يعني الاتكال، بابا يعني حد قابلني طول الوقت وهيسمعني طول الوقت. واللي بيحصل لما حد بيمر بفقد، سواء بابا راح السماء او بابا أبوته الأرضية مش موجودة، يعني مش موجود في حياتي، بتقع من عنده كل المشاعر دي. أنا مش حاسس بالأمان، ومش حاسس بالسند، ومش حاسس بأن أنا متكل على حد، أنا حاسس أن أنا لوحدي في الدنيا دي. بس المشجع والمعزي أنه الكتاب بيتكلم عن جوانب كتيرة قوي بشخصية الله وبيعلنها، بس بيتكلم بشكل كبير قوي عن الله بابا. ويقول الكتاب كده: أنظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يعني أنا ابن، يعني الله الكبير العظيم ده بابا. يعني لو أنا ما فيش بابا في حياتي، بابا أرضي، أنا لسه عندي بابا. لسه عندك بابا، مش أي بابا كمان. يعني لما تقابل حد كده عنده أب مشهور أو كبير شوية، هتلاقيه طول الوقت عايز يحكي لك عنه، وعايز يقول لك أنت عارف بابا عمل إيه؟ أنت عارف بابا حقق إيه؟ أنت عارف إن بابا يقدر يطلعني من أي مشكلة؟ وأنا وإنت نقدر نقول بكل فخر إن اللي قاس السماوات بالشبر بابا، واللي قال للبحر اقف هنا وما تتعداش ده بابا، اللي رص النجوم في السماء واللي خلق الشمس والقمر ده بابا. فانا مش عندي بابا، انا اقدر طول الوقت اقول الاله القدير ده بابا. ده كمان بابا اللي بيسدد كل احتياجاتي، ده بابا اللي سمعني طول الوقت، ده بابا اللي مش ممكن تفصيله في حياتي تفلت منه، ده بابا اللي عارف شعر راسي شعرايا وما فيش شعرايه منهم بتقع الا باذن منه، ده بابا اللي مش ممكن حاجات تحصل في حياتي بالصدفه لا يعلمها، ده اللي عالم بكل الأمور يبقى بابا، ده اللي عارف كل حاجة في الدنيا بابا، ده اللي ماسك زمام الأمور بابا. هخاف من إيه وهتكل على إيه؟ مفيش اتكال في الأرض يشبعني زي اتكالي على بابا السماوي. وعايز أقولك إن كل أب في الأرض جميل أو مشجع أو موجود في حياة ولاده ومؤثر، هو واخد حتة من الله السماوي، من أبوة بابا اللي في السماء، من الأبوة الكاملة المشبعة. فعايزة أقول لك النهاردة، لو شيطان بيقول لك أنت لوحدك في الدنيا، أنت ملكش ظهر، لو حصل موقف محدش هيلحقك، حب أقول لك النهاردة إن ليك أب، وأبوك لسه موجود، وليك أب عظيم وقدير، مش أي أب كمان.

يا رب حقيقي ممتنة من كل قلب يا رب، ممتنة إنك أنت بابا موجود، ممتنة لأنك بابا اللي في ظهري طول الوقت، ممتنة لأنك سندي يا رب. أنا جاي بعلن إنك سندي وإن أنا مش متروكة للأيام للصدفة، لكن في أب واقف في ظهري طول الوقت، في أب سمعني طول الوقت. أشكرك لأن الكتاب بيعلن حقيقة إنك بابا، وأشكرك لأنك بتعلن كمان إن أنا ابن غالي ومحبوب يا رب. أشكرك لأنك عرفت كل تفاصيلي، لأنك فاحص قلبي. أشكرك لأني مش مضطرة أجي قدامك أقولك أنا أدافع عن نفسي قدامك، لأنك عارف. أشكرك رب إنه أنت مش بتديني لكن أنت بتحبني. أشكرك لأنك بابا المحب، بابا اللي أبوته كاملة ومشبعة رب. أشكرك لأنه مش متروكين للصدفة يا رب. أشكرك لأنه طول الوقت موجود. أشكرك لأجل المحبة. أشكرك لأنه أنت يا رب مش بتدعونا عبيد يا رب لكن بتدعونا أبناء رب. أنا اسمي مش هو اللي في البطاقة، مش كينونتي هي اللي في البطاقة، لكن اسمي اللي بيقترب باسمك، اسمي اللي اسمك دعي عليا، ده اللي بيعلن أنا مين، ده اللي بيعلن أن ليا أب عظيم، ليا أب قدير. أشكرك لأنك بابا، أشكرك لأنه لسه عندي بابا، أشكرك لأني من حقي أقول الكلمة دي طول الوقت ليك يا رب. أشكرك لأن لأجل الأبوة الكاملة، لأجل الأبوة المشبعة، لأجل الأبوة الغنية يا رب اللي تعوض كل فقد. تعالى يا رب النهاردة لكل حد حاسس بالخزلان من أبوه الأرضي، تعالى لكل حد بيمر بإحساس بالفقد يا رب لأنه مش لاقي أبوه يا رب. تعالى أنت وعوض، تعالى أنت وسد، تعالى أنت وإعلن يا رب للقلوب الموجوعة يا رب. بابا لسه موجود، أنا موجود، أنا معاك، أنا في ظهرك، ما تخافش من الأيام لأنه أنا معاك. أشكرك من كل قلبي يا رب لأجل الإعلان الغالي أنت بابا.

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب

0: كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب، كل واحد بأعماله.
1: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني. وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.
2: الأصحاح العشرون.
0: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان، وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة، هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
0: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب، كل واحد بأعماله.
1: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني. وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

القداسة. القداسة تعني الكمال الأدبي والطهارة التامة والخلو من الخطيئة، وهي الانفصال عن كل شر ونجاسة، وهي أساسا من صفات الله تعالى، فالله قدوس وهو مصدر كل قداسة. ولأن القداسة هي أخص صفات الله، فهي تجعله يكره المعصية ويعاقب الخاطئ. وفي كتابات الأنبياء في العهد القديم تظهر القداسة على أنها الفكرة المحورية لعلاقة الإنسان بالله، إذ يقول سبحانه: لأني الله لا إنسان، أنا القدوس الذي في وسطك، لا أقبل عليكم بسخط. وقد يبدو من هذه العبارة بعض التناقض، فكيف يقول الله المنزه والمنفصل عن كل شر بأنه القدوس الذي في وسط عباده، والعباد بطبيعتهم عصاة؟ لقد تكلم النبي أشعياء بهذا الخصوص في نبوته عندما أخذ في رؤية إلى عرش الله، وهناك شاهد ملائكة العلي وهم يحيطون بعرش الله ويهتفون له قائلين: قدوس قدوس قدوس، الرب القدير، مجده ملء كل الأرض. فارتعب النبي وقال: ويل لي، لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وأسكن وسط قوم دنسي الشفاه، فإن عيني قد أبصرت الملك الرب القدير. وبأمر الله طار واحد من الملائكة ومس فم النبي بجمرة متقدة، أخذها من على المذبح وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وتم التكفير عن خطيئاتك. صديقي، الله هو مصدر كل قداسة، لذلك فهو وحده الذي يقدر أن يقدس ويطهر من المعاصي. وكما أن قداسة الله لا تنفصل عن عدله، لذلك رتب الله قداستنا عندما دفع السيد المسيح الثمن لطهارتنا، فيقول الإنجيل: وبفضل الله صار لنا مقام في المسيح يسوع، الذي جعل لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. إذن الله هو الذي يقدس الإنسان، ولكن هناك دور هام على الإنسان القيام به، وهو تكميل القداسة. فقداسة النفس هي عمل مزدوج، يعني الابتعاد عن الخطايا والاقتراب إلى الله. صديقي، إن الله يريد قداستنا، فلنبتهل إليه أن يكشف لنا عن قداسته، وبقلوب خاشعة نطلب منه أن يقدسنا ويطهرنا من خطايانا في المسيح يسوع، فهو السميع المجيب.

القداسة. القداسة تعني الكمال الأدبي والطهارة التامة والخلو من الخطيئة، وهي الانفصال عن كل شر ونجاسة، وهي أساسا من صفات الله تعالى، فالله قدوس وهو مصدر كل قداسة. ولأن القداسة هي أخص صفات الله، فهي تجعله يكره المعصية ويعاقب الخاطئ. وفي كتابات الأنبياء في العهد القديم تظهر القداسة على أنها الفكرة المحورية لعلاقة الإنسان بالله، إذ يقول سبحانه: لأني الله لا إنسان، أنا القدوس الذي في وسطك، لا أقبل عليكم بسخط. وقد يبدو من هذه العبارة بعض التناقض، فكيف يقول الله المنزه والمنفصل عن كل شر بأنه القدوس الذي في وسط عباده، والعباد بطبيعتهم عصاة؟ لقد تكلم النبي أشعياء بهذا الخصوص في نبوته عندما أخذ في رؤية إلى عرش الله، وهناك شاهد ملائكة العلي وهم يحيطون بعرش الله ويهتفون له قائلين: قدوس قدوس قدوس، الرب القدير، مجده ملء كل الأرض. فارتعب النبي وقال: ويل لي، لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وأسكن وسط قوم دنسي الشفاه، فإن عيني قد أبصرت الملك الرب القدير. وبأمر الله طار واحد من الملائكة ومس فم النبي بجمرة متقدة، أخذها من على المذبح وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وتم التكفير عن خطيئاتك. صديقي، الله هو مصدر كل قداسة، لذلك فهو وحده الذي يقدر أن يقدس ويطهر من المعاصي. وكما أن قداسة الله لا تنفصل عن عدله، لذلك رتب الله قداستنا عندما دفع السيد المسيح الثمن لطهارتنا، فيقول الإنجيل: وبفضل الله صار لنا مقام في المسيح يسوع، الذي جعل لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. إذن الله هو الذي يقدس الإنسان، ولكن هناك دور هام على الإنسان القيام به، وهو تكميل القداسة. فقداسة النفس هي عمل مزدوج، يعني الابتعاد عن الخطايا والاقتراب إلى الله. صديقي، إن الله يريد قداستنا، فلنبتهل إليه أن يكشف لنا عن قداسته، وبقلوب خاشعة نطلب منه أن يقدسنا ويطهرنا من خطايانا في المسيح يسوع، فهو السميع المجيب.

كم نشتاق إلى هذه الأيام عندما كنا نحمل على الأعناق وننظر لكل من يمرون بجانبنا ولبراءتنا نبتسم لهم رغم أننا لا نعرفهم، ولسلامنا الداخلي نذهب في النوم وبعمق، نسافر بأحلامنا ونتأمل في ماذا ستكون قطعة الحلوى القادمة. هذه كانت أعظم أحلامنا حقا. كم كانت أيام جميلة نشتاق إليها ونشتاق لمن كان يحملنا. عزيزي، هذه الأيام لم تنتهي، في يديك أن تعيدها وتحياها، تحيا حياة الفرح والسلام اللانهائي. الدعوة مقدمة من الله شخصيا. يقول الكتاب المقدس عن لسان الله: على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. صديقي، الدعوة مفتوحة للجميع، فقط إن قبلت أن تجعل حياتك في يد من يحبك ليقودها للخير دائما. هذا هو الإله الذي أحبك وأعلن عن حبه بصلبه فداء عنك لدفع كل ديونك. دعوة من هذا الإله، دعوة لك شخصيا، أن يحملك فوق ضعفاتك، أن يحملك فوق ظروفك، أن يكون هو المسؤول عن كل تحديات حياتك، أن يقف هو أمامك ليقودك وينير لك الطريق. فهل تقبل؟

كم نشتاق إلى هذه الأيام عندما كنا نحمل على الأعناق وننظر لكل من يمرون بجانبنا ولبراءتنا نبتسم لهم رغم أننا لا نعرفهم، ولسلامنا الداخلي نذهب في النوم وبعمق، نسافر بأحلامنا ونتأمل في ماذا ستكون قطعة الحلوى القادمة. هذه كانت أعظم أحلامنا حقا. كم كانت أيام جميلة نشتاق إليها ونشتاق لمن كان يحملنا. عزيزي، هذه الأيام لم تنتهي، في يديك أن تعيدها وتحياها، تحيا حياة الفرح والسلام اللانهائي. الدعوة مقدمة من الله شخصيا. يقول الكتاب المقدس عن لسان الله: على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. صديقي، الدعوة مفتوحة للجميع، فقط إن قبلت أن تجعل حياتك في يد من يحبك ليقودها للخير دائما. هذا هو الإله الذي أحبك وأعلن عن حبه بصلبه فداء عنك لدفع كل ديونك. دعوة من هذا الإله، دعوة لك شخصيا أن يحملك فوق ضعفاتك، أن يحملك فوق ظروفك، أن يكون هو المسؤول عن كل تحديات حياتك، أن يقف هو أمامك ليقودك وينير لك الطريق. فهل تقبل؟

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي، أنا سامي الخولاني أحييكم وأرحب بكم في برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي الغالين في حلقة جديدة ولقاء جديد من القلب للقلب معكم. أنا سامي الخولاني، أرحب بكم في هذا الوقت الرائع المبارك الذي عن نقضيه مع بعضنا. الكلام كثير عن الله، احنا خصصنا حلقات كثيرة ونخصص عن الله ومعرفة الله، والقصة هي هل فعلا احنا كناس كبشر منعتقد جزء كبير مننا مؤمن بالله وبنشوف بركاته وبنشوف الأشياء الكبيرة الحلوة الذي عملها في حياتنا، لكن لما نجي نسأل أنفسنا هذا الروعة والبركة، لما نجي نسأل أنفسنا ونقول القيادة والنظام الموزون للعالم هذا كله وبركات الله لنا في العالم هذا كله، هل فعلا بيدل على أن الله بيحبنا؟ أكيد. والسؤال هنا، هل إحنا في محبة في قلوبنا له؟ نبقى مع ترنيمة عن نعم أنا أحبك يا رب، ونرجع نكمل في موضوع أنا أحبتي.

أحبتي المستمعين، منرحب بكل استفساراتكم واتصالاتكم. تقدروا تتواصلوا معنا عبر رقمنا هذا، فيسبوك أقصد الواتساب أو فايبر، وهو 0035799865. الرقم مرة ثانية 0035799865.

والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب اسمنا بسكايب هو loveyaman.net كلمة واحدة loveyaman.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك هي loveyaman.net كلمة واحدة نفس الشيء loveyaman.net. فيها مواضيع كثيرة تقدروا تتواصلوا معنا تتناقشوا وبشكل خاص تتواصلوا معنا بالواتساب أو الفايبر.

فعلا هو عظيم في مجده، فعلا هو عظيم في محبته. هذا هو يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا. أحبتي الكرام، موضوعنا لهذا الليلة يكون على ملكوت الله، وهذه من المواضيع التي تكلمنا فيها ونستمر في الحديث عنها، لأنه موضوع مهم بيهمنا للما بيهمنا. لما يكون في حاكم عادل، لما يكون في ملك أو رئيس وإحنا تحت سلطته، ويكون حاكم عادل أمين بيحب شعبه، الواحد يحس بالأمان ويحس بالانتماء، أنه منتمي للوطن هذا، للمكان هذا، للمملكة هذه أو الوطن يعني. لكن للأسف إن لو فكرنا وشفنا المملكات الأرضية، الواحد مش آمن، الواحد خايف. نشوف إذا كانت في مملكة عندها رخاء اقتصادي، فعندهم مشاكل أمنية، الواحد يخاف يقول كلمة الحق، يخاف الواحد على أهله على مستقبله. وإذا كان في أمان في الناحية هذه، يعني الناس فيها ديمقراطية، فالوضع الاقتصادي زفت. الحكام بغض النظر بشكل عام ولن يعني ما اهتموش، ولا بيهتموا ولا عيهتموا. فإحنا من نبحث على مملكة تكون مملكة مباركة، أي الملك حقها، رئيسها، المسؤول حقها، إنسان، شخص له قلب يحب بلده، يحب رعيته. وصعب الواحد يلقاها صح، لكن أبشركم بأن في مملكة هذه، في من بيعتني بالمملكة هذه واسمه يسوع المسيح. في ناس سألونا كثير عن ملكوت الله، وإيش هذا ملكوت الله. الكتب الكتاب المقدس بالعهد الجديد والقديم، والأناجيل الذي موجودة في الكتاب المقدس، بيبين لنا أيش هو ملكوت الله. وبشكل مختصر نعرف أن ملكوت الله بصورة عامة هو ملك الله الأبدي الذي ما لهش نهاية، الأزلي، على كل الكون. الله هو الملك بلا منازع على كل الخليقة. يعني في مزمور 103:19 بيقول: الرب في السماوات، ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. أعلن الملك نبوخذ نصر وقال ملكوت أبدي. هذا في سفر دانيال للعهد القديم الإصحاح 4:3، أي فكل ملكوت هو تحت ملكوته الأبدي. أيضا في رسالة رومي، الرسالة لأهل رومي العهد الجديد إصحاح 13:1 بيقول: فكل سلطان موجود قد أعطي من الله. فملكوت الله بيتضمن كل الأشياء هذه، ملكوت الله بيتضمن الأشياء هذه. أيضا ملكوت الله هو السيادة الروحية على قلوب وحياة الناس المؤمنين به بشكل طوعي، أي أن كل المؤمنين بالمسيح يسوع كإله مخلص، إحنا بشكل طوعي، يعني إحنا قبلنا، إحنا قررنا إن يسوع المسيح يسود، يكون ملك على حياتنا. إن الذين يتحدون سلطان الله بيكونوا جسد واحد، والذي عكس يتحدوا، يعني في فرق بين تتحد مع سلطان الله كل المؤمنين، إن لنا سلطان واحد وحياتنا تحت سيطرة واحد يسوع المسيح بإرادتنا وباختيارنا ومحبتنا، وما بين الناس الذي هم ضد المسيح، الناس الذي هم عكس التيار، تيار المسيح محبته ونعمته، الذي هم ضده ما هم جزء من ملكوته.
الذي في ملكوت الله المؤمنين فيه، الذي سلموا حياته، سلموهم حياتهم كملك ومتحكم ومسيطر 100%، بس الذي هم ضد ما همش في الملكوت. والمسيح قال لنا إن مملكته ماش في هذا العالم، هذا العالم وقت اختبار، وقت منعيش فيه فترة محدودة بسيطة لا تسوى شيء أمام الحياة في الحياة الأبدية مع المسيح في ملكوت الله. في يوحنا 18 العهد الجديد إصحاح 18 آية 36 قال إن مملكته ماش من هذا العالم، المسيح قال. والمفتاح للمملكة هذه هي الإيمان بيسوع المسيح والتوبة. الواحد يطلب من المسيح أنه يتوب له ويغفر له. التوبة ضرورية لدخول مملكة أو ملكوت الله. قال في يوحنا الإصحاح 3 آية 5-7 أنه يمكن المساواة بين ملكوت الله والخلاص، حيث يقول المسيح أننا يجب أن احنا نولد ثانية لكي ندخل ملكوت الله. يعني المخلصين باسم يسوع المسيح، الذي يؤمن بيسوع المسيح كإله ومخلص يعتبر إنسان مخلص. من الذي خلص يسوع المسيح؟ فالذي يدخل لما يقول ملكوت الله فقط الناس الذي هم عندهم خلاص. قال يقيم إله السماوات، مملكة لن تنقرض أبدا. هذا في سفر دانيال العهد القديم إصحاح 2 آية 44. وتنبأ العديد من الأنبياء بنفس الأمر. فملكوت الله هو ملكوت المجد، الشكل الكامل لملكوت الله هي النعمة. طيب الواحد يقول طيب أنا إيش إذا كنت بتقول لي ملكوت الله في الحياة الأبدية، وإن يعني المسيح ما هوش ملك العالم هذا. أخي الحبيب أختي الحبيبة، المسيح هو مسيطر وملك على الكل، ملك الملوك هو. بس العالم هذا إحنا نقول رئيس العالم هو إبليس، بس من هو مالك الملك؟ من هو ماسك كل شيء؟ هو يسوع المسيح. والحرب بين الخير والشر، ما أقولش حرب بين إبليس والله، لأن الله أكبر وأعز. إبليس هذا لا شيء، إبليس بيحارب المؤمنين، لا يجرؤ هم من هو حتى يحارب الله، بيحارب المؤمنين. فهو حرب بين الخير والشر، بيننا نحن المؤمنين وبين إبليس. فلو سلمنا أنفسنا لشهواتنا والإبليس بنكون جزء من العالم، بس لو تمسكنا بالمسيح وآمنا فيه أكيد منكون ضد أشياء كثيرة كما العالم يشتي، بس إن مع محبة المسيح في قلبنا، مع اختيارنا إن إحنا نسمح له يكون ملك في حياتنا، مملكة المسيح بتبدأ من وقت ما تؤمن فيه. وقت ما تؤمني فيه يا أختي يبدأ الملك يمارس سلطته، إذا سلمتيها السلطة هذه وعيقودش وعيقودك لكل الخير ولكل البركة، لأنك تحت سلطته. حتى لو كنا عايشين في هذا العالم المثقل بالظلمة، بس المسيح لما يكون ملك وسيد على حياتش بيخرج نور في قلبش وفي قلبك، ونكون جميعا أنوار في الظلمة هذه. يشوفوا الناس المسيح من خلالنا، يشوفوا الناس يعني إيش مملكة المسيح فيها ثمار. يعني أنت لما تكون ابن المسيح، نقول من التبني إنه رفعنا، من لما الناس يشوفونا يشوفوا المسيح بأخلاقه، يشوفوا المسيح بمحبته في داخلنا، يشوفوا المسيح بتعاملنا مع بعضنا، يشوفوا المسيح فينا. المسيح الحقيقي لا يكذب أبدا مهما حصل، ما فيش حاجة اسمها كذب أبيض وأسود أو كذب يصح على الزوجة أو على لا ما فيش كذب. كذب وأبو الكذابين إبليس. المسيحي لا يكذب، المسيحي لا يغش. المسيح الذي عايش ملكوت الله، المسيح الحقيقي المخلص ما يغشش مهما حصل مهما خسر، المسيحي لا يغش.
المسيحي الحقيقي لا يظلم، مهما حصل، مهما الناس ظلموك وأصبحت قوي يا مسيحي يا حقيقي، مستحيل أنك تظلم لأنك عايش ملكوت المسيح. المسيحي الحقيقي لا يزني، ما يتبعش الشهوات، شهوة الزنا. وشهوة الزنا في المسيحية تبدأ بالنظر، تبدأ بالنظر. المسيح الحقيقي الذي عايش ملكوت الله عفيف شريف، ما يزنيش ولا يشوف البنت نظرة شهوة. ليش؟ لأنه بيعتبرها أخته، بيعتبر أي بنت مهما كانت ديانتها أو أخته. الواحد المسيح الحقيقي إنه يتزوج زواج صحيح سليم، بس ما يروحش يزني مهما حصلت له من إغراءات. المسيح الحقيقي الذي عايش ملكوت الله بقلبه وبعقله وبخياله، ما يرتشيش ولا يرشي مهما كان محتاج للموضوع يمشي، أو هاو قادر أنه يدفع فلوس للشخص هذا أو للتاجر هذا. لا، المسيح الحقيقي لأنه ماسك يده في الله الذي مالك قلوب الكل، وما حد يقدر يوقف خطة الله مهما كان عنده قوة ونفوذ في حياتك. الشخص هذا ما يقدرش أنه يوقف خطة الله في حياتك. المسيح الحقيقي عينه على المسيح، بأخلاق المسيح ومحبة المسيح. هذا المسيح الحقيقي الذي عايش في ملكوت السماء. نبقى مع ترنيمة، وبعدين بعد الترنيمة بيكون معنا أخونا العزيز القسيس محب يكلمنا على ملكوت الله من خلال كلمة الله في الكتاب المقدس، المقدس بطريق بأسلوب رائع ومبسط، بحيث إن احنا نفهم ونعرف ونقول يا مسيح علمنا وساعدنا، لأنك أنت معانا، ونشي ندخل الملكوت حقك. هذا الناس الذي ما همش عارفينه يعرفوه ويدخلوا الملكوت حقه. نستمع للترنيمة وبعدين نرجع لكم أحبتي.

0: فعلا إلهنا ملك الملوك، نعمته كبيرة وما فيش أكبر منها. برحب في البداية بأخونا الحبيب الغالي على قلوبنا القسيس محب. مساء الخير حبيبي.
1: أهلا، مساء الخير يا أخي سامي.
0: سعيد جدا يا أخي أنك تكون معنا في حلقة جديدة وقضية ساخنة جديدة.
1: أمين، وأنا كثير سعيد أن أكون معكم ومع إخواتي المستمعين.
0: آمين يا رب يبارك فيك يا أخي. طبعا يا أخي كما عرفت قضيتنا ساخنة اليوم على مملكة الرب يسوع، مملكة المسيح. يعني تفاجأت، يعني احنا كنا امس نتكلم انا وانت شوية على مملكة المسيح ولا اشياء ثانية، ففي الليل من ضمن الاسئلة الذي جت يعني في كتب اليهود كان معروف ان المسيح هيكون مخلص ويكون ملك على اليهود، بس المسيح جاء بالعكس، يعني بدل ما يكون ملك واصحابه يكونوا وزراء ويكونوا امراء وكل من بيتبعوا فيه يكونوا عايشين عيشة عالية جدا، اضطهدوا وعذبوا وجزء منهم ماتوا. فايش معنى مملكة المسيح؟ وهل فعلا اننا لما اكون عضو فيها اشياء كثيرة بتتغير في حياتي؟ وهل فعلا الوضع الانسب او الحل الانسب لوقتنا الان من حروب ومن مصائب ان الناس يلتجؤوا الى مملكة المسيح يكون الحل فيها؟ فموضوع مهم جدا اعتبر انا حساس، ومن من يعني يستحق ان احنا نتكلم فيه بشكل مفصل.
1: نعم،
0: فلو تقدنا لو تكرمت في صلاة ان الرب يطرح بركة والناس فعلا قلوبهم تنفتح للمعنى الحقيقي للكلام هذا.
1: امين.
0: تفضل اخي عبد.
1: يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. يا رب طالبين يا رب ملكوتك ومشيئتك يا رب تتحقق يا رب في الأرض. يا رب تعالى يا رب علمنا، تعالى يا رب بروحك القدوس ارشدنا، تعالى يا رب بروحك القدوس يا رب اجذب نفوس يا رب إليك في الوقت يا رب اللي بيسمعوا فيه الرسالة، رسالة الإنجيل، البشارة السارة، البشارة التي تعلن يا رب عن ملكوتك. يا رب بضع أمامك يا رب الوقت، وضع أمامك يا رب نفوسنا بين إيديك لتملك أنت عليها، في اسم المسيح استجب لي كل الكرامة والمجد. آمين. لو اتكلمنا كده في البداية على ملكوت الله، أو في بعض الأماكن في الكتاب المقدس ملكوت السماء، ويمكن البشير متى استخدم ملكوت السماء، يعني كعادة اليهود ما كانوش يذكروا دايما اسم الله كتير إلا نادرا جدا جدا، فيمكن هو بس البشير متى هو يمكن استخدم بالأكثر ملكوت السماوات، لكن باقي البشارات بشارة لوقا ومرقس ويوحنا كان يمكن بيخبوا الأمم أكتر والوثنيين، فكان دايما بيكلمهم بعبارة ملكوت الله. وملكوت الله هي بتعني سلطان الله المطلق ووحدانية الله.
0: نعم.
1: طبعا الأمم الوثنيين كانوا لهم ملوك أرضيين ولهم يعني شعب أو جروب معين ولهم ملك، فيعني يفهموا الكلمة دي أكتر، يعني سهل إنهم يستوعبوها، سلطان الله المطلق أو وحدانية الله.
0: نعم.
1: يمكن يوحنا المعمدان لما كان بيعلن عن إن هو اقترب، وهو كان صوت صارخ بيعد طريق الرب في البرية، دايما الرسالة دي كان يبلغها ويزعها للناس، توبوا وآمنوا بالإنجيل فقد اقترب ملكوت السماوات.
0: أيوة.
1: يبقى في ملكوت، في مملكة، في ملك، الأكثر كمان إن الملكوت، أو باللغة يمكن الآرامية ملكوتة، هي سلطان الله وحكمة الله،
0: نعم.
1: وباللغة اليونانية بتعني ملكية. لو ابتدينا من العهد القديم نلاقي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومعاهم موسى، يعني ما كانش عندهم مفهوم كامل للملكوت، كان غير واضح
0: ايوه
1: للملكوت. لكن لما الشعب دخل إلى أرض كنعان مع يشوع، فأصبح الله ليه أتباع،
0: ايوه
1: يعني ليه ناس بتعبده، بيقدموا ليه الطاعة، بيقدموا ليه السجود، بيقدموا ليه التسبيح، بيقدموا ليه العبادة، يعني أتباع. والله ليه أتباع في السماء الملائكة،
0: ايوه
1: لكن أصبح ليه أتباع فين؟ في الأرض.
0: يا سلام. اي
1: فأصبح الله ملكا على الأشخاص اللي قبلوا إن يطيعوا ويعبدوا ربنا بالطريقة الصح. وبدأ الشعب ابتداء من النبي صموئيل، يعني هو المؤسس أو وضع حجر الأساس للعهد الملكي. فحتى الشعب تزمر يقول طب احنا شايفين الأمم وشايفين الوثنيين، كل واحد كل مجموعة ليها يعني حاجة كبيرة، يعني مملكة وملك،
0: نعم.
1: او احنا ليه ما يبقاش لينا؟ يعني بيتكلموا على الوضع الأرضي يعني. فصموئيل، يمكن بعد صموئيل جاء شاول، ملك شاول، وبعدين داوود، وبعدين سليمان، وكله من نسل، اجى نسله داوود ونسله. فبكل اختصار جاء المسيح ليعلن عن هذه المملكة، عن هذه المملكة. يمكن التلاميذ فكروا إنها مملكة وإرث، أو ورث أرضي، وهيقسم لهم كل واحد منصبه لكن هو الملكوت ليس أرضيا، الملكوت سماويا. الملكوت هو يعني ملخصه هو دائرة الخلاص. جاء المسيح ليعلن الخلاص، ودائرة الخلاص كل إنسان يقبل الخلاص ويدخل في هذه الدائرة ويسلم حياته لشخص الرب يسوع المسيح، ده كده دخل في المملكة.
0: دخل في المملكة.
1: فبقى تابع، بقى طائع، بقى عابد، بقى مسبح لله وحده. فأصبح من مملكة تانية، ليس مملكة شر، لكن مملكة بتطيع، وكمان بتعلن عن الملكوت للآخرين، بتعلن الملكوت للآخرين، وفي نفس الوقت بتصلي إن ملكوت الله، يعني مشيئة الله وفكر الله كملك، يكون في الأرض ويتحقق في الأرض. هو ربنا عايز إيه من الأرض؟ عايز الناس تقبل
0: صح.
1: هذه المملكة، وتقبل ليس ضغطا وليس قهرا، لكن ده لصالح الإنسان اللي ربنا خلقه. ربنا لما خلق الإنسان يريد أن يعيش الإنسان في سلام وفي أمان. انحرف الإنسان بالشر والمغريات اللي كانت حواليه، الله عايز يرجع ولاده، عايز يرجع مملكته تاني، إن هو يملك عليهم بالخير، ليس بالقهر وليس بالظلم، لكن يملك عليهم بالخير. فأعطاهم الحب الذي ظهر في الصليب، والخلاص والفداء. لأن عشان أنا النهاردة أخش أكون من ضمن بيت أهل الله، الله لن يقبلني لأني نجس، لأني خاطي، لأني انحرفت تماما عن دائرة الله، بقيت من مملكة الظلمة، مملكة الشر. فعشان أرجع لابد أن يكون في دفع ثمن، والثمن ده هو موت عشان أقدر أخش ويقبلني الله في ملكوته. فعشان يقبلني الله في ملكوته بين الله محبته لنا، ونحن بعد يعني ما زلنا خطاة، مات المسيح لأجلنا. ليه؟ قمة الحب، لأن الله لن يخلقنا ويتركنا، الله محب. فمحبة الله نقول دفعت الله إذا جاز التعبير، ان هو يقدم هذا الحل الالهي السماوي عشان يكون عندي امكانيه النهارده بارادتي، لو انا اخترت ان انا اعيش مع ربنا يقبلني على حساب الكفاره، على حساب من مات من اجلي، على حساب دم المسيح الذي يطهرني من كل خطيه. هنا يقبلني الله بس يشوف المسيح، ما يشوفنيش انا، لان لو شافني انا هيشوف كل عيوبي وكل اخطائي، لكن انا بحتمي في عمل المسيح على الصليب، فبيقبلني الله في المسيح يسوع، فانا بستخبى جوه المسيح، فالله لما يبص كده يشوف المسيح، وده اسمه البر، يعني تبررنا، ما عادش لينا حكم، الله مش هيحكم علينا ولا هيدننا، لان اصبحنا ولاده في ملكوت الله، في ملكوت الله تحت حكم الله. بس بعض الآيات اللي ممكن هقولها بتسند شوية الكلام اللي احنا بنقوله، في إنجيل متى إصحاح 4 بيقول كان يسوع يطوف كل الجليل، كان بيروح في كل مكان وخصوصا في الجليل، حتى في الأماكن البسيطة اللي فيها ناس تعبانين محتاجين، كان بيعلم في كل مجامعهم. إيه هو تعليم المسيح؟ وكان يكرز ببشارة، يعني في بشارة يعني خبر حلو،
0: خبر سار.
1: ما ينفعش حد يقول بشارة وبعد كده يقول إيه خبر وحش،
0: صح.
1: مش كويس.
0: لا،
1: البشارة دي حاجة مفرحة لناس مساكين حاسين بالعجز، حاسين إن هم في دايرة الظلمة.
0: أيوه.
1: كان بيكرز ببشارة الملكوت، فجاء المسيح يكرز ببشارة الملكوت. الملكوت هو الحق، الملكوت هو الخلاص، وأخذنا الخلاص بالنعمة، أخذناه هدية، ما دفعناش فيه حاجة. قال دي بشارة سارة، دي أقوى بشارة سارة جاءت في التاريخ إلى يومنا هذا، أقوى بشارة سارة التي تنقذ الإنسان من حياة أبدية تعيسة إلى ملكوت الله، يعيش في عيلة تانية روحية، بس متوقف على الشخص نفسه إذا كان يقبل ولا ما يقبلش. مش بس كده، كان بيكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. في إنجيل متى إصحاح 8، عشان ما يحصلش خلط، ممكن واحد يقول أنا تابع للمسيح بس ممكن ما يكونش في الملكوت، مش في ملكوت المسيح، لأن في آية 12 من إصحاح 8 بيقول وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية. الله، هو ده الملكوت اللي احنا لسه بنتكلم عليه دلوقتي؟ البشارة هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. كان في ناس بتعتبر يعني من اليهود إن لما ولادهم كده يجي منهم يبقى خلاص، يبقى ده تبع الملكوت كده طبيعي.
0: أيوة.
1: خلاص، عشان يعني بينفذ الطقس وينفذ الختان و يعني ويصنع كل العادات الدينية، فالناس بتفتكر إنها تبع الملكوت.
0: أيوة.
1: لكن هو مش بالاسم، إذا كان اسمك مسيحي أو اسمك غير مسيحي، الله ما بياخدش بالمعيار ده. في أبناء ملكوت كانوا بيعتقدوا إنهم أبناء الملكوت، لكن في الحقيقة هم من جواهم ما فيش طاعة ولا في عبادة حقيقية، ولا عطين الله فرصة أن يملك على قلوبهم وعلى حياتهم. ودي نقطة فيصلية لازم نكون بنفكر فيها كويس جدا. يبقى عشان أكون ضمن أبناء الله أو في هذا الملكوت، لازم أعطي الله أن يملك على قلبي. ولما أعطي الله يملك على قلبي، ليس مجرد كلام ولا شعارات، بيكون حقيقي، ويظهر عمل المسيح فيا، أبان اللي أنا بنتمي لهذه العائلة وأنتمي إلى هذا الإله. فلما أشوف سيرة المسيح وأشوف وضع المسيح لما كان على الأرض، فلازم أتمثل بكل تعاليم المسيح. النهاردة لما حد بيكون من أسرة أحد فيها ملك، في ابن الملك، في بنت الملك، في زوجة الملك، تلاقي تصرفاتهم وكلامهم ولبسهم وطريقة معاشتهم بتدل فعلا ان دول ولاد الملك،
0: الملك صح.
1: فليهم سمات، ليهم سمات معينة، ليهم طقوس معينة، ليهم
0: صح
1: لبس معين، ليهم تفكير معين، وده أكيد لأن بيبان ده من أي أسرة، ده من أي عيلة، ده من أي بيت، ده من أي فئة بيبان. بنفس الطريقة لما إحنا بنقبل عمل المسيح بنتولد ولادة جديدة، فبيصبح الإنسان إنسان جديد،
0: صح
1: يقدر يقول إن الأشياء القديمة أو الأشياء العتيقة اللي في حياتي قد مضت، هوذا الكل صار جديدا. صار جديدا يعني أصبحت إنسان جديد، أصبحت ليس من مملكة الظلمة لكن أنا من مملكة النور، أنا من ملكوت الله، أنا ابن لله، أنا بأطيع الله، أنا بعبد الله بالروح والحق، أنا مش بس خارجي يبان عليا لكن أنا داخلي كمان يبان عليا. كمان في متى 13 بيقول كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. يبقى معنى كده إن كلمة الخلاص

0: كده ليلا في حد زرع زوان،
1: ايوه
0: ولما زرع زوان في الحقيقة الزوان والحنطة في البداية يعني ما تعرفش تفرقهم قوي من بعض، لأن في وقت الحصاد
1: يتشابهوا كثير.
0: بيتشابهوا كتير، لكن يفرقوهم في وقت الحصاد. فبيقول بيقول في متى 13 بيقول والزرع الجيد هو بني الملكوت. يبقى في بني ملكوت وفي بنو الشرير، ان الشرير بيملك عليهم، ابليس بيملك عليهم بافكار شريره باعمال شريره. عشان كده النهارده في سؤال الحلقه انا يفيدني بايه النهارده الملكوت؟ ان انا هكون انسان ماشي على حسب تعليم الله،
1: صح،
0: يا اما هكون انسان ماشي على حسب تعليم الشرير ابليس. ابليس ليه منتجات ممكن اي انسان يستخدمها، والله ليه حياة، ليه وسائط نعمة، ليه حاجات كثيرة جدا
1: صح.
0: معاكسة تماما لما يصنعه الشرير. يعني هاخد بعض الأمثلة،
1: نعم،
0: الحب هو من الله،
1: صح،
0: فإذا كنت من مملكة من ملكوت السماء أو من ملكوت الله فأنت قلبك يغفر، قلبك يحب الآخر. لو كان في قلبي حسد وفي قلبي كره فأنا لا أنتمي إلى هذه العائلة. هاخد مثل تاني، بنو الشرير بيفكروا في أعمال الزنا، أعمال شريرة وأفكار شريرة، بيفكروا في السرقة، بيفكروا في نظرات ليست بريئة وتوهمات، وممكن كمان يصل الحسد إلى القتل والنهب. لكن كل من ينتمي إلى ملكوت الله بيصنع برا، بيمشي في طريق الاستقامة، يحب عدوه، يعطي للمحتاج،
1: صح،
0: يفكر فيما لله مش في الأرض. فعشان كده في فرق كبير جدا في ملكوت الله في ملكوت شرير،
1: صح،
0: وعلى حسب ما الإنسان هو بيختار هو عايز ينتمي لأي ملكوت. كمان طبيعة الملكوت اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة في الحلقة، بيلاطس عندما كان يحاول أن يحكم على يسوع، فيعني بالسخرية بيقول له يعني أنت يعني مملكتك دي منين؟ يعني أنت
1: ايوه
0: بتدعي اللي أنت ملك، ملك على إيه؟ مملكتك دي منين؟ فين؟ أنا مش شايفها. فقال له يسوع، قال له مملكتي ليست من هذا العالم. دي في إنجيل يوحنا صح 18،
1: ايوه
0: مملكتي ليست من هذا
1: من هذا
0: العالم.
1: العالم.
0: طب ليه بتقول كده؟ ليه بقى؟ لأن مملكة يسوع، لما يسوع قال لي مملكتي ليست من هذا العالم، إن المملكة دي ليست صادرة من هذا العالم. فالمملكة دي ملهاش طبيعة عالمية، ما فيهاش طبيعة دنيوية، دي مملكة الحق. منين المملكة دي؟ دي مملكة سماوية
1: صح،
0: زي ما قال عليها متى وذكر إن دي ملكوت السماء.
1: ايوه،
0: وعندما المسيح قال مثل حلو للابن الضال، فالابن الضال اللي بعد عن باباه وحس بالندم بعد كده بعد ما خسر كل ما له، قال ايه؟ قال اخطأت الى ايه؟ الى السماء.
1: صح،
0: والسماء تعبر عن ان الله موجود في السماء، فهو اخطأ الى السماء. فالمملكة ليس نابعة من الارض لكن نابعة من
1: من السماء.
0: السماء،
1: صح،
0: وجاء فيها روح البشارة، البشارة السارة فيها الحق اللي هو قلنا هو الخلاص والنعمة. عشان كده المسيحي المؤمن، المسيحي المؤمن، ما بقولش المسيحي فقط،
1: ايوه،
0: المسيحي، وأخذنا كلمة المسيحي يعني تابع للمسيح،
1: صح،
0: يعني تابع للمملكة دي، يعني تابع للعيلة دي، بيكون مواطنا في ملكوت الله، مواطنا في ملكوت الله، له بيت سماوي ليس مصنوع بيد بشري لكن مصنوع بيد أبدي الله. تبدأ أن يملك المسيح على القلب

0: الأرض وتصل ذروتها المملكة إلى أن نبقى مع الله في السماء إلى أبد الآبدين، وده الملكوت السماوي. لكن يعني إيه كما في السماء كذلك على الأرض؟ يعني الله يملك، ونزيع جميعا أن الله يملك على القلوب، فتوسع هذه الدائرة، أشخاص كتير يعني يستفادوا من هذا العمل اللي عمده المسيح على الصليب حتى ينتموا إلى هذه العائلة. وعندما ينتمي إلى هذه العائلة يظهر ثمر في حياتهم، الوداعة، اللطف، التعفف، المحبة، السلام، أشياء كتيرة جدا جدا جدا. عشان كده النهاردة احنا في شديد الاحتياج إن أكبر عدد ممكن ينتمي إلى هذه المملكة أو ملكوت الله. هيؤثر جدا، وهيؤثر إيجابيا وليس سلبيا.
1: يعني يا قسيس، ولو قاطعتك، يعني بالمواصفات الحلوة والجميلة والرائعة هذه لمملكة المسيح، زي ما قلت أنت إن الله في السماء، فمن خلال الذي بيقبلوا يدخلوا في المملكة هذه يقدروا أنهم يبدأوا الحياة في مملكة المسيح من وهم في الأرض.
0: أكيد، وحياتهم تتغير حقيقي، ودي بنسميها الولادة الثانية. أيوة. أصبح إنسان جديد بالروح وليس بالجسد.
1: يا سلام.
0: طبعا يعني الكلام اللي بيتقال ده مش كلام بس يعني بنملى بيه وقت معين، لكن ده كلام مختبر. يعني صح. في ناس كتير جربت ان حياتها بدل ما كان يعني كانت تعيسة، وكانت في حالات اكتئاب ومحاولة انتحار وافكار دائما شريرة متغلبة على الفكر، فعلا لما قبلوا المسيح وقبلوا الحق، لما قبلوا الخلاص اللي ما دفعوش فيه حاجة وعاشوا للمسيح، حياتهم حقيقة اتغيرت. احنا بنتكلم على واقع، احنا مش بنتكلم على كلام. صح. احنا بنتكلم على واقع حقيقي بيحدث يوميا وحصل في حياتنا، واحنا نعلم عشناه، لان المسيحية هي ليست مبادئ وقيم. المسيحية هي حياة، ومعنى كلمة حياة يعني حياة اختبارية.
1: صح.
0: بتعيشها. المسيح لا يقدم لنا أشياء زائفة ولا خداع، لكن صادق جدا معنا، بيدعونا أن نعيش هذه الحياة.
1: صح.
0: نعيش هذه الحياة. ممكن واحد يحفظ الكتاب، ممكن واحد يحفظ آيات، ممكن واحد يحط صليب على إيده وعلى صدره، لكن مش في المملكة دي.
1: لا.
0: وملوش علاقة بربنا حقيقية. ربنا عايز أولاد مطيعين. كمان في حتة حلوة كده بيقول إيه في لوقا 12، بيقول لا تخاف أيها القطيع الصغير، تخافوش، ما تخافوش. ليه؟ لأن أباكم كلمة حلوة، أباكم.
1: أيوة.
0: حاجة فيها حب، حاجة فيها
1: حنان،
0: وفيها مسؤولية. من الأب الذي يرعى ويقدم كل شيء، لأن أباكم قد سر، يعني بفرح بسرور أن يعطيكم الملكوت. الملكوت بيتكلم هنا على الملكوت، بدايته لما يملك علينا في الأرض ويكمل إلى أبد الآبدين معه. قد سر أباكم أن يعطيكم الملكوت، بس دفع ثمن كبير جدا عشان يعطي لكم الملكوت. نعم، أنا مش عايز أقول يعني ده شرف كبير جدا لينا، ده احنا ما نستحقش، يعني مهما قلنا كلمات يعني مش هنعرف نوفي الموقف حقه، يعني لأن احنا أذنبنا وأخطأنا، ويعني حياتنا كلها تشهد بعدم أمانتنا. لكن لما بتتقابل مع المسيح، الله ظهر في المسيح يسوع عشان يدفع تمن، والتمن ده يدينا أحقية إن احنا نفهم الآية الصغيرة دي، لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. كمان في إنجيل متى بيقول تعالوا يا مباركي، ده في نهاية الأيام.
1: أيوة.
0: مباركي أبي رسوا الملكوت. ده كمان مش بس الملكوت اللي بتعيشه النهاردة على الأرض، ده في كمان ورث الملكوت عندما يصل إلى ذروته. رسوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. فين الملكوت ده؟ ده في السماء، في مكان سكن الله. كمان ملكوت الله لما يذاع في كل مكان، رسالة الخلاص لما تذاع في كل مكان ويكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة، هتبقى شهادة لكل الناس. يعني إيه شهادة لكل الناس؟ أنا قدمت لك رسالة. الله كده يقول لكل شخص أنا قدمت لك الرسالة عن طريق، وقدمت لك الملكوت عن طريق الراديو، عن طريق الإنترنت، عن طريق الساتلايت، عن طريق صديق، عن طريق كتاب جالك. أنا قدمت لك البشارة، أنا ما سبتكش، أنا عايزك تكون معايا، مش بس في الأرض، حتى بعد انتهى الأرض. أنت اللي سبتني، أنت اللي رفضت الرسالة دي. لأن خطر جدا إن أنا أرفض رسالة زي كده، إن أنا أرفض بشارة زي كده. دي بشارة تخصني جدا جدا جدا. وعندما يكرز ببشارة الملكوت في المسكونة كلها، بيقول في الكتاب ثم يأتي المنتهى، يجي بقى المسيح يملك. دي كده هنصل إلى ذروة الملك. بس أهم حاجة النهاردة ليا اللي أنا أكون متأكد أنا من هذه العائلة،
1: صح،
0: من أهل بيت الله. لازم أنا أكون من أهل بيت الله. أهل بيت الله بينتمي إلى الله، يحب الله، بيسلك سلوك وفكر المسيح يكون فيه.
1: صح.
0: أنا مش عايز أقول صعبة ولا سهلة، لكن دي حياة الإنسان بيعيشها، فمش عايز أصنفها في درجة صعوبتها. واحد يقول أنا ما أقدرش أعيش العيشة دي،
1: أيه.
0: عايز أقولك فعلا مش هتعرف تعيشها. فلازم لازم حاجة جوه تحصل جواك، يتعاش فيك حاجة تخليك تعيش ده.
1: ضروري.
0: وهو ده عمل البشارة وعمل كلمة الحق. عندما يكلمنا الله بكلمة الحق لا يتركنا، بل في المعزي المرشد المنصح لنا، هو روح الله، أنفاس الله بتأتي في داخلنا وتعطينا القوة حتى نعيش بالطريقة التي ترضي الله.
1: صح.
0: لأن الله بيدعونا للقداسة.
1: صح.
0: واحد يقول إزاي أنا أبقى قديس؟ الله بيدعونا للقداسة، أن نكره الشر كما أبونا السماوي. فإزاي هننتمي لملكوت الله، لهذه المملكة، لهذه العائلة التي يملكها ويكون ملكها الله، وليس بالجبروت زي ما قلنا، ده بالاختيار.
1: صح.
0: فعشان كده النهاردة كل واحد، يعني كل حد بيسمعنا أو سمع رسالة المسيح قبل كده، دي شهادة مسؤولية كبيرة جدا.
1: صح.
0: على الشخص اللي بيسمع، ومهمة جدا جدا جدا لحياتك الأبدية، مش بس حياتك على الأرض.
1: صح.
0: عشان فيها ده مصير أبدي. احنا بنتكلم، ما بنتكلمش في 5 6 سنين، ما بنتكلمش في 200 سنة،
1: حياة أبدية.
0: حياة أبدية. فلازم نفكر فيها بطريقة تانية. أنا النهاردة أنا بنتمي لأنهي عائلة؟ النهاردة أنا الهوية بتاعتي إيه؟ أنا اسمي إيه؟ أنا مين أبويا؟ مش بتكلم على أبويا الأرضي، لا، أنا بتكلم على أبويا السماوي اللي باخد منه الشبع، باخد منه القيمة، لأن قيمتي هي دم المسيح. الله أحبني لدرجة هكذا أحب الله العالم بالطريقة دي. فيعني مسؤولية كبيرة جدا. في بيشككوا في هذا الكلام، لكن لو لو لو الكلام ده حقيقي وبالفعل حقيقي، فبيعطينا اللي احنا نفكر بطريقة مهمة ونركز جدا جدا جدا في كل رسالة بنسمعها. الله لا يريد أن تأتي اللعنات، بل تأتي البركات علينا.
1: صح.
0: الله لا يصر بموت الخاطي، الله لا يصر بأن نعيش حياة تعيسة، لأن هو خلقنا ومرتب لنا هذا العالم الجميل الحلو أن نعيش بطريقة مختلفة تماما عن اللي احنا عايشينها النهاردة. فعشان كده اللي بينتمي للملكوت، عايز أقول أنه بيكون سفير لله، بيعلن عن ملكوت الله، وبيصلي أن ملكوت الله في السماء تأتي على الأرض، ويملك الله على القلوب الحائرة، يملك الله على القلوب الحزينة.
1: صح.
0: وإيه يحصل لما الله يملك على القلوب الحزينة؟ بيأتي بأفراح سماوية عجيبة. إيه يعني لما الله يملك على القلوب المكسورة؟ الله بيقدم لنا بلسان ويشفي جراحتنا من الماضي، ويشفي جراحتنا من الأشخاص اللي ممكن يكون أذونا. الله بيقدم في هذه المملكة خلاص وشفاء لكل من يقبل رسالة المسيح، وكل من يقبل بشارة الملكوت. مش بس ده انا هكون سفير، ده هيجعل الله اولاده على الارض هم صورة المسيح، صورة يسوع، صورة يسوع. يعني كل من ينظر إلينا يعلم جيدا أننا من مملكة، أننا من عائلة مقدسة، أننا من عائلة أبدية
1: صح.
0: ملهاش نهاية، غير الأشياء الزمنية اللي فيها الماديات هي بس اللي بتحكمها.
1: ايوه
0: بس مش بس كده، كمان ده ولاد الله اللي في المملكة هيكونوا ملح للأرض،
1: صح.
0: هيملحوا الأرض، هيملحوا الأرض. يعني إيه؟ يعني هيملحوه من الفساد عشان ما يفسدش، وتزيد العيلة وتكبر العيلة كل يوم. مش بس كده، ده هنكون نور كمان للعالم، هنكون نور للعالم. عندما جاء المسيح جاء في وقت كله ظلمة، جاء المسيح، بس في الأسف في ناس مش بتدرك هذا النور.
1: صح.
0: جاء المسيح حتى يعطي لنا حياة أفضل. مش بس هنكون سفراء ولا ملح ولا نور ولا صورة المسيح، ده هنكون رائحة المسيح
1: رائحة
0: كمان.
1: المسيح، صح.
0: يعني مش مجرد شكل، ولا ده مجرد مش مجرد شكل، ده الرائحة كمان تبين أننا ولاد في هذه العيلة وفي بيت أهل الله.
1: صح.
0: الأكثر من كده كمان، اللي احنا هنستخبى في المسيح ونلبس المسيح، فكل اللي يشوفنا يشوف المسيح، يشوفه في تصرفاتنا، في كلماتنا،
1: صح.
0: في غفراننا للآخرين. لازم نمثل من ملك على قلوبنا.
1: يا سلام. صح.
0: مش شرط الإنسان يكون خادم ولا واعظ، لكن أقوى رسالة متحركة. يعني تخيل الإنسان لما بينزل من أول اليوم ويرجع، تقابل مع كام واحد، إذا كان في المواصلات، إذا كان في المحلات.
1: صح.
0: مجرد بس طريقة تعاملنا وابتسامتنا وحبنا للآخرين على مدار اليوم كله، دي أقوى شهادة في هذا العالم. العالم كله مضطرب، كل واحد بيقتر من التاني، كل واحد عايز ينتقم من التاني،
1: صح.
0: لكن الذين ينتمون لهذا الملكوت، ملكوت الله، لهم صفات ولهم طبيعة أخرى. وأجمع الصفات دي كلها والطبيعة الأخرى دي في المسيح يسوع، لأن جاء المسيح حتى يكون نموذج، حتى يكون مثال لينا نقدر نقتدي به ونقدر نتبع أثر خطواته. أنا عندي كل حاجة في الكتاب المقدس، أنا مش حيران
1: صح.
0: ولا تعبان ولا مش عارف أنا هعمل إيه. إذا كنت عايز أنتمي، أو إذا كان أخويا المستمع أو أختي المستمع عايزة تنتمي لهذه العائلة، العائلة الروحية، أنا عايز أقول لك ده أنت كده نفدتي من الظلمة
1: من
0: الخارجية.
1: الظلمة، صح.
0: ده أنت هربت من حالة الكذب وحالة القلق وعدم النوم وعدم الغفران. يعني أنت بتجد نفسك كإنسان يعني مستريح جدا نفسيا وروحيا وجسديا عندما تكون في الوضع اللي ربنا على قلبه ان هو يخليه بالشكل ده. يعني
1: صح.
0: ربنا هو اللي خلقنا وعايزنا بشكل معين، فما بالك بقى الشكل المعين ده هيكون شكله ايه، هيكون وضعه ايه.
1: صح.
0: لكن لو انا انحرفت عن هذا المسار وعشت تحت ملك آخر وبسمع صوت هذا الملك، بجد الأخبار كلها سيئة النهاردة، لأن الناس بتتبع أفكار شريرة.
1: صح.
0: وكل منتجات إبليس وكل الثمر بتاع إبليس له ثمر، نعم له ثمر، بس ثمر رديء،
1: ايوه.
0: ثمر كله ألم، ثمر فيه حزن، فيه وجع، فيه أنين،
1: ايوه.
0: ففي بكاء، في أرض بتغتصب، في حقل بيتحرق، في بيوت بتتهدم. لكن عندما أقترب إلى هذه البشارة السارة اللي احنا قلنا عليها، رسالة الخلاص والغفران، حتى يقبلنا الله في هذا الملكوت، الفرصة متاحة للكل، متاحة لي، متاحة لكل اللي بيسمعونا. المسيح فاتح ذراعيه للكل، مهما كانت طائفتك، مهما كان معتقدك، حتى لو كنت ملحد وغير مؤمن بالله، يحق لك أن تدخل هذا البيت المقدس ويكون
1: السلام.
0: المسيح ملك على حياتك، ولا تتصرف إلا عندما تسمع صوت الله في حياتك ومشيئة الله في حياتك، هتشوف طريقك كله في نجاح، هتشوف فيه خير، هتشوف فيه بركة. ده زي ما قلت قبل كده، ده اختبار.
1: ايوه
0: احنا مش بنبيع سلعة مضروبة،
1: لا
0: مش بنبيع سلعة بايظة ونحاول نخفي اللي فيها،
1: لا
0: لا، احنا بنعلن عن عمل المسيح الحقيقي لما كان في حياتنا. عشان كده النهاردة بنعرف نتقدم إلى عرش النعمة.
1: صح
0: نتقدم إلى عرش النعمة ليه؟ لأن أنت من الأسرة،
1: صح
0: أنت من ملكوت السماء، أنت من ملكوت الله، فتقدر تتقدم إلى عرش النعمة، تجد عون في حينه، وتجد بركة، وتجد خير،
1: صح
0: وتجد كل ما يحوي وكل ما في قلب الأب من حنان وحب. تعالوا إلي، ده المسيح اللي بيقول كده، تعالوا إلي. مفيش حد قالها ولا حد هيعرف يقولها تاني،
1: ما في إلا هو.
0: المسيح بس قادر عليها وعملها وبيعملها. تعالوا إلي يا جميع، أنت تقدر على كل ده؟ نعم، يا جميع المتعبين، يا اللي من أسر، يا اللي من مملكة الظلمة، يا جميع المتعبين وثاقيل الأحمال، ده الملك بتاعكم قاسي جدا، ده حمل عليكم بزيادة. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. المسيح
1: وحده
0: قادر، قادر وعنده قدرة مطلقة، عملها وبيعملها وهيعملها لآخر يوم في حياتنا على الأرض.
1: روعة.
0: ربي يساعدنا ويساعد كل مستمع أن يكون السلطان مش أنت، ويكون الملك في حياتك مش أنت. اخرج من ذاتك واخرج من أنانيتك وسلم حياتك للرب، وقول له: رب، أنا مطيع جدا أمامك، شكل فيا يا رب من جديد، ودخلني الفرن عشان أتنقى وأتزكى. شيل فيا يا رب كل زائد، كل حاجة زايدة شيلها، وكل حاجة ناقصة أنت تكملها، وعالج يا رب كل اعوجاج موجود في حياتي عشان أنتمي، وده شيء عظيم جدا ليا، وأنا ممنون وفرحان
1: صح
0: جدا ان انا بنتمي لهذه العائله، لان ثمنها هو دم يسوع المسيح الذي مات من اجلي حتى يغفر خطيتي ويطهرني من كل اسم، وانتمي لهذه العائله السماويه.
1: يا سلام. طيب يا قسيس، يعني حتى يعني إبليس عدو الخير بيحاول إنه
0: نعم،
1: يبين للناس إن ملكوت الله فيه تعب، فيه الواحد ممكن يخسر حياته الواحد، ويرويهم في الجهة الثانية كيف إن الحياة معاه، كيف إنهم ممكن يوفر لهم أشياء صعب إنهم يحصلوا عليها كأشياء مادية.
0: تمام.
1: فكيف نقدر ان احنا نوصل لهم المعلومة، او ان هم كيف هم يعرفوا حقيقة ابليس الكذابة، ابو الكذابين، خاصة في الفقرة هذه؟
0: وصدقني يا اخي سامي، الموضوع يعني سؤال كثير كويس وسؤال كثير واقعي، بس انا شايف ان هو واضح جدا. يعني النهارده للاسف الناس بتصدق الكذاب للاسف، يعني وبيكذبوا الصادق. يعني لازم الناس تفوق شويه، اصل دي مسؤوليه شخصيه. يعني
1: جدا صح.
0: الله لن يتهجم على انسان، ولم يجبر انسان على قبوله بالعافيه، وفي نفس الوقت مقدم الخلاص للكل. يعني النهارده لما حضرتك كده تشوف العلب السجائر والدخان، مكتوب عليها ايه؟ مش مكتوب عليها الحقيقه؟ والناس
1: وبالتالي
0: بتصدقها.
1: الناس بتصدق. صح
0: انت هتموت، هيجي مرض، الناس بتصدقها. يعني شيء محزن، شيء محزن، يعني الواحد بيبقى خجلان منه. لازم يكون في خطوه ايجابيه لكل انسان صادق. وبعدين اوكي، الانسان اللي مش بيفكر كده في ربنا وخايف يخش في اوكي، اكتب لسته ايه الاضرار. رقم واحد، انا لما هكون ابن لله، رقم واحد الضرر الاولاني، الضرر الثاني، الضرر الثالث. حد كده يكون صادق مع نفسه ويكتب، افتح كده بشاره متى وشوف كده الموعظه على الجبل، شوف الصحاح 5 6 7، شوف التعليم اللي فيه، واكتب انا لو مشيت تبع الحاجات دي هيكون في ضرر في حياتي. اكتب الحاجات دي، خليك صادق مع نفسك. وكل الحاجات التانية اللي على الصفحة التانية اللي هي مملكة الظلمة، يمكن بتسعدك لحظات، ويمكن بتستمتع بيها بعض الدقائق. شوف حقيقي بالظبط هي بتعمل لك ايه، شوف الامراض الناجمه عن الاشياء التي تغضب الله، شوف الخساره اللي ممكن تكون موجوده في حياتك اذا كنت بتلعب بالفلوس بتاعتك، شوف الامراض اللي ممكن تجي لك لو كنت بتعاشر اي حد في اي بلد في اي مكان، شوف الحاجات الناجمه اذا كنت بتشرب او مدمن مخدرات او مدمن كحول، شوف اعصابك شكلها ايه، شوف حياتك تبقى شكلها ايه، شوف حتى جسمك والتكوين بتاع الأجهزة بتاعت جسمك، شوف بتتعب قد إيه، روح اعمل تحاليل. يعني الإنسان لازم يكون واعي شوية، لازم يفكر بجدية، أنا ده لما أمشي هنا بالظبط إيه الأضرار اللي عليا وإيه الحاجات المميزات اللي هتجيلي، والطريق ده إيه ده وإيه ده. بس لازم أكون صادق، لازم ما صدقش الكذاب، لازم المبدأ ده كده. احنا محتاجين النهاردة ان احنا نصدق قوي الصادق. جاء المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياة، هو الحق، هو الصدق، هو حقيقي، هو حقيقي. المسيح لم يأتي يعني يشغلنا ويعني ويبشر بملكوت ارضي ومملكة وكل واحد ياخد له حتة ولا ياخد له يكون ملك في حتة، لا لا لا لا، ده جاء عشان يعطي لحياتنا أفضل، يرجع الخليقة كما كانت، في كل النواحي الأدبية، في أرقى منظرها. لو إحنا تبعنا المسيح حياتنا هتتغير كأفراد، وحياتنا هتتغير كعائلات، وهتتغير مدارسنا ومصالحنا الحكومية وبلادنا وأماكن العبادة بتاعتنا. يعني هيبقى في تغيير شامل وكامل، هي ليست علاقة داخلية فقط داخل الإنسان، لكن زي ما قلت ده نور وملح، وأكون رائحة وأكون سفير كمان لله للي حواليا. فنصيحة أن كل واحد يفكر يعني بالعقل يعني، وعلى فكرة مش هيقدر يكذب على نفسه، مش هيقدر الإنسان يكذب على نفسه، هو عارف بالظبط إذا كان هو تبع الزرع الجيد ولا الزوان، هو عارف هو تبع بنو الشرير ولا بنو الملكوت، هو يعلم جيد.
1: شيء واضح.
0: يعلم جيدا. لو كان حد من اللي بيسمعنا يعني مقتنع وعارف حتى من قبل ما يسمعنا، هو عارف إنه في طريق خطأ، بس ممكن يقول أنا مش قادر، العواطف والمشاعر بتدير حياة هذا الإنسان، لا، دوس على عواطفك ومشاعرك شوية، خلي إرادتك تكون يعني هي الأول، هي اللي بتقود حياتك، خد فرصة بينك وبين ربنا بكل خشوع وبكل خضوع، قل له أنا عايز أبقى معاك، أنا بحبك، أنا مش عارف، أنا متلخبط، أنا خايف، أنا مش قادر أتخلص من. لو أعلنت وصرخت صرخة حقيقية اللي أنت عايز تخش هذه الدائرة وهذه المملكة في الوقت ده، أكيد أكيد أكيد وعن اختبار إن ربنا هيبدأ يتدخل في حياتك ويساعدك. لو ما طلبتش الإغاثة، ليس على الله حق أن يتدخل في حياتك. يتدخل الله في حياتك عند الإغاثة فقط.
1: أيوة. يعني الله يحترم قراراتنا واختيارنا.
0: جدا يا أخي سامي، لسبب. ما ليها سبب، هو مش كلام، ليها سبب. إن الله خلق الإنسان حر، له إرادة حرة، يختار كيف ما يشاء. فواضع القانون، الله العادل بيحترم هذا القانون، يحترم هذا القانون. اللي عايز يختار يبعد عن ربنا بيختار يبعد عن ربنا. لكن وانت بعيد، لو انت مقيد، لو انت عندك يعني اشياء كتير بقالها سنين في حياتك فمش قادر تتخلص منها، فبقول لك ما تغرقش، ما تكملش على الوضع ده، اصرخ الصرخة دي بس اللي هتلحقك. هيتدخل الله بالطرق كتير مختلفة، وهينتشلك من يد الشرير، من يد القاسي، ويخرجك ويقدر يتعامل معاك وتعيش للنور وتعيش للمسيح بعد كده.
1: آمين آمين. كلام رائع وكلام كله بركة. طيب أخ الحبيب، لو تأخذنا في صلاة بسيطة، الناس أنا متأكد إن إن إن إن في ناس شافوا نفسهم بالصورة الحقيقية وشافوا إنهم في وضعية غلط واشتوا فعلا يتغيروا واشتوا يصرخوا للرب يسوع إنه يساعدهم، فارفعهم حبيبي في في في في, في صلاة. ربي يباركك
0: يا رب يسوع، بنلتجئ لك يا رب الآن يا رب، وبنتشفع لك رب من كل حد يا رب غرقان في اسم يسوع المسيح، كل حد غرقان، كل واحدة غرقان يا رب في هموم ومشاكل ومتاعب وجنس وأفكار شريرة، تعال يا رب انقذ، تعال يا رب اسمع كل صراخ. انت بتشوف يا رب الصراخ وبتسمع يا رب وبتشوف دموعنا يا رب، تعال يا رب النفوس حقيقة يا رب محتاجين لك يا رب، يا رب أشواق قلبك تحصل، ملكوتك يا رب في السماء يحصل على الأرض، وتملك يا رب أنت رب على القلوب وتسود سيادة كاملة رب.
2: يا رب يا رب يا رب، نعم يا رب، أنا أشكرك يا إلهي، أشكرك يا رب على النعمة والبركة هذه الذي سمعناها من أخونا القسيس محب، أشكرك أخي الحبيب، أشكرك قسيس محب على الكلام المبارك هذا الذي فعلا بنرجع نفكر فيه أكثر وأكثر. أشياء في حياتنا بتمسكنا للوراء، ما بتخليناش إن إحنا نسلم حياتنا ونقول يا يسوع المسيح. كده يكون العادات والتقاليد، قد يكون عم يقولوا على الأسرة، ضغوطات الحياة، الأشياء المادية، الشك، الخوف، معقولة أنا أترك ديني؟ معقولة أنا أمشي بعد المسيح؟ معقولة أنا أصدق لهذا المسيحيين؟ هذا كله كلام إبليس. والله إيش يحررنا، إيش يحررنا وإيش يروينا أنه يقدر لو سمحنا له يخلي حياتنا بركة ونعمة. المسيح يقدر يخلي حياتنا فيها سلام وفيها راحة. إيش مننا حاجة واحدة، نحن نفتح قلوبنا. المسيح يشتي مننا حاجة واحدة، أن نقول يا يسوع المسيح عرفنا من أنت. إحنا قبلنا الإيمان هذا، نشتي تروينا من أنت، سامحنا واغفر لنا. صدقوني يا أحبتي، مستحيل أن يتخلى عنكم، لأنه عملها وبيعملها، لأنه بيستمع لنا، لأنه موجود. لا تصدقوا لإبليس الكذاب. إبليس جاي يدمر وجاي يضيع. إبليس هو الذي عمل المصائب الذي احنا فيها، وحنا الذي استمعنا له. يسوع المسيح من أكثر من 2000 سنة هو بيصيح، أي 2000 سنة، من قبلها، من أول آدم، على التوبة وأن الناس يعرفوا الإله الحقيقي. يا أختي لا تصدق الإبليس، يضحك عليش، لا صدق الإبليس يقول ليش انتي ما دخلش، لا صدق الإبليس لما يقول ليش امشي بعد الأغلبية، الأغلبية ما هيش دليل. شوفي ايش المسيح بيخاطب قلبش، شوفي يا اخي ايش المسيح بيكلمك. خلوا الليلة هذه تكون ليلة فارقة في حياتنا، نفتح قلوبنا له، يكفي ظلم. ما أقولش الظلم الذي إحنا ظلمنا غيرنا، لا، الظلم الذي إحنا ظلمنا نفسنا. يكفي ظلم الجهل، يكفي ظلم الضياع الذي إحنا ضيعنا نفسنا، منعنا عقلنا يفكر، منعنا أنفسنا نحن نبحث عن الحقيقة. وكأن الألم والمحنة والجهل والظلم الذي إحنا عايشنا نفسنا فيها أصبح مكاننا الذي إحنا ما نشيش نخرج منه. تعودنا يمكن على الظلم، تعودنا يمكن على الكذب، ولا إيش السبب؟ الآن في صوت بيناديكم: يا ناس افتحوا قلوبكم، أنا يسوع المسيح. في صوت حقيقي بيقول لكم: يا أهل اليمن وكل من بسمعني، ما عاد تهدأ الحرب، ما تهدأ النفوس وتسامح إلا عن طريق المسيح. يا أهل اليمن جربوا، اللي بسمعني الآن قولوا: يا يسوع المسيح. يا يسوع المسيح روينا من أنت. احنا تعبنا، تعبنا من الألم هذا والضياع. يكفي، يكفي. أنت المسؤولة يا أختي على قرارك، شو أنت المسؤول يا أخي على قرارك. اعطوا نفسكم فرصة واعطوا للمسيح فرصة يرويكم من هو، وانتوا عاد تشوفوا. ربي يبارككم. وصلنا أحبتي إلى ختام حلقتنا الرائعة هذه معاكم، انتوا خليتوها رائعة والمسيح خلها أروع. الآن انتوا من تقرروا أحبتي، افتحوا قلوبكم للمسيح. أحبتي وصلنا لختام، وختامه نختمها بترنيمة متعودين نختم أكثر حلقاتنا بها، هي أبشروا يا أهل السعيدة. فعلا أبشروا، لأن المسيح قادم يمد إيده، وبيمد إيده وقد مدها، ومنتظر لكم تمدوا إيديكم. أسبوع على ألف خير، وألقاكم في حلقة الأسبوع القادم من برنامجنا قضايا ساخنة.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي، أنا سامي الخولاني أحييكم وأرحب بكم في برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي الغالين في حلقة جديدة ولقاء جديد من القلب للقلب معكم. أنا سامي الخولاني، أرحب بكم في هذا الوقت الرائع المبارك الذي عن نقضيه مع بعضنا. الكلام كثير عن الله، احنا خصصنا حلقات كثيرة وعن خصص عن الله ومعرفة الله، والقصة هي هل فعلا احنا كناس كبشر منعتقد جزء كبير مننا مؤمن بالله ومنشوف بركاته ومنشوف الأشياء الكبيرة الحلوة الذي عملها في حياتنا، لكن لما نجي نسأل أنفسنا هذا الروعة والبركة، لما نجي نسأل أنفسنا ونقول القيادة والنظام الموزون للعالم هذا كله وبركات الله لنا في العالم هذا كله، هل فعلا بيدل على أن الله بيحبنا؟ أكيد. والسؤال هنا، هل إحنا في محبة في قلوبنا له؟ نبقى مع ترنيمة عن نعم أنا أحبك يا رب، ونرجع نكمل في موضوع أنا أحبتي.

أحبتي المستمعين، منرحب بكل استفساراتكم واتصالاتكم. تقدروا تتواصلوا معنا عبر رقمنا هذا فيسبوك، أقصد الواتساب أو فايبر، وهو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565.

والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب اسمنا في سكايب هو loveyaman.net كلمة واحدة loveyaman.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك هي loveyaman.net كلمة واحدة نفس الشيء loveyaman.net. فيها مواضيع كثيرة تقدروا تتواصلوا معنا تتناقشوا وبشكل خاص تتواصلوا معنا بالواتساب أو الفايبر.

فعلا هو عظيم في مجده، فعلا هو عظيم في محبته. هذا هو يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا. أحبتي الكرام، موضوعنا لهذا الليلة يكون على ملكوت الله، وهذه من المواضيع التي تكلمنا فيها ونستمر في الحديث عنها، لأنه موضوع مهم بيهمنا للما بيهمنا. لما يكون في حاكم عادل، لما يكون في ملك أو رئيس وإحنا تحت سلطته، ويكون حاكم عادل أمين بيحب شعبه، الواحد يحس بالأمان ويحس بالانتماء، أنه منتمي للوطن هذا، للمكان هذا، للمملكة هذه أو الوطن يعني. لكن للأسف إن لو فكرنا وشفنا المملكات الأرضية، الواحد مش آمن، الواحد خايف. نشوف إذا كانت في مملكة عندها رخاء اقتصادي، فعندهم مشاكل أمنية، الواحد يخاف يقول كلمة الحق، يخاف الواحد على أهله على مستقبله. وإذا كان في أمان في الناحية هذه، يعني الناس فيها ديمقراطية، فالوضع الاقتصادي زفت. الحكام بغض النظر بشكل عام ولن يعني ما اهتموش ولا بيهتموا ولا يهتموا. فإحنا من نبحث على مملكة تكون مملكة مباركة، أي الملك حقها، رئيسها، المسؤول حقها، إنسان، شخص له قلب يحب بلده، يحب رعيته. وصعب الواحد يلقاها صح، لكن أبشركم إن في مملكة هذه، في من بيعتني بالمملكة هذه واسمه يسوع المسيح. في ناس سألونا كثير عن ملكوت الله، وإيش هذا ملكوت الله؟ الكتب الكتاب المقدس بالعهد الجديد والقديم والأناجيل الذي موجودة في الكتاب المقدس بيبين لنا أيش هو ملكوت الله. وبشكل مختصر نعرف أن ملكوت الله بصورة عامة هو ملك الله الأبدي الذي ما لهش نهاية، الأزلي، على كل الكون. الله هو الملك بلا منازع على كل الخليقة. يعني في مزمور

ملكوت الله بيتضمن الأشياء هذه. أيضا ملكوت الله هو السيادة الروحية على قلوب وحياة الناس المؤمنين به بشكل طوعي، أي أن كل المؤمنين بالمسيح يسوع كإله مخلص، إحنا بشكل طوعي يعني إحنا قبلنا، إحنا قررنا أن يسوع المسيح يسود يكون ملك على حياتنا. إن الذين يتحدون سلطان الله بيكونوا جسد واحد، والذي عكس يتحدون، يعني في فرق بين تتحد مع سلطان الله كل المؤمنين، إن لنا سلطان واحد وحياتنا تحت سيطرة واحد يسوع المسيح بإرادتنا وباختيارنا ومحبتنا، وما بين الناس الذي هم ضد المسيح، الناس الذي هم عكس التيار، تيار المسيح محبته ونعمته، الذي هم ضده ما هم جزء من ملكوته، الذي في ملكوت الله المؤمنين فيه، الذي سلموا حياته، سلموهم حياتهم كملك ومتحكم ومسيطر 100%، بس الذي هم ضد ما همش في الملكوت. والمسيح قال لنا إن مملكته ماش في هذا العالم، هذا العالم وقت اختبار، وقت منعيش فيه فترة محدودة بسيطة لا تسوى شيء أمام الحياة في الحياة الأبدية مع المسيح في ملكوت الله. في يوحنا 18 العهد الجديد صح 18 آية 36 قال إن مملكته ما هيش من هذا العالم، المسيح قال. والمفتاح للمملكة هذه هي الإيمان بيسوع المسيح والتوبة. الواحد يطلب من المسيح أنه يتوب له ويغفر له. التوبة ضرورية لدخول مملكة أو ملكوت الله. قال في يوحنا الإصحاح 3 آية 5-7 أنه يمكن المساواة بين ملكوت الله والخلاص، حيث يقول المسيح أننا يجب أن احنا نولد ثانية لكي ندخل ملكوت الله. يعني المخلصين باسم يسوع المسيح، الذي يؤمن بيسوع المسيح كإله ومخلص يعتبر إنسان مخلص. من الذي خلص يسوع المسيح؟ فالذي يدخل لما يقول ملكوت الله فقط الناس الذي هم عندهم خلاص. قال يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، هذا في سفر دانيال العهد القديم صح 2 آية 44. وتنبأ العديد من الأنبياء بنفس الأمر، فملكوت الله هو ملكوت المجد، الشكل الكامل لملكوت الله هي النعمة. طيب الواحد يقول طيب أنا إيش إذا كنت بتقول لي ملكوت الله في الحياة الأبدية، وإن يعني المسيح ما هوش ملك العالم هذا. أخ الحبيب أخت الحبيبة، المسيح هو مسيطر وملك على الكل، ملك الملوك هو. بس العالم هذا إحنا نقول رئيس العالم هو إبليس، بس من هو مالك الملك؟ من هو ماسك كل شيء؟ هو يسوع المسيح. والحرب بين الخير والشر، ما أقولش حرب بين إبليس والله، لأن الله أكبر وأعز، إبليس هذا لا شيء. إبليس بيحارب المؤمنين، لا يجرؤ، هم من هو حتى يحارب الله؟ بيحارب المؤمنين، فهو حرب بين الخير والشر، بيننا إحنا المؤمنين وبين إبليس. فلو سلمنا أنفسنا لشهواتنا والإبليس بنكون جزء من العالم، بس لو تمسكنا بالمسيح وآمنا فيه أكيد منكون ضد أشياء كثيرة كما العالم يشتي، بس إن مع محبة المسيح في قلبنا، مع اختيارنا إن إحنا نسمح له يكون ملك في حياتنا، مملكة المسيح بتبدأ من وقت ما تؤمن فيه. وقت ما تؤمني فيه يا أختي يبدأ الملك يمارس سلطته، إذا سلمتيها السلطة هذه وعيقودك لكل الخير ولكل البركة.

لأنك تحت سلطته. حتى لو كنا عايشين في هذا العالم المثقل بالظلمة، بس المسيح لما يكون ملك وسيد على حياتش بيخرج نور في قلبش وفي قلبك، ونكون جميعا أنوار في الظلمة هذه. يشوف الناس المسيح من خلالنا، يشوف الناس يعني إيش مملكة المسيح فيها ثمار. يعني أنت لما تكون ابن المسيح، نقول من التبني إنه رفعنا، من لما الناس يشوفونا يشوفوا المسيح بأخلاقه، يشوف المسيح بمحبته في داخلنا، يشوف المسيح بتعاملنا مع بعضنا، يشوف المسيح فينا. المسيح الحقيقي لا يكذب أبدا مهما حصل. ما فيش حاجة اسمها كذب أبيض وأسود، أو كذب يصح على الزوجة أو على لا لا، ما فيش كذب. كذب وأبو الكذابين إبليس. المسيحي لا يكذب، المسيحي لا يغش. المسيح الذي عايش ملكوت الله، المسيح الحقيقي المخلص، ما يغشش مهما حصل، مهما خسر. المسيحي لا يغش. المسيحي الحقيقي لا يظلم مهما حصل، مهما الناس ظلموك وأصبحت قوي. يا مسيحي يا حقيقي، مستحيل أنك تظلم لأنك عايش ملكوت المسيح. المسيحي الحقيقي لا يزني، ما يتبعش الشهوات، شهوة الزنا. وشهوة الزنا في المسيحية تبدأ بالنظر، تبدأ بالنظر. المسيح الحقيقي الذي عايش ملكوت الله عفيف شريف، ما يزنيش ولا يشوف البنت نظرة شهوة. ليش؟ لأنه بيعتبرها أخته، بيعتبر أي بنت مهما كانت ديانتها أو أخته. الواحد المسيح الحقيقي إنه يتزوج زواج صحيح سليم، بس ما يروحش يزني مهما حصلت له من إغراءات. المسيح الحقيقي الذي عايش ملكوت الله بقلبه وبعقله وبخياله، ما يرتشيش ولا يرشي مهما كان محتاج للموضوع يمشي، أو هاو قادر إنه يدفع فلوس للشخص هذا أو للتاجر هذا. لا، المسيح الحقيقي لأنه ماسك يده في الله الذي مالك قلوب الكل، ما حد يقدر يوقف خطة الله مهما كان عنده قوة ونفوذ في حياتك. الشخص هذا ما يقدرش انه يوقف خطة الله في حياتك. المسيح الحقيقي عينه على المسيح، بأخلاق المسيح ومحبة المسيح. هذا المسيح الحقيقي الذي عايش في ملكوت السماء. نبقى مع ترنيمة، وبعدين بعد الترنيمة بيكون معنا أخونا العزيز القسيس محب يكلمنا على ملكوت الله من خلال كلمة الله في الكتاب المقدس بطريق بأسلوب رائع ومبسط، بحيث إن احنا نفهم ونعرف ونقول يا مسيح علمنا وساعدنا، لأنك أنت معانا، ونشي ندخل الملكوت حقك. هذا الناس الذي ما همش عارفينه يعرفوه ويدخلوا الملكوت حقه. نستمع للترنيمة وبعدين نرجع لكم أحبتي.

0: رحمته كبيرة.
1: فعلا إلهنا ملك الملوك، رحمته كبيرة وما فيش أكبر منها. برحب في البداية بأخونا الحبيب الغالي على قلوبنا القسيس محب. مساء الخير حبيبي.
2: أهلا، مساء الخير يا أخي سامي.
1: سعيد جدا يا أخي أنك تكون معنا في حلقة جديدة وقضية ساخنة جديدة.
2: أمين، وأنا كثير سعيد إذا أكون معك ومع إخواتي المستمعين.
1: أمين يا رب يبارك فيك يا أخي. طبعا يا أخي كما عرفت قضيتنا ساخنة اليوم على مملكة الرب يسوع، مملكة المسيح. يعني تفاجأت، يعني احنا كنا امس نتكلم انا وانت شوية على مملكة المسيح والاشياء الثانية، ففي الليل من ضمن الاسئلة الذي جت يعني في كتب اليهود كان معروف ان المسيح هيكون مخلص وهيكون ملك على اليهود، بس المسيح جاء بالعكس، يعني بدل ما يكون ملك واصحابه يكونوا وزراء ويكونوا امراء وكل من بيتبعوا فيه يكونوا عايشين عيشة عالية جدا، اضطهدوا وعذبوا وجزء منهم ماتوا. فايش معنى مملكة المسيح؟ وهل فعلا اننا لما اكون عضو فيها اشياء كثيرة بتتغير في حياتي؟ وهل فعلا الوضع الانسب او الحل الانسب لوقتنا الان من حروب ومن مصائب ان الناس يلتجؤوا الى مملكة المسيح يكون الحل فيها؟ فموضوع مهم جدا اعتبره انا حساس، ومن من يعني يستحق ان احنا نتكلم فيه بشكل مفصل.
2: نعم،
1: فلقدنا لو تكرمت في صلاة ان ربي يطرح بركة والناس فعلا قلوبهم تنفتح للمعنى الحقيقي للكلام هذا.
2: امين.
1: تفضل يا اخي.
2: يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. يا رب طالبين يا رب ملكوتك ومشيئتك يا رب تتحقق يا رب في الأرض. يا رب تعالى يا رب علمنا، تعالى يا رب بروحك القدوس ارشدنا، تعالى يا رب بروحك القدوس يا رب اجذب نفوس يا رب إليك في الوقت يا رب اللي بيسمعوا فيه الرسالة، رسالة الإنجيل، البشارة السارة، البشارة التي تعلن يا رب عن ملكوتك. يا رب بضع أمامك يا رب الوقت، وضع أمامك يا رب نفوسنا بين إيديك لتملك أنت عليها. في اسم المسيح استجب لي كل الكرامة والمجد. آمين. لو اتكلمنا كده في البداية على ملكوت الله، أو في بعض الأماكن في الكتاب المقدس ملكوت السماء، ويمكن البشير متى استخدم ملكوت السماء، يعني كعادة اليهود ما كانوش يذكروا دايما اسم الله كتير إلا نادرا جدا جدا، فيمكن هو بس البشير متى هو يمكن استخدم بالأكثر ملكوت السماوات، لكن باقي البشارات بشارة لوقا ومرقس ويوحنا ممكن بيخبوا الأمم أكتر والوثنيين، فكان دايما بيكلمهم بعبارة ملكوت الله. وملكوت الله هي بتعني سلطان الله المطلق ووحدانية الله. طبعا الأمم والوثنيين كانوا لهم ملوك أرضيين ولهم يعني شعب أو جروب معين ولهم ملك، فيعني يفهموا الكلمة دي أكتر، يعني سهل إنهم يستوعبوها، سلطان الله المطلق أو وحدانية الله. يمكن يوحنا المعمدان لما كان بيعلن عن إن هو اقترب، وهو كان صوت صارخ بيعد طريق الرب في البرية، دايما الرسالة دي كان يبلغها ويزعها للناس، توبوا وآمنوا بالإنجيل فقد اقترب ملكوت السماوات.
1: أيوه.
2: يبقى في ملكوت، في مملكة، في ملك. فالأكثر كمان إن الملكوت، أو باللغة يمكن الآرامية، ملكوتة هي سلطان الله وحكمة الله،
1: نعم.
2: وباللغة اليونانية بتعني ملكية. لو ابتدينا من العهد القديم نلاقي إبراهيم وإسحاق ويعقوب معاهم موسى، يعني ما كانش عندهم مفهوم كامل للملكوت، كان غير واضح
1: ايوه
2: للملكوت. لكن لما الشعب دخل إلى أرض كنعان مع يشوع، فأصبح الله ليه أتباع،
1: ايوه
2: يعني ليه ناس بتعبده، بيقدموا ليه الطاعة، بيقدموا ليه السجود، بيقدموا ليه التسبيح، بيقدموا ليه العبادة، يعني أتباع. والله ليه أتباع في السماء، الملائكة،
1: ايوه
2: لكن أصبح ليه أتباع فين؟ في الأرض.
1: يا سلام. أيه.
2: فأصبح الله ملكا على الأشخاص اللي قبلوا إن يطيعوا ويعبدوا ربنا بالطريقة الصح. وبدأ الشعب ابتداء من النبي صموئيل، يعني هو المؤسس أو وضع حجر الأساس للعهد الملكي. فحتى الشعب تزمر، يقول طب احنا شايفين الأمم وشايفين الوثنيين، كل واحد كل مجموعة ليها يعني حاجة كبيرة، يعني مملكة وملك، طب احنا ليه ما يبقاش لينا؟ يعني بيتكلموا على الوضع الأرضي يعني. فصموئيل، يمكن بعد صموئيل جاء شاول، ملك شاول، وبعدين داوود، وبعدين سليمان، وكله من نسل، اجى نسله داوود ونسله. فبكل اختصار، جاء المسيح ليعلن عن هذه المملكة، عن هذه المملكة. يمكن التلاميذ فكروا انها مملكة وإرث، او ورث أرضي، وهيقسم لهم كل واحد منصبه لكن هو الملكوت ليس أرضيا، الملكوت سماويا. الملكوت هو يعني ملخصه هو دائرة الخلاص. جاء المسيح ليعلن الخلاص، ودائرة الخلاص كل إنسان يقبل الخلاص ويدخل في هذه الدائرة ويسلم حياته لشخص الرب يسوع المسيح، ده كده دخل في المملكة.
1: دخل في المملكة.
2: فبقى تابع، بقى طائع، بقى عابد، بقى مسبح لله وحده. فأصبح من مملكة تانية، ليس مملكة شر، لكن مملكة بتطيع، وكمان بتعلن عن الملكوت للآخرين، بتعلن الملكوت للآخرين، وفي نفس الوقت بتصلي إن ملكوت الله، يعني مشيئة الله وفكر الله كملك، يكون في الأرض ويتحقق في الأرض. هو ربنا عايز إيه من الأرض؟ عايز الناس تقبل
1: صح
2: هذه المملكة، وتقبل ليس ضغطا وليس قهرا، لكن ده لصالح الإنسان اللي ربنا خلقه. ربنا لما خلق الإنسان يريد أن يعيش الإنسان في سلام وفي أمان. انحرف الإنسان بالشر والمغريات اللي كانت حواليه، الله عايز يرجع ولاده، عايز يرجع مملكته تاني، إن هو يملك عليهم بالخير، ليس بالقهر وليس بالظلم، لكن يملك عليهم بالخير. فأعطاهم الحب الذي ظهر في الصليب، والخلاص والفداء. لأن عشان أنا النهاردة أخش أكون من ضمن بيت أهل الله، الله لن يقبلني لأني نجس، لأني خاطي، لأني انحرفت تماما عن دائرة الله، بقيت من مملكة الظلمة، مملكة الشر. فعشان أرجع لابد أن يكون في دفع تمن، والتمن ده هو موت عشان أقدر أخش ويقبلني الله في ملكوته. فعشان يقبلني الله في ملكوته، بين الله محبته لنا، ونحن بعد، يعني ما زلنا خطاه، مات المسيح لأجلنا. ليه؟ قمة الحب، لأن الله لن يخلقنا ويتركنا. الله محب، فمحبة الله نقول دفعت الله إذا جاز التعبير إن هو يقدم هذا الحل الإلهي السماوي عشان يكون عندي إمكانية النهاردة بإرادتي لو أنا اخترت إن أنا أعيش مع ربنا يقبلني على حساب الكفارة، على حساب من مات من أجلي، على حساب دم المسيح الذي يطهرني من كل خطية. هنا يقبلني الله بس يشوف المسيح ما يشوفنيش أنا، لأن لو شافني أنا هيشوف كل عيوبي وكل أخطائي، لكن أنا بحتمي في عمل المسيح على الصليب فبيقبلني الله في المسيح يسوع، فأنا بستخبى جوه المسيح، فالله لما يبص كده يشوف المسيح، وده اسمه البر، يعني تبررنا، ما عادش لينا حكم، الله مش هيحكم علينا ولا هيدننا، لأن أصبحنا ولاده في ملكوت الله، في ملكوت الله تحت حكم الله. بس بعض الآيات اللي ممكن هقولها بتسند شوية الكلام اللي احنا بنقوله. في إنجيل متى إصحاح 4 بيقول كان يسوع يطوف كل الجليل، كان بيروح في كل مكان وخصوصا في الجليل، حتى في الأماكن البسيطة اللي فيها ناس تعبانين محتاجين، كان بيعلم في كل مجامعهم. إيه هو تعليم المسيح؟ وكان يكرز ببشارة، بشارة يعني في بشارة يعني خبر حلو،
1: خبر سار.
2: ما ينفعش حد يقول بشارة وبعد كده يقول إيه خبر وحش مش كويس،
1: لا
2: البشارة دي حاجة مفرحة لناس مساكين حاسين بالعجز، حاسين إن هم في دايرة الظلمة. كان بيكرز ببشارة الملكوت، فجاء المسيح يكرز ببشارة الملكوت. الملكوت هو الحق، الملكوت هو الخلاص، وأخذنا الخلاص بالنعمة، أخذناه هدية، ما دفعناش فيه حاجة. هل دي بشارة سارة؟ دي أقوى بشارة سارة جاءت في التاريخ إلى يومنا هذا، أقوى بشارة سارة التي تنقذ الإنسان من حياة أبدية تعيسة إلى ملكوت الله، يعيش في عيلة تانية روحية بس متوقف على الشخص نفسه إذا كان يقبل ولا ما يقبلش. مش بس كده، كان بيكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. في إنجيل متى إصحاح 8 عشان ما يحصلش خلط، ممكن واحد يقول أنا تابع للمسيح بس ممكن ما يكونش في الملكوت، مش في ملكوت المسيح، لأن في آية 12 من إصحاح 8 بيقول وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية. الله، هو ده الملكوت اللي احنا لسه بنتكلم عليه دلوقتي البشارة، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. كان في ناس بتعتبر يعني من اليهود ان لما ولادهم كده يجي منهم يبقى خلاص، يبقى ده تبع الملكوت كده طبيعي.
1: ايوه
2: خلاص، عشان يعني بينفذ الطقس وينفذ الختان و يعني ويصنع كل العادات الدينيه، فالناس بتفتكر انها تبع الملكوت. أيوة. لكن هو مش بالاسم، اذا كان اسمك مسيحي او اسمك غير مسيحي، الله ما بياخدش بالمعيار ده. في أبناء ملكوت كانوا بيعتقدوا أنهم أبناء الملكوت، لكن في الحقيقة هم من جواهم ما فيش طاعة ولا في عبادة حقيقية ولا عطين الله فرصة أن يملك على قلوبهم وعلى حياتهم. ودي نقطة فيصلية لازم نكون بنفكر فيها كويس جدا. يبقى عشان أكون ضمن أبناء الله أو في هذا الملكوت، لازم أعطي الله أن يملك على قلبي. ولما أعطي الله يملك على قلبي ليس مجرد كلام ولا شعارات، بيكون حقيقي ويظهر عمل المسيح فيا، أبان اللي أنا بنتمي لهذه العائلة وأنتمي إلى هذا الإله. فلما أشوف سيرة المسيح وأشوف وضع المسيح لما كان على الأرض، فلازم أتمثل بكل تعاليم المسيح.
1: صح.
2: النهاردة لما حد بيكون من أسرة أحد فيها ملك،
1: أيوه.
2: في ابن الملك، في بنت الملك، في زوجة الملك، تلاقي تصرفاتهم وكلامهم ولبسهم وطريقة معاشتهم بتدل فعلا ان دول ولاد الملك،
1: الملك صح.
2: فليهم سمات، ليهم سمات معينة، ليهم طقوس معينة، ليهم
1: صح
2: لبس معين، ليهم تفكير معين، وده أكيد لأن بيبان ده من أي أسرة، ده من أي عيلة، ده من أي بيت، ده من أي فئة، بيبان. بنفس الطريقة لما إحنا بنقبل عمل المسيح بنتولد ولادة جديدة، فبيصبح الإنسان إنسان جديد،
1: صح
2: ويقدر يقول، يقدر يقول إن الأشياء القديمة أو الأشياء العتيقة اللي في حياتي قد مضت، هوذا الكل صار جديدا. صار جديدا يعني أصبحت إنسان جديد، أصبحت ليس من مملكة الظلمة لكن أنا من مملكة النور، أنا من ملكوت الله، أنا ابن لله، أنا بأطيع الله، أنا بعبد الله بالروح والحق، أنا مش بس خارجي يبان عليا لكن أنا داخلي كمان يبان عليا. كمان في متى 13 بيقول كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. يبقى معنى كده ان كلمة الخلاص والبشارة السارة اللي بتوصلني للملكوت في عدو شرس مش عايزني احصل على هذه القيمة ولا عايزني احصل على هذا الخلاص. فلازم افكر في كده، في حد عايز شرير يخطف مني الكلمة التي توصلني إلى قبول الخلاص وقبول اللي أنا أنتمي ويكون لي هوية لهذه العائلة.
1: صح.
2: فمن هو ضد الخلاص؟ من هو ضد الحياة؟ من هو ضد النور؟ هو عدو الخير الشرير، عشان عايز الإنسان يعيش في الظلمة مش عايزه يعيش في النور. في متى 13 كان بيحكي عن قصة كده في الحقل والزرع، ففي وسط الزرع كده ليلا في حد زرع زوان.
1: أيوة.
2: ولما زرع زوان، في الحقيقة الزوان والحنطة في البداية يعني ما تعرفش تفرقهم قوي من بعض، اللي في وقت الحصاد
1: يتشابهوا كثير،
2: بيتشابهوا كتير لكن يفرقوهم في وقت الحصاد. فبيقول بيقول في متى 13 بيقول والزرع الجيد هو بني الملكوت. يبقى في بني ملكوت وفي بنو الشرير، ان الشرير بيملك عليهم، ابليس بيملك عليهم بافكار شريره باعمال شريره. عشان كده النهارده في سؤال الحلقه انا يفيدني بايه النهارده الملكوت؟ اللي انا هكون انسان ماشي على حسب تعليم الله،
1: صح،
2: يا إما هكون إنسان ماشي على حسب تعليم الشرير إبليس. إبليس ليه منتجات ممكن أي إنسان يستخدمها، والله ليه حياة، ليه وسائط نعمة، ليه حاجات كثيرة جدا معاكسة تماما لما يصنعه الشرير. يعني هاخد بعض الأمثلة.
1: نعم.
2: الحب هو من الله، فإذا كنت من ملكوت السماء أو من ملكوت الله فأنت قلبك يغفر، قلبك يحب الآخر. لو كان في قلبي حسد وفي قلبي كره فأنا لا أنتمي إلى هذه العائلة. أخد مثل تاني، بنو الشرير بيفكروا في أعمال الزنا، أعمال شريرة وأفكار شريرة، بيفكروا في السرقة، بيفكروا في نظرات ليست بريئة وتوهمات، وممكن كمان يصل الحسد إلى القتل والنهب. لكن كل من ينتمي إلى ملكوت الله بيصنع برا، بيمشي في طريق الاستقامة، يحب عدوه، يعطي للمحتاج،
1: صح،
2: يفكر فيما لله مش في الأرض. فعشان كده في فرق كبير جدا في ملكوت الله في ملكوت شرير، وعلى حسب ما الإنسان هو بيختار هو عايز ينتمي لأي ملكوت. كمان طبيعة الملكوت اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة في الحلقة. بيلاطس عندما كان يحاول أن يحكم على يسوع، فيعني بالسخرية بيقول له يعني أنت يعني مملكتك دي منين؟ يعني أنت
1: ايوه
2: بتدعي اللي أنت ملك، ملك على إيه؟ مملكتك دي منين؟ فين؟ أنا مش شايفها. فقال له يسوع، قال له مملكتي ليست من هذا العالم. دي في إنجيل يوحنا صح 18،
1: ايوه
2: مملكتي ليست من هذا
1: مش من
2: العالم.
1: العالم.
2: طب ليه بتقول كده؟ ليه بقى؟ لأن مملكة يسوع، لما يسوع قال لي مملكتي ليست من هذا العالم، إن المملكة دي ليست صادرة من هذا العالم. فالمملكة دي ملهاش طبيعة عالمية، ما فيهاش طبيعة دنيوية. دي مملكة الحق. منين المملكة دي؟ دي مملكة سماوية،
1: صح
2: زي ما قال عليها متى وذكر إن دي ملكوت السماء.
1: ايوه
2: وعندما المسيح قال مثل حلو للابن الضال، فالابن الضال اللي بعد عن باباه وحس بالندم بعد كده، بعد ما خسر كل ما له، قال ايه؟ قال اخطأت الى ايه؟ الى السماء.
1: صح
2: والسماء تعبر عن ان الله موجود في السماء،
1: صح
2: فهو اخطأ الى السماء. فالمملكة ليس نابعة من الارض، لكن نابعة من
1: من السماء.
2: السماء.
1: صح
2: وجاء فيها روح البشارة، البشارة السارة فيها الحق اللي هو قلنا هو الخلاص والنعمة. عشان كده المسيحي المؤمن، المسيحي المؤمن، ما بقولش المسيحي فقط، المسيحي، وأخذنا كلمة المسيحي يعني تابع للمسيح،
1: صح
2: يعني تابع للمملكة دي، يعني تابع للعيلة دي، بيكون مواطنا في ملكوت الله، مواطنا في ملكوت الله، له بيت سماوي ليس مصنوع بيد بشري، لكن مصنوع بيد أبدي الله. تبدأ أن يملك المسيح على القلب في الأرض، وتصل ذروتها المملكة إلى أن نبقى مع الله في السماء إلى أبد الآبدين، وده الملكوت السماوي. لكن يعني إيه كما في السماء كذلك على الأرض؟ يعني الله يملك، ونزيع جميعا أن الله يملك على القلوب، فتوسع هذه الدائرة، أشخاص كتير يعني يستفادوا من هذا العمل اللي عمله المسيح على الصليب، حتى ينتموا إلى هذه العائلة. وعندما ينتمي إلى هذه العائلة يظهر ثمر في حياتهم، الوداعة، اللطف، التعفف، المحبة، السلام، أشياء كتيرة جدا جدا جدا. عشان كده النهاردة احنا في شديد الاحتياج إن أكبر عدد ممكن ينتمي إلى هذه المملكة أو ملكوت الله. هيؤثر جدا، وهيؤثر إيجابيا وليس سلبيا.
1: يعني يا قسيس، ولو قاطعتك، يعني بالمواصفات الحلوة والجميلة والرائعة هذه لمملكة المسيح، زي ما قلت أنت إن الله في السماء، فمن خلال الذي بيقبلوا يدخلوا في المملكة هذه يقدروا إنهم يبدأوا الحياة في مملكة المسيح من وهم في الأرض.
2: أكيد، وحياتهم تتغير حقيقي، ودي بنسميها الولادة الثانية، أصبح إنسان جديد بالروح وليس بالجسد.
1: يا سلام.
2: طبعا يعني الكلام اللي بيتقال ده مش كلام بس يعني بنملى بيه وقت معين، لكن ده كلام مختبر. يعني في ناس كتير جربت ان حياتها بدل ما كان، يعني كانت تعيسة، وكانت في حالات اكتئاب ومحاولة انتحار وافكار دائما شريرة متغلبة على الفكر. فعلا لما قبلوا المسيح وقبلوا الحق، لما قبلوا الخلاص اللي ما دفعوش فيه حاجة وعاشوا للمسيح، حياتهم حقيقة اتغيرت. احنا بنتكلم على واقع، احنا مش بنتكلم على كلام، احنا بنتكلم على واقع حقيقي بيحدث يوميا وحصل في حياتنا، واحنا نعلم عشناه. لان المسيحية هي ليست مبادئ وقيم، المسيحية هي حياة، ومعنى كلمة حياة يعني حياة اختبارية بتعيشها. المسيح لا يقدم لنا أشياء زائفة ولا خداع، لكن صادق جدا معنا، بيدعونا أن نعيش هذه الحياة.
1: صح.
2: نعيش هذه الحياة. ممكن واحد يحفظ الكتاب، ممكن واحد يحفظ آيات، ممكن واحد يحط صليب على إيده وعلى صدره، لكن مش في المملكة دي وملوش علاقة بربنا حقيقية. ربنا عايز أولاد مطيعين. كمان في حتة حلوة كده بيقول إيه في لوقا 12، بيقول لا تخف أيها القطيع الصغير، تخافوش، ما تخافوش. ليه؟ لأن أباكم، أباكم كلمة حلوة، أباكم حاجة فيها حب، حاجة فيها
1: حنان
2: وفيها مسؤولية من الأب الذي يرعى ويقدم كل شيء. لأن أباكم قد سر، يعني بفرح بسرور أن يعطيكم الملكوت. الملكوت بيتكلم هنا على الملكوت بدايته لما يملك علينا في الأرض ويكمل إلى أبد الآبدين معه. قد سر أباكم أن يعطيكم الملكوت، بس دفع ثمن كبير جدا عشان يعطي لكم الملكوت. نعم نعم، أنا مش عايز أقول يعني ده شرف كبير جدا لينا، ده احنا ما نستحقش، يعني مهما قلنا كلمات يعني مش هنعرف نوفي الموقف حقه، يعني لأن احنا أذنبنا وأخطأنا ويعني حياتنا كلها تشهد بعدم أمانتنا. لكن لما بتتقابل مع المسيح، الله ظهر في المسيح يسوع عشان يدفع تمن، والتمن ده يدينا أحقية إن احنا نفهم الآية الصغيرة دي، لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. كمان في إنجيل متى بيقول تعالوا يا مباركي، ده في نهاية الأيام، مباركي أبي رسوا الملكوت. ده كمان مش بس الملكوت اللي بتعيشه النهاردة على الأرض، ده في كمان ورث الملكوت عندما يصل إلى ذروته. رسوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. فين الملكوت ده؟ ده في السماء، في مكان سكن الله. كمان ملكوت الله لما يزاع في كل مكان، رسالة الخلاص لما تزاع في كل مكان ويكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة، هتبقى شهادة لكل الناس. يعني إيه شهادة لكل الناس؟ أنا قدمت لك رسالة. الله كده يقول لكل شخص أنا قدمت لك الرسالة عن طريق، وقدمت الملكوت عن طريق الراديو، عن طريق الإنترنت، عن طريق الساتلايت، عن طريق صديق، عن طريق كتاب جالك. أنا قدمت لك البشارة، أنا ما سبتكش. أنا عايزك تكون معايا، مش بس في الأرض، حتى بعد انتهى الأرض. أنت اللي سبتني، أنت اللي رفضت الرسالة دي. لأن خطر جدا إن أنا أرفض رسالة زي كده، اللي أنا أرفض بشارة زي كده. دي بشارة تخصني جدا جدا جدا. وعندما يكرز ببشارة الملكوت في المسكونة كلها، بيقول في الكتاب ثم يأتي المنتهى. يجي بقى المسيح يملك. دي كده هنصل إلى ذروة الملك. بس أهم حاجة النهاردة ليها اللي أنا أكون متأكد أنا من هذه العائلة،
1: صح،
2: من أهل بيت الله. لازم أنا أكون من أهل بيت الله. أهل بيت الله بينتمي إلى الله، يحب الله، بيسلك سلوك وفكر المسيح يكون فيه. صح. أنا مش عايز أقول صعبة ولا سهلة، لكن دي حياة الإنسان بيعيشها، فمش عايز أصنفها في درجة صعوبتها. واحد يقول ما أقدرش يعيش العيشة دي.
1: أيه.
2: عايز أقولك فعلا مش تعرف تعيشها، لازم حاجة جوه تحصل جواك، يتعاش فيك حاجة تخليك تعيش ده.
1: ضروري.
2: وهو ده عمل البشارة وعمل كلمة الحق. عندما يكلمنا الله بكلمة الحق لا يتركنا، بل في المعزي المرشد المنصح لنا هو روح الله، أنفاس الله بتأتي في داخلنا وتعطينا القوة حتى نعيش بالطريقة التي ترضي الله.
1: صح.
2: لأن الله بيدعونا للقداسة.
1: صح.
2: واحد يقول إزاي أنا أبقى قديس؟ الله بيدعونا للقداسة، أن نكره الشر كما أبونا السماوي. فإزاي هننتمي لملكوت الله، لهذه المملكة، لهذه العائلة التي يملكها ويكون ملكها الله، وليس بالجبروت زي ما قلنا، ده بالاختيار.
1: صح
2: فعشان كده النهارده كل واحد، يعني كل حد بيسمعنا او سمع رسالة المسيح قبل كده، دي شهادة، شهادة مسؤولية كبيرة جدا
1: صح
2: على الشخص اللي بيسمع، ومهمة جدا جدا جدا لحياتك الأبدية، مش بس حياتك على الأرض،
1: صح
2: عشان فيها ده مصير أبدي. احنا بنتكلم، ما بنتكلمش في 5 6 سنين، ما بنتكلمش في 100 200 سنة،
1: حياة أبدية.
2: حياة أبدية. فلازم نفكر فيها بطريقة تانية. أنا النهاردة أنا بنتمي لأنهي عائلة؟ النهاردة أنا الهوية بتاعتي إيه؟ أنا اسمي إيه؟ أنا مين أبويا؟ مش بتكلم على أبويا الأرضي، لا، أنا بتكلم على أبويا السماوي اللي باخد منه الشبع، باخد منه القيمة، لأن قيمتي هي دم المسيح. الله أحبني لدرجة هكذا أحب الله العالم بالطريقة دي. فيعني مسؤولية كبيرة جدا. في بيشككوا في هذا الكلام، لكن لو الكلام ده حقيقي وبالفعل حقيقي، فبيعطينا اللي احنا نفكر بطريقة مهمة ونركز جدا جدا جدا في كل رسالة بنسمعها. الله لا يريد أن تأتي اللعنات، بل تأتي البركات علينا.
1: صح
2: الله لا يصر بموت الخاطي، الله لا يصر بأن نعيش حياة تعيسة، لأن هو خلقنا ومرتب لنا هذا العالم الجميل الحلو أن نعيش بطريقة مختلفة تماما عن اللي احنا عايشينها النهاردة. فعشان كده اللي بينتمي للملكوت، عايز أقول إن هو بيكون سفير، سفير لله، بيعلن عن ملكوت الله، وبيصلي أن ملكوت الله في السماء تأتي على الأرض، ويملك الله على القلوب الحائرة، يملك الله على القلوب الحزينة.
1: صح
2: وإيه يحصل لما الله يملك على القلوب الحزينة؟ بيأتي بأفراح سماوية عجيبة. إيه يعني لما الله يملك على القلوب المكسورة؟ الله بيقدم لنا بلسان ويشفي جراحاتنا من الماضي، ويشفي جراحاتنا من الأشخاص اللي ممكن يكون أذونا. الله بيقدم في هذه المملكة خلاص وشفاء لكل من يقبل رسالة المسيح، وكل من يقبل بشارة الملكوت. مش بس ده، أنا هكون سفير، ده هيجعل الله أولاده على الأرض هم صورة المسيح، صورة يسوع، صورة يسوع. يعني كل من ينظر إلينا يعلم جيدا أننا من مملكة، أننا من عائلة مقدسة، أننا من عائلة أبدية
1: صح
2: ملهاش نهاية، غير الأشياء الزمنية اللي فيها الماديات هي بس اللي بتحكمها.
1: ايوه
2: بس مش بس كده كمان، ده ولاد الله اللي في المملكة هيكونوا ملح للأرض،
1: صح
2: هيملحوا الأرض. يعني إيه؟ يعني هيملحوه من الفساد عشان ما يفسدش، وتزيد العيلة وتكبر العيلة كل يوم. مش بس كده، ده هنكون نور كمان للعالم، هنكون نور للعالم. عندما جاء المسيح، جاء في وقت كله ظلمة، جاء المسيح، بس في للأسف في ناس مش بتدرك هذا النور.
1: صح
2: جاء المسيح حتى يعطي لنا حياة أفضل. مش بس هنكون سفراء ولا ملح ولا نور ولا صورة المسيح، ده هنكون رائحة المسيح
1: رائحة
2: كمان.
1: المسيح صح
2: يعني مش مجرد شكل، ولا ده مجرد مش مجرد شكل، ده الرائحة كمان تبين أننا ولاد في هذه العيلة وفي بيت أهل الله.
1: صح
2: الأكثر من كده كمان، اللي احنا هنستخبى في المسيح ونلبس المسيح، فكل اللي يشوفنا يشوف المسيح، يشوفه في تصرفاتنا، في كلماتنا،
1: صح
2: في غفراننا للآخرين. لازم نمثل من ملك على قلوبنا.
1: يا سلام صح
2: مش شرط الإنسان يكون خادم ولا واعظ، لكن أقوى رسالة متحركة. يعني تخيل الإنسان لما بينزل من أول اليوم ويرجع، تقابل مع كام واحد، إذا كان في المواصلات، إذا كان في المحلات،
1: صح
2: مجرد بس طريقة تعاملنا وابتسامتنا وحبنا للآخرين على مدار اليوم كله، دي أقوى شهادة في هذا العالم. العالم كله مضطرب، كل واحد بيقتر من التاني، كل واحد عايز ينتقم من التاني،
1: صح
2: لكن الذين ينتمون لهذا الملكوت، ملكوت الله، لهم صفات ولهم طبيعة أخرى. وأجمع الصفات دي كلها والطبيعة الأخرى دي في المسيح يسوع، لأن جاء المسيح حتى يكون نموذج، حتى يكون مثال لينا نقدر نقتدي به ونقدر نتبع أثر خطواته. أنا عندي كل حاجة في الكتاب المقدس، أنا مش حيران
1: صح.
2: ولا تعبان ولا مش عارف أنا هعمل إيه. إذا كنت عايز أنتمي، أو إذا كان أخويا المستمع أو أختي المستمع عايزة تنتمي لهذه العائلة، العائلة الروحية، أنا عايز أقول لك ده أنت كده نفدتي من الظلمة الخارجية.
1: الظلمة صح.
2: ده أنت هربت من حالة الكذب وحالة القلق وعدم النوم وعدم الغفران. يعني أنت بتجد نفسك كإنسان يعني مستريح جدا نفسيا وروحيا وجسديا عندما تكون في الوضع اللي ربنا على قلبه إن هو يخليه بالشكل ده.
1: صح.
2: يعني ربنا هو اللي خلقنا وعايزنا بشكل معين، فما بالك بقى الشكل المعين ده هيكون شكله ايه، هيكون وضعه ايه.
1: صح.
2: لكن لو انا انحرفت عن هذا المسار وعشت تحت ملك اخر، ملك اخر، وبسمع صوت هذا الملك، بجد الاخبار كلها سيئة النهاردة، لان الناس بتتبع افكار شريرة،
1: صح.
2: وكل منتجات ابليس وكل الثمر بتاع ابليس له ثمر. نعم له ثمر، بس ثمر رديء،
1: ايوه
2: ثمر كله ألم، ثمر فيه حزن، فيه وجع، فيه أنين،
1: أي
2: ففي بكاء، في أرض بتغتصب، في حقل بيتحرق، في بيوت بتتهدم. لكن عندما أقترب إلى هذه البشارة السارة اللي احنا قلنا عليها، رسالة الخلاص والغفران حتى يقبلنا الله في هذا الملكوت، الفرصة متاحة للكل، متاحة ليا، متاحة لكل اللي بيسمعونا. المسيح فاتح ذراعيه للكل، مهما كانت طائفتك، مهما كان معتقدك، حتى لو كنت ملحد وغير مؤمن بالله، يحق لك أن تدخل هذا البيت المقدس
1: يا
2: ويكون
1: سلام.
2: المسيح ملك على حياتك، ولا تتصرف إلا عندما تسمع صوت الله في حياتك ومشيئة الله في حياتك. هتشوف طريقك كله في نجاح، هتشوف في خير، هتشوف في بركة. ده زي ما قلت قبل كده، ده اختبار،
1: ايوه
2: احنا مش بنبيع سلعة مضروبة
1: لا
2: مش بنبيع سلعة بايظة ونحاول نخفي اللي فيها،
1: لا
2: لا، احنا بنعلن عن عمل المسيح الحقيقي لما كان في حياتنا. عشان كده النهاردة بنعرف نتقدم إلى عرش النعمة،
1: صح.
2: نتقدم إلى عرش النعمة ليه؟ لأن أنت من الأسرة،
1: صح.
2: أنت من ملكوت السماء، أنت من ملكوت الله، فتقدر تتقدم إلى عرش النعمة، تجد عون في حينه، وتجد بركة، وتجد خير،
1: صح.
2: وتجد كل ما يحوي وكل ما في قلب الأب من حنان وحب. تعالوا إلي، ده المسيح اللي بيقول كده، تعالوا إلي، ما فيش حد قالها ولا حد هيعرف يقولها تاني،
1: ما في إلا هو.
2: المسيح بس قادر عليها وعملها وبيعملها. تعالوا إلي يا جميع، انت تقدر على كل ده؟ نعم. يا جميع المتعبين، يا اللي من اسر، يا اللي من مملكه الظلمه، يا جميع المتعبين وثاقيل الاحمال، ده الملك بتاعكم قاسي جدا، ده حمل عليكم بزياده. تعالوا الي يا جميع المتعبين وثاقيل الاحمال وانا اريحكم. المسيح قادر، قادر وعنده قدره مطلقه، عملها وبيعملها وهيعملها لآخر يوم في حياتنا على الأرض. رب يساعدنا ويساعد كل مستمع أن يكون السلطان مش أنت، ويكون الملك في حياتك مش أنت. أخرج من ذاتك وأخرج من أنانيتك وسلم حياتك للرب، وقول يا رب أنا بقى أنا مطيع جدا أمامك، شكل فيا يا رب من جديد، ودخلني الفرن عشان أتنقى وأتزكى. شيل فيا يا رب كل زائد، كل حاجة زايدة شيلها، وكل حاجة ناقصة أنت تكملها، وعالج يا رب كل اعوجاج موجود في حياتي عشان أنتمي، وده شيء عظيم جدا ليا، وأنا ممنون وفرحان جدا أنا بنتمي لهذه العائلة، لأن تمنها هو دم يسوع المسيح الذي مات من أجلي حتى يغفر خطيتي
1: نعم
2: ويطهرني من كل إثم وأنتمي لهذه العائلة السماوية.
1: يا سلام. طيب يا قسيس، يعني حتى يعني إبليس عدو الخير بيحاول إنه
2: نعم
1: يبين للناس إن ملكوت الله فيه تعب، فيه الواحد ممكن يخسر حياته الواحد، ويرويهم في الجهة الثانية كيف إن الحياة معاه، كيف إنهم ممكن يوفر لهم أشياء صعب إنهم يحصلوا عليها كأشياء مادية.
2: تمام
1: فكيف نقدر إن إحنا نوصل لهم المعلومة، أو إن هم كيف هم يعرفوا حقيقة إبليس الكذابة، أبو الكذابين، خاصة في الفقرة هذه؟
2: وصدقني يا اخ سامي، الموضوع يعني سؤال كثير كويس وسؤال كثير واقعي، بس انا شايف ان هو واضح جدا. يعني النهارده للاسف الناس بتصدق الكذاب للاسف يعني، وبيكذبوا الصادق. يعني لازم الناس تفوق شويه، اصل دي مسؤوليه شخصيه. يعني
1: جدا صح.
2: الله لن يتهجم على انسان ولم يجبر انسان على قبوله بالعافيه،
1: لا
2: وفي نفس الوقت ما قدم الخلاص للكل. يعني النهارده لما حضرتك كده تشوف العلب السجائر والدخان مكتوب عليها ايه؟ مش مكتوب عليها الحقيقه؟
1: صح،
2: والناس
1: وغير
2: بتصدق،
1: الناس بست صح.
2: انت هتموت، هيجي مرض، الناس بتصدقها. يعني شيء محزن، شيء محزن، يعني الواحد بيبقى خجلان منه. لازم يكون في خطوه ايجابيه لكل انسان صادق. وبعدين اوكي، الانسان اللي مش بيفكر كده في ربنا وخايف يخش في اوكي، اكتب لستة ايه الاضرار. رقم واحد، انا لما هكون ابن لله، رقم واحد الضرر الاولاني، الضرر الثاني، الضرر الثالث. حد كده يكون صادق مع نفسه ويكتب، افتح كده بشارة متى وشوف كده الموعظة على الجبل، شوف الصحاح 5 6 7، شوف التعليم اللي فيه، واكتب انا لو مشيت تبع الحاجات دي هيكون في ضرر في حياتي. اكتب الحاجات دي، خليك صادق مع نفسك. وكل الحاجات التانية اللي على الصفحة التانية اللي هي مملكة الظلمة، يمكن بتسعدك لحظات ويمكن بتستمتع بيها بعض الدقائق. شوف حقيقي بالظبط هي بتعمل لك ايه. شوف الأمراض الناجمة عن الأشياء التي تغضب الله. شوف الخسارة اللي ممكن تكون موجودة في حياتك إذا كنت بتلعب بالفلوس بتاعتك. شوف الأمراض اللي ممكن تجيلك لو كنت بتعاشر أي حد في أي بلد في أي مكان. شوف الحاجات الناجمة إذا كنت بتشرب أو مدمن مخدرات أو مدمن كحول. شوف أعصابك شكلها إيه، شوف حياتك تبقى شكلها إيه، شوف حتى جسمك والتكوين بتاع الأجهزة بتاعة جسمك، شوف بتتعب قد إيه، روح اعمل تحاليل. يعني الإنسان لازم يكون واعي شوية، لازم يفكر بجدية، أنا ده لما أمشي هنا بالظبط إيه الأضرار اللي عليا وإيه الحاجات المميزات اللي هتجيل، والطريق ده إيه ده وإيه ده. بس لازم أكون صادق، لازم ما صدقش الكذاب. لازم المبدأ ده كده احنا محتاجين النهارده، ان احنا نصدق قوي الصادق. جاء المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياه، هو الحق،
1: الصدق،
2: هو الصدق، هو حقيقي، هو حقيقي. المسيح لم ياتي يعني يشغلنا ويعني ويبشر بملكوت ارضي ومملكه وكل واحد ياخد له حته ولا ياخد له يكون ملك في حته. لا لا لا لا، ده جاء عشان يعطي لحياتنا أفضل، يرجع الخليقة كما كانت في كل النواحي الأدبية، في أرقى منظرها. لو إحنا تبعنا المسيح حياتنا هتتغير كأفراد، وحياتنا هتتغير كعائلات، وهتتغير مدارسنا ومصالحنا الحكومية وبلادنا وأماكن العبادة بتاعتنا. يعني هيبقى في تغيير شامل وكامل. هي ليست علاقة داخلية فقط داخل الإنسان، لكن زي ما قلت ده نور وملح، وأكون رائحة وأكون سفير كمان لله للي حواليا. فنصيحة إن كل واحد يفكر يعني بالعقل يعني، وعلى فكرة مش هيقدر يكذب على نفسه، مش هيقدر الإنسان يكذب على نفسه، هو عارف بالظبط. إذا كان هو تبع الزرع الجيد ولا الزوان، هو عارف هو تبع بنو
1: صح،
2: الشرير ولا بنو الملكوت، هو يعلم جيد.
1: شيء واضح.
2: يعلم جيدا. لو كان حد من اللي بيسمعنا يعني مقتنع وعارف حتى من قبل ما يسمعنا، هو عارف إن هو في طريق خطأ، بس ممكن يقول أنا مش قادر، أنا مش قادر. العواطف والمشاعر بتدير حياة هذا الإنسان. لا، دوس على عواطفك ومشاعرك شوية، خلي إرادتك تكون يعني هي الأول، هي اللي بتقود حياتك. خد فرصة بينك وبين ربنا بكل خشوع وبكل خضوع، قل له أنا عايز أبقى معاك، أنا بحبك، أنا مش عارف، أنا متلخبط،
1: صح،
2: أنا خايف، أنا مش قادر أتخلص من. لو أعلنت وصرخت صرخة حقيقية اللي أنت عايز تخش هذه الدائرة وهذه المملكة في الوقت ده، أكيد أكيد أكيد وعن اختبار إن ربنا هيبدأ يتدخل في حياتك ويساعدك. لو ما طلبتش الإغاثة، ليس على الله حق أن يتدخل في حياتك.
1: لأن
2: يتدخل الله في حياتك عند الإغاثة فقط.
1: أيوه، يعني الله يحترم قراراتنا واختيارنا.
2: جدا يا أخي سامي، لسبب ما ليها سبب، هو مش كلام، ليها سبب. إن الله خلق الإنسان حر، له إرادة حرة، يختار كيف ما يشاء. فواضع القانون الله العادل بيحترم هذا القانون، يحترم هذا القانون. اللي عايز يختار يبعد عن ربنا بيختار يبعد عن ربنا. لكن وانت بعيد، لو انت مقيد، لو انت عندك يعني اشياء كتير بقالها سنين في حياتك فمش قادر تتخلص منها، فبقول لك ما تغرقش، ما تكملش على الوضع ده، اصرخ الصرخه دي بس اللي هتلحقك. هيتدخل الله بطرق كتير مختلفه، وهينتشلك من يد الشرير، من يد القاسي، ويخرجك ويقدر يتعامل معاك وتعيش للنور وتعيش للمسيح بعد كده.
1: آمين آمين، كلام رائع وكلام كله بركة. طيب أخي الحبيب، لو تأخذنا في صلاة بسيطة، الناس أنا متأكد إن, إن إن إن في ناس شافوا نفسهم بالصورة الحقيقية وشافوا إنهم في وضعية غلط، واشتوا فعلا يتغيروا واشتوا يصرخوا للرب يسوع انه يساعدهم، فارفعهم حبيبي في صلاة. ربي يباركك
2: يا رب يسوع، بنلتجئ لك يا رب الآن يا رب، وبنتشفع لك يا رب من كل حد يا رب غرقان في اسم يسوع المسيح، كل حد غرقان، كل واحدة غرقان يا رب في هموم ومشاكل ومتاعب وجنس وأفكار شريرة، تعال يا رب انقذ، تعال يا رب اسم

أشياء في حياتنا بتمسكنا للورق، ما بتخليناش إن إحنا نسلم حياتنا ونقول يا يسوع المسيح. كده يكون العادات والتقاليد، قد يكون عم يقولوا على الأسرة، ضغوطات الحياة، الأشياء المادية، الشك، الخوف. معقولة أنا أترك ديني؟ معقولة أنا أمشي بعد المسيح؟ معقولة أنا أصدق لهذا المسيحيين؟ هذا كله كلام إبليس. والله إيش يحررنا، إيش يحررنا وش يروينا، انه يقدر لو سمحنا له يخلي حياتنا بركة ونعمة. المسيح يقدر يخلي حياتنا فيها سلام وفيها راحة. الشي مننا حاجة واحدة، نحن نفتح قلوبنا. المسيح يشتي مننا حاجة واحدة، ان نقول يا يسوع المسيح عرفنا من انت. احنا قبلنا الايمان هذا، نشتي تروينا من انت، سامحنا واغفر لنا. صدقوني يا احبتي، مستحيل انه يتخلى عنكم، لانه عملها وبيعملها، لانه بيستمع لنا، لأنه موجود. لا تصدقوا إبليس الكذاب. إبليس جاي يدمر وجاي يضيع. إبليس هو الذي عمل المصائب الذي احنا فيها، واحنا الذي استمعنا له. يسوع المسيح من اكثر من 2000 سنة وهو بيصيح، اي 2000 سنة من قبلها، من اول ادم، على التوبة وان الناس يعرفوا الاله الحقيقي. يا اختي لا تصدق الابليس يضحك على ايش، لا صدق الإبليس يقول ليش انتي ما دخلش، لا صدق الإبليس لما يقول ليش امشي بعد الأغلبية، الأغلبية ما هيش دليل. شوفي ايش المسيح بيخاطب قلبش، شوفي يا اخي ايش المسيح بيكلمك. خلوا الليلة هذه تكون ليلة فارقة في حياتنا، نفتح قلوبنا له. يكفي ظلم، ما أقولش الظلم الذي إحنا ظلمنا غيرنا، لا، الظلم الذي إحنا ظلمنا نفسنا. يكفي ظلم الجهل، يكفي ظلم الضياع الذي إحنا ضيعنا نفسنا، منعنا عقلنا يفكر، منعنا أنفسنا نحن نبحث عن الحقيقة. وكأن الألم والمحنة والجهل والظلم الذي احنا عايشنا نفسنا فيها اصبح مكاننا الذي احنا ما نشيش نخرج منه. تعودنا يمكن على الظلم، تعودنا يمكن على الكذب، ولا ايش السبب؟ الان في صوت بيناديكم يا ناس افتحوا قلوبكم، انا يسوع المسيح. في صوت حقيقي بيقول لكم يا اهل اليمن وكل من بسمعني، ما عاد تهدأ الحرب، ما تهدأ النفوس وتسامح إلا عن طريق المسيح. يا أهل اليمن جربوا، اللي بسمعني الآن قولوا يا يسوع المسيح. يا يسوع المسيح روينا من أنت، احنا تعبنا، تعبنا من الألم هذا والضياع.

يكفي. أنت المسؤولة يا أختي على قرارك, وأنت المسؤول يا أخي على قرارك. تو نفسكم فرصة واعطوا للمسيح فرصة يرويكم من هو, وانتوا عاد تشوفوا. ربي يبارككم. وصلنا أحبتي إلى ختام حلقتنا الرائعة هذه معاكم. انتو خليتوها رائعة والمسيح خلاها أروع. الآن انتو من تقرروا أحبتي, افتحوا قلوبكم للمسيح. أحبتي وصلنا لختام, وختامه نختمها بترنيمة متعودين نختم أكثر حلقاتنا بها, هي أبشروا يا أهل السعيدة. فعلا أبشروا, فإن المسيح قادم يمد إيده, وبيمد إيده وقد مدها, ومنتظر لكم تمدوا إيديكم. أسبوع الألف خير, وألقاكم في حلقة الأسبوع القادم من برنامجنا قضايا ساخنة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302. لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: النسبية اللي بدأوا الناس يستخدموها في الحياة ككل، وبدأوا يقولوا عنها الحياة كلها إن كل الحقائق نسبية، الحقيقة دي راجعة لمعادلة علمية والفكرة علمية قدمها أينشتاين في وقت من الأوقات. المعادلة دي بتقول إن كل حاجة ممكن أفسر الكون بيها من خلال معادلة واحدة تقدر توضح لي حقائق كتيرة قوي عن الكون. مشكلة المعادلة دي إنه حتى أينشتاين غير في الوقت، يعني الوقت أقدر أتحكم فيه وبقى متغير. اللي ما كانش مقبول عند الناس في وقت إنه يكون الوقت أو الزمن متغير، لكنه طلع أينشتاين المعادلة دي. بس علشان يطلع المعادلة دي كان لازم يبقى فيه ثابت. نفس الفكرة اللي بناخدها في الحياة إنه كل شيء نسبي وراجعة للحقيقة العلمية أو للمعادلة العلمية اللي قدمها أينشتاين، دي معناها بتقول إنه برضو في الحياة

في شيء ثابت مطلق بقيس عليه الحقيقة دي. علشان يكون في نسبية معناها إنه لازم يكون في حق مطلق ثابت أقدر أقيس بيه كل حاجة. النسبية اللي بدأوا الناس يستخدموها في الحياة ككل وبدأوا يقولوا عنها الحياة كلها إن كل الحقائق نسبية، الحقيقة دي راجعة لمعادلة علمية والفكرة علمية قدمها أينشتاين في وقت من الأوقات. المعادلة دي بتقول إن كل حاجة ممكن أفسر الكون بيها من خلال معادلة واحدة تقدر توضح لي حقائق كتيرة قوي عن الكون. مشكلة المعادلة دي إنه حتى أينشتاين غير في الوقت، يعني الوقت أقدر أتحكم فيه وبقى متغير. اللي ما كانش مقبول عند الناس في وقت إنه يكون الوقت أو الزمن متغير، لكنه طلع أينشتاين المعادلة دي. بس علشان يطلع المعادلة دي كان لازم يبقى فيه ثابت. نفس الفكرة اللي بناخدها في الحياة إنه كل شيء نسبي ورجع للحقيقة العلمية أو للمعادلة العلمية اللي قدمها أينشتاين، دي معناها بتقول إنه برضو في الحياة في شيء ثابت مطلق بقيس عليه الحقيقة دي. علشان يكون في نسبية معناها إنه لازم يكون في حق مطلق ثابت أقدر أقيس بيه كل حاجة.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.
0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه. من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسه جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديك قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة هينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو أنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل، انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان امبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام، حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده، وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة ثانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضاها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ في المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسس باشتياق الإبن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسع.
9: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
9: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
9: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأنه البحر بيرمز للفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
9: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
9: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
9: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
9: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
9: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
9: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
9: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله. فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو انه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبتها رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الاستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى انا استاذ سمير العزة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما اتكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا انه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: انا مبارح في العزة كنت بفكر اننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين لك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ في المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسه لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس يفتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة الرومية أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسع.
8: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأنه البحر بيرمز للفراق اللي حبه. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك،
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
8: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة.

0: هل بتقول: أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأسبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
1: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول: تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال: تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي. وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
2: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
3: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي، أنا سامي الخولاني أحييكم وأرحب بكم في برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي الغالين في حلقة جديدة ولقاء جديد من القلب للقلب معكم. أنا سامي الخولاني، أرحب بكم في هذا الوقت الرائع المبارك الذي عن نقضيه مع بعضنا. الكلام كثير عن الله، احنا خصصنا حلقات كثيرة ونخصص عن الله ومعرفة الله، والقصة هي هل فعلا احنا كناس كبشر منعتقد جزء كبير مننا مؤمن بالله ومنشوف بركاته ومنشوف الأشياء الكبيرة الحلوة الذي عملها في حياتنا، لكن لما نجي نسأل أنفسنا هذا الروعة والبركة، لما نجي نسأل أنفسنا ونقول القيادة والنظام الموزون للعالم هذا كله وبركات الله لنا في العالم هذا كله، هل فعلا بيدل على أن الله بيحبنا؟ أكيد. والسؤال هنا، هل إحنا في محبة في قلوبنا له؟ نبقى مع ترنيمة عن نعم أنا أحبك يا رب، ونرجع نكمل في موضوع أنا أحبتي.

أحبتي المستمعين، منرحب بكل استفساراتكم واتصالاتكم. تقدروا تتواصلوا معنا عبر رقمنا هذا فيسبوك، أقصد الواتساب أو فايبر، وهو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565.

والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب اسمنا في سكايب هو loveyemen.net كلمة واحدة loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك هي loveyemen.net كلمة واحدة نفس الشيء loveyemen.net. فيها مواضيع كثيرة تقدروا تتواصلوا معنا تتناقشوا وبشكل خاص تتواصلوا معنا بالواتساب أو الفايبر.

فعلا هو عظيم في مجده، فعلا هو عظيم في محبته، هذا هو يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا. أحبتي الكرام، موضوعنا لهذه الليلة يكون على ملكوت الله، وهذه من المواضيع التي تكلمنا فيها ونستمر في الحديث عنها، لأنه موضوع مهم بيهمنا للما بيهمنا. لما يكون في حاكم عادل، لما يكون في ملك أو رئيس وإحنا تحت سلطته، ويكون حاكم عادل أمين بيحب شعبه، الواحد يحس بالأمان ويحس بالانتماء، أنه منتمي للوطن هذا، للمكان هذا، للمملكة هذه أو الوطن يعني. لكن للأسف إن لو فكرنا وشفنا المملكات الأرضية، الواحد مش آمن، الواحد خايف منشوف إذا كانت في مملكة عندها رخاء اقتصادي فعندهم مشاكل أمنية، الواحد يخاف يقول كلمة الحق، يخاف الواحد على أهله على مستقبله، وإذا كان في أمان في الناحية هذه يعني الناس فيها ديمقراطية فالوضع الاقتصادي زفت، الحكام بغض النظر بشكل عام ولن يعني ما اهتموش ولا بيهتموا ولا عيهتموا. فإحنا من نبحث على مملكة تكون مملكة مباركة، أي الملك حقها، رئيسها، المسؤول حقها، إنسان، شخص له قلب يحب بلده، يحب رعيته، وصعب الواحد يلقاها صح؟ لكن أبشركم إن في مملكة هذه، في من بيعتني بالمملكة هذه واسمه يسوع المسيح. في ناس سألونا كثير عن ملكوت الله، وإيش هذا ملكوت الله؟ الكتب يعني الكتاب المقدس بالعهد الجديد والقديم والأناجيل الذي موجودة في الكتاب المقدس بيبين لنا إيش هو ملكوت الله، وبشكل مختصر نعرف إن ملكوت الله بصورة عامة هو ملك الله الأبدي الذي ما لهش نهاية، الأزلي، على كل الكون. الله هو الملك بلا منازع على كل الخليقة، يعني في مزمور 103:19 بيقول الرب في السماوات ثبت كرسيه وملكته على الكل تسود. أعلن الملك نبوخذ نصر وقال ملكوت أبدي، هذا في سفر دانيال للعهد القديم الإصحاح 4:3، أي فكل ملكوت هو تحت ملكوته الأبدي. أيضا في رسالة رومي، الرسالة لأهل رومي العهد الجديد إصحاح 13:1 بيقول فكل سلطان موجود قد أعطي من الله. فملكوت الله بيتضمن كل الأشياء هذه، ملكوت الله بيتضمن الأشياء هذه. أيضا ملكوت الله هو السيادة الروحية على قلوب وحياة الناس المؤمنين به بشكل طوعي، أي أن كل المؤمنين بالمسيح يسوع كإله مخلص، إحنا بشكل طوعي يعني إحنا قبلنا، إحنا قررنا إن يسوع المسيح يسود يكون ملك على حياتنا. إن الذين يتحدون سلطان الله بيكونوا جسد واحد، والذي عكس يتحدون، يعني في فرق بين تتحد مع سلطان الله كل المؤمنين، إن لنا سلطان واحد وحياتنا تحت سيطرة واحد يسوع المسيح بإرادتنا وباختيارنا ومحبتنا، وما بين الناس الذي هم ضد المسيح، الناس الذي هم عكس التيار، تيار المسيح محبته ونعمته، الذي هم ضده ما هم جزء من ملكوته،
الذي في ملكوت الله المؤمنين فيه، الذي سلموا حياته، سلموهم حياتهم كملك ومتحكم ومسيطر 100%، بس الذي هم ضد ما همش في الملكوت. والمسيح قال لنا إن مملكته ماش في هذا العالم، هذا العالم وقت اختبار، وقت منعيش فيه فترة محدودة بسيطة لا تسوى شيء أمام الحياة في الحياة الأبدية مع المسيح في ملكوت الله. في يوحنا 18 العهد الجديد صح 18 آية 36 قال إن مملكته ماش من هذا العالم، المسيح قال. والمفتاح للمملكة هذه هي الإيمان بيسوع المسيح والتوبة. الواحد يطلب من المسيح أنه يتوب له ويغفر له. التوبة ضرورية لدخول مملكة أو ملكوت الله. قال في يوحنا الصح 3 آية 5-7 أنه يمكن المساواة بين ملكوت الله والخلاص، حيث يقول المسيح أننا يجب أن احنا نولد ثانية لكي ندخل ملكوت الله. يعني المخلصين باسم يسوع المسيح الذي يؤمن بيسوع المسيح كإله ومخلص يعتبر إنسان مخلص. من الذي خلص يسوع المسيح؟ فالذي يدخل لما يقول ملكوت الله فقط الناس الذي هم عندهم خلاص. قال يقيم إله السماوات، مملكة لن تنقرض أبدا. هذا في سفر دانيال العهد القديم صح 2 آية 44. وتنبأ العديد من الأنبياء بنفس الأمر. فملكوت الله هو ملكوت المجد، الشكل الكامل لملكوت الله هي النعمة. طيب الواحد يقول طيب أنا إيش إذا كنت بتقول لي ملكوت الله في الحياة الأبدية وإن يعني المسيح ما هوش ملك العالم هذا. أخ الحبيب أخت الحبيبة، المسيح هو مسيطر وملك على الكل، ملك الملوك هو. بس العالم هذا إحنا نقول رئيس العالم هو إبليس، بس من هو مالك الملك؟ من هو ماسك كل شيء؟ هو يسوع المسيح. والحرب بين الخير والشر، ما أقولش حرب بين إبليس والله، لأن الله أكبر وأعز. إبليس هذا لا شيء، إبليس بيحارب المؤمنين، لا يجرؤ هم من هو حتى يحارب الله، بيحارب المؤمنين. فهو حرب بين الخير والشر، بيننا نحن المؤمنين وبين إبليس. فلو سلمنا أنفسنا لشهواتنا والإبليس بنكون جزء من العالم، بس لو تمسكنا بالمسيح وآمنا فيه أكيد منكون ضد أشياء كثيرة كما العالم يشتي، بس إن مع محبة المسيح في قلبنا، مع اختيارنا إن إحنا نسمح له يكون ملك في حياتنا، مملكة المسيح بتبدأ من وقت ما تؤمن فيه. وقت ما تؤمني فيه يا أختي يبدأ الملك يمارس سلطته، إذا سلمتيها السلطة هذه وعيقودش وعيقودك لكل الخير ولكل البركة، لأنك تحت سلطته. حتى لو كنا عايشين في هذا العالم المثقل بالظلمة، بس المسيح لما يكون ملك وسيد على حياتش بيخرج نور في قلبش وفي قلبك، ونكون جميعا أنوار في الظلمة هذه. يشوفوا الناس المسيح من خلالنا، يشوفوا الناس يعني إيش مملكة المسيح فيها ثمار. يعني أنت لما تكون ابن المسيح، نقول من التبني إنه رفعنا، من لما الناس يشوفونا يشوفوا المسيح بأخلاقه، يشوفوا المسيح بمحبته في داخلنا، يشوفوا المسيح بتعاملنا مع بعضنا، يشوفوا المسيح فينا. المسيح الحقيقي لا يكذب أبدا مهما حصل، ماش حاجة اسمها كذب أبيض وأسود أو كذب يصح على الزوجة أو على لا ما فيش كذب كذب، وأبو الكذابين إبليس. المسيحي لا يكذب، المسيحي لا يغش. المسيح الذي عايش ملكوت الله، المسيح الحقيقي المخلص ما يغشش مهما حصل مهما خسر، المسيحي لا يغش.
المسيحي الحقيقي لا يظلم، مهما حصل، مهما الناس ظلموك وأصبحت قوي يا مسيحي يا حقيقي، مستحيل أنك تظلم لأنك عايش ملكوت المسيح. المسيحي الحقيقي لا يزني، ما يتبعش الشهوات، شهوة الزنا. وشهوة الزنا في المسيحية تبدأ بالنظر، تبدأ بالنظر. المسيح الحقيقي الذي عايش ملكوت الله عفيف شريف، ما يزنيش ولا يشوف البنت نظرة شهوة. ليش؟ لأنه بيعتبرها أخته، بيعتبر أي بنت مهما كانت ديانتها أو أخته. الواحد المسيح الحقيقي أنه يتزوج زواج صحيح سليم، بس ما يروحش يزني مهما حصلت له من إغراءات. المسيح الحقيقي الذي عايش ملكوت الله بقلبه وبعقله وبخياله ما يرتشيش ولا يرشي، مهما كان محتاج للموضع يمشي أو هاو قادر أنه يدفع فلوس للشخص هذا أو للتاجر هذا. لا، المسيح الحقيقي لأنه ماسك يده في الله الذي مالك قلوب الكل، ما حد يقدر يوقف خطة الله مهما كان عنده قوة ونفوذ في حياتك. الشخص هذا ما يقدرش أنه يوقف خطة الله في حياتك. المسيح الحقيقي عينه على المسيح، بأخلاق المسيح ومحبة المسيح. هذا المسيح الحقيقي الذي عايش في ملكوت السماء. نبقى مع ترنيمة، وبعدين بعد الترنيمة بيكون معنا أخونا العزيز القسيس محب يكلمنا على ملكوت الله من خلال كلمة الله في الكتاب المقدس، المقدس بطريق بأسلوب رائع ومبسط، بحيث أن احنا نفهم ونعرف ونقول يا مسيح علمنا وساعدنا، لأنك أنت معانا ونشي ندخل الملكوت حقك. هذا الناس الذي ما همش عارفينه يعرفوا ويدخلوا الملكوت حقه. سمعنا الترنيمة وبعدين نرجع لكم أحبتي.

0: فعلا إلهنا ملك الملوك، نعمتك كبيرة وما فيش أكبر منها. برحب في البداية بأخونا الحبيب الغالي على قلوبنا القسيس محب. مساء الخير حبيبي.
1: مساء الخير يا أخي سامي.
0: سعيد جدا يا أخي أنك تكون معنا في حلقة جديدة وقضية ساخنة جديدة.
1: أمين، وأنا كثير سعيد إذا أكون معك ومع إخواتي المستمعين.
0: آمين يا رب يبارك فيك يا أخي. طبعا يا أخي كما عرفت قضيتنا ساخنة اليوم على مملكة الرب يسوع، مملكة المسيح. يعني تفاجأت، يعني إحنا كنا أمس نتكلم أنا وأنت شوية على مملكة المسيح والأشياء الثانية، ففي الليل من ضمن الأسئلة الذي جت يعني في كتب اليهود كان معروف أن المسيح سيكون مخلص ويكون ملك على اليهود، بس المسيح جاء بالعكس، يعني بدل ما يكون ملك وأصحابه يكونوا وزراء ويكونوا أمراء وكل من بيتبعوا فيه يكونوا عايشين عيشة عالية جدا، اضطهدوا وعذبوا وجزء منهم ماتوا. فايش معنى مملكة المسيح؟ وهل فعلا اننا لما اكون عضو فيها اشياء كثيرة بتتغير في حياتي؟ وهل فعلا الوضع الانسب او الحل الانسب لوقتنا الان من حروب ومن مصائب ان الناس يلتجؤوا الى مملكة المسيح يكون الحل فيها؟ فموضوع مهم جدا اعتبره انا حساس، ومن من يعني يستحق ان احنا نتكلم فيه بشكل مفصل.
1: نعم،
0: فلو تقودنا لو تكرمت في صلاه ان الرب يطرح بركه والناس فعلا قلوبهم تنفتح للمعنى الحقيقي للكلام هذا.
1: امين.
0: تفضل يا اخي.
1: يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. يا رب طالبين يا رب ملكوتك ومشيئتك يا رب تتحقق يا رب في الأرض. يا رب تعالى يا رب علمنا، تعالى يا رب بروحك القدوس ارشدنا، تعالى يا رب بروحك القدوس يا رب اجذب نفوس يا رب إليك في الوقت يا رب اللي بيسمعوا فيه الرسالة، رسالة الإنجيل، البشارة السارة، البشارة التي تعلن يا رب عن ملكوتك. يا رب بضع أمامك يا رب الوقت، وضع أمامك يا رب نفوسنا بين إليك لتملك أنت عليها، في اسم المسيح استجب لي كل الكرامة والمجد. آمين. لو اتكلمنا كده في البداية على ملكوت الله، أو في بعض الأماكن في الكتاب المقدس ملكوت السماء، ويمكن البشير متى استخدم ملكوت السماء، يعني كعادة اليهود ما كانوش يذكروا دايما اسم الله كتير إلا نادرا جدا جدا، فيمكن هو بس البشير متى هو يمكن استخدم بالأكثر ملكوت السماوات، لكن باقي البشارات بشارة لوقا ومرقس ويوحنا ممكن بيخاطبوا الأمم أكتر والوثنيين، فكان دايما بيكلمهم بعبارة ملكوت الله. وملكوت الله هي بتعني سلطان الله المطلق ووحدانية الله. طبعا الأمم والوثنيين كانوا لهم ملوك أرضيين ولهم يعني شعب أو جروب معين ولهم ملك، فيعني يفهموا الكلمة دي أكتر، يعني سهل إنهم يستوعبوها، سلطان الله المطلق أو وحدانية الله. يمكن يوحنا المعمدان لما كان بيعلن عن إن هو اقترب، وهو كان صوت صارخ بيعد طريق الرب في البرية، دايما الرسالة دي كان يبلغها ويزعها للناس، توبوا وآمنوا بالإنجيل فقد اقترب ملكوت السماوات. يبقى في ملكوت، في مملكة، في ملك، الأكثر كمان إن الملكوت، أو باللغة يمكن الآرامية ملكوتة، هي سلطان الله وحكمة الله، وباللغة اليونانية بتعني ملكية. لو ابتدينا من العهد القديم نلاقي إبراهيم وإسحاق ويعقوب معاهم موسى، يعني ما كانش عندهم مفهوم كامل للملكوت، كان غير واضح للملكوت. لكن لما الشعب دخل إلى أرض كنعان مع يشوع، فأصبح الله ليه أتباع، يعني ليه ناس بتعبده، بيقدموا ليه الطاعة، بيقدموا ليه السجود، بيقدموا ليه التسبيح، بيقدموا ليه العبادة، يعني أتباع. والله ليه أتباع في السماء الملائكة، لكن أصبح ليه أتباع فين؟ في الأرض.
0: يا سلام.
1: فأصبح الله ملكا على الأشخاص اللي قبلوا إن يطيعوا ويعبدوا ربنا بالطريقة الصح. وبدأ الشعب ابتداء من النبي صموئيل، يعني هو المؤسس أو وضع حجر الأساس للعهد الملكي. فحتى الشعب تزمر، يقول طب احنا شايفين الأمم وشايفين الوثنيين، كل واحد كل مجموعة ليها يعني حاجة كبيرة، يعني مملكة وملك، او احنا ليه ما يبقاش لينا؟ يعني بيتكلموا على الوضع الأرضي يعني. فصموئيل، يمكن بعد صموئيل جاء شاول، ملك شاول، وبعدين داوود، وبعدين سليمان، وكله من نسل، اجى نسله داوود ونسله. فبكل اختصار، جاء المسيح ليعلن عن هذه المملكة، عن هذه المملكة. يمكن التلاميذ فكروا انها مملكة وإرث، او ورث أرضي، وهيقسم لهم كل واحد منصبه لكن هو الملكوت ليس أرضيا، الملكوت سماويا. الملكوت هو يعني ملخصه هو دائرة الخلاص. جاء المسيح ليعلن الخلاص، ودائرة الخلاص كل إنسان يقبل الخلاص ويدخل في هذه الدائرة ويسلم حياته لشخص الرب يسوع المسيح، ده كده دخل في المملكة.
0: دخل في المملكة.
1: فبقى تابع، بقى طائع، بقى عابد، بقى مسبح لله وحده، فأصبح من مملكة تانية، ليس مملكة شر، لكن مملكة بتطيع وكمان بتعلن عن الملكوت للآخرين، بتعلن الملكوت للآخرين، وفي نفس الوقت بتصلي إن ملكوت الله، يعني مشيئة الله وفكر الله كملك يكون في الأرض ويتحقق في الأرض. هو ربنا عايز إيه من الأرض؟ عايز الناس تقبل هذه المملكة، وتقبل ليس ضغطا وليس قهرا، لكن ده لصالح الإنسان اللي ربنا خلقه. ربنا لما خلق الإنسان يريد أن يعيش الإنسان في سلام وفي أمان. انحرف الإنسان بالشر والمغريات اللي كانت حواليه، الله عايز يرجع ولاده، عايز يرجع مملكته تاني، إن هو يملك عليهم بالخير، ليس بالقهر وليس بالظلم، لكن يملك عليهم بالخير. فأعطاهم الحب الذي ظهر في الصليب، والخلاص والفداء، لأن عشان أنا النهاردة أخش أكون من ضمن بيت أهل الله، الله لن يقبلني لأني نجس، لأني خاطي، لأني انحرفت تماما عن دائرة الله، بقيت من مملكة الظلمة، مملكة الشر. فعشان أرجع لابد أن يكون في دفع تمن، والتمن ده هو موت عشان أقدر أخش ويقبلني الله في ملكوته. فعشان يقبلني الله في ملكوته، بين الله محبته لنا، ونحن بعد يعني ما زلنا خطاه، مات المسيح لأجلنا. ليه؟ قمة الحب، لأن الله لن يخلقنا ويتركنا، الله محب. فمحبة الله نقول دفعت الله، إذا جاز التعبير، إن هو يقدم هذا الحل الإلهي السماوي عشان يكون عندي إمكانية النهاردة بإرادتي لو أنا اخترت إن أنا أعيش مع ربنا يقبلني على حساب الكفارة، على حساب من مات من أجلي، على حساب دم المسيح الذي يطهرني من كل خطية. هنا يقبلني الله بس يشوف المسيح، ما يشوفنيش أنا، لأن لو شافني أنا هيشوف كل عيوبي وكل أخطائي، لكن أنا بحتمي في عمل المسيح على الصليب، فبيقبلني الله في المسيح يسوع، فأنا بستخبى جوه المسيح، فالله لما يبص كده يشوف المسيح، وده اسمه البر، يعني تبررنا، ما عادش لينا حكم، الله مش هيحكم علينا ولا هيدلنا، لأن أصبحنا ولاده في ملكوت الله، في ملكوت الله تحت حكم الله. بس بعض الآيات اللي ممكن هقولها بتسند شوية الكلام اللي احنا بنقوله، في إنجيل متى إصحاح 4 بيقول كان يسوع يطوف كل الجليل، كان بيروح في كل مكان وخصوصا في الجليل، حتى في الأماكن البسيطة اللي فيها ناس تعبانين محتاجين كان بيعلم في كل مجامعهم. إيه هو تعليم المسيح؟ وكان يكرز ببشارة، بشارة يعني في بشارة يعني خبر حلو،
0: خبر سار.
1: ما ينفعش حد يقول بشارة وبعد كده يقول إيه خبر وحش مش كويس،
0: لا
1: البشارة دي حاجة مفرحة لناس مساكين حاسين بالعجز، حاسين إن هم في دايرة الظلمة. كان بيكرز ببشارة الملكوت، فجاء المسيح يكرز ببشارة الملكوت. الملكوت هو الحق، الملكوت هو الخلاص، وأخذنا الخلاص بالنعمة، أخذناه هدية، ما دفعناش فيه حاجة. هل دي بشارة سارة؟ دي أقوى بشارة سارة جاءت في التاريخ إلى يومنا هذا، أقوى بشارة سارة التي تنقذ الإنسان من حياة أبدية تعيسة إلى ملكوت الله، يعيش في عيلة تانية روحية، بس متوقف على الشخص نفسه إذا كان يقبل ولا ما يقبلش. مش بس كده، كان بيكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. في إنجيل متى إصحاح 8 عشان ما يحصلش خلط، ممكن واحد يقول أنا تابع للمسيح بس ممكن ما يكونش في الملكوت، مش في ملكوت المسيح، لأن في آية 12 من إصحاح 8 بيقول وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية. الله، هو ده الملكوت اللي احنا لسه بنتكلم عليه دلوقتي البشارة، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. كان في ناس بتعتبر يعني من اليهود ان لما ولادهم كده يجي منهم يبقى خلاص، يبقى ده تبع الملكوت كده طبيعي.
0: ايوه
1: خلاص، عشان يعني بينفذ الطقس وينفذ الختان و يعني ويصنع كل العادات الدينيه، فالناس بتفتكر انها تبع الملكوت. لكن هو مش الاسم، اذا كان اسمك مسيحي او اسمك غير مسيحي، الله ما بياخدش بالمعيار ده. في أبناء ملكوت كانوا بيعتقدوا أنهم أبناء الملكوت، لكن في الحقيقة هم من جواهم ما فيش طاعة ولا في عبادة حقيقية، ولا عطين الله فرصة أن يملك على قلوبهم وعلى حياتهم. ودي نقطة فيصلية لازم نكون بنفكر فيها كويس جدا. يبقى عشان أكون ضمن أبناء الله أو في هذا الملكوت، لازم أعطي الله أن يملك على قلبي. ولما أعطي الله يملك على قلبي ليس مجرد كلام ولا شعارات، بيكون حقيقي ويظهر عمل المسيح فيا، أبان اللي أنا بنتمي لهذه العائلة وأنتمي إلى هذا الإله. فلما أشوف سيرة المسيح وأشوف وضع المسيح لما كان على الأرض، فلازم أتمثل بكل تعاليم المسيح.
0: صح.
1: النهاردة لما حد بيكون من أسرة أحد فيها ملك،
0: أيوة.
1: في ابن الملك، في بنت الملك، في زوجة الملك، تلاقي تصرفاتهم وكلامهم ولبسهم وطريقة معاشتهم بتدل فعلا ان دول ولاد الملك،
0: الملك صح.
1: فليهم سمات، ليهم سمات معينة، ليهم طقوس معينة، ليهم
0: صح
1: لبس معين، ليهم تفكير معين، وده أكيد لأن بيبان ده من أي أسرة، ده من أي عيلة، ده من أي بيت، ده من أي فئة بيبان. بنفس الطريقة لما إحنا بنقبل عمل المسيح بنتولد ولادة جديدة، فبيصبح الإنسان إنسان جديد،
0: صح
1: ويقدر يقول، يقدر يقول إن الأشياء القديمة أو الأشياء العتيقة اللي في حياتي قد مضت، هوذا الكل صار جديدا. صار جديدا يعني أصبحت إنسان جديد، أصبحت ليس من مملكة الظلمة لكن أنا من مملكة النور، أنا من ملكوت الله، أنا ابن لله، أنا بأطيع الله، أنا بعبد الله بالروح والحق، أنا مش بس خارجي يبان عليا لكن أنا داخلي كمان يبان عليا. كمان في متى 13 بيقول كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. يبقى معنى كده إن كلمة الخلاص والبشارة السارة اللي بتوصلني للملكوت في عدو، عدو شرس مش عايزني أحصل على هذه القيمة ولا عايزني أحصل على هذا الخلاص. فلازم أفكر في كده، في حد عايز شرير يخطف مني الكلمة التي توصلني إلى قبول الخلاص وقبول اللي أنا أنتمي ويكون لي هوية لهذه العائلة.
0: صح.
1: فمن هو ضد الخلاص؟ من هو ضد الحياة؟ من هو ضد النور؟ هو عدو الخير الشرير، عشان عايز الإنسان يعيش في الظلمة مش عايزه يعيش في النور. في متى 13 كان بيحكي عن قصة كده في الحقل والزرع، ففي وسط الزرع كده ليلا في حد زرع زوان،
0: ايوه
1: ولما زرع زوان، في الحقيقة الزوان والحنطة في البداية يعني ما تعرفش تفرقهم قوي من بعض، لأن في وقت الحصاد
0: يتشابهوا كثير.
1: بيتشابهوا كتير لكن يفرقوهم في وقت الحصاد. فبيقول بيقول في متى 13 بيقول والزرع الجيد هو بني الملكوت. يبقى في بني ملكوت وفي بنو الشرير، ان الشرير بيملك عليهم، ابليس بيملك عليهم بافكار شريره باعمال شريره. عشان كده النهارده في سؤال الحلقه انا يفيدني بايه النهارده الملكوت؟ اللي انا هكون انسان ماشي على حسب تعليم الله،
0: صح،
1: يا اما هكون انسان ماشي على حسب تعليم الشرير ابليس. ابليس ليه منتجات ممكن اي انسان يستخدمها، والله ليه حياه، ليه وسائط نعمه، ليه حاجات كثيره جدا معاكسه تماما لما يصنعه الشرير. يعني هاخد بعض الامثله.
0: نعم.
1: الحب هو من الله،
0: صح.
1: فاذا كنت من ملكوت السماء او من ملكوت الله فانت قلبك يغفر، قلبك يحب الاخر. لو كان في قلبي حسد وفي قلبي كره فانا لا انتمي الى هذه العائله. هاخد مثل تاني. بنو الشرير بيفكروا في اعمال الزنا، اعمال شريره وافكار شريره، بيفكروا في السرقه، بيفكروا في نظرات ليست بريئه وتوهمات، وممكن كمان يصل الحسد الى القتل والنهب. لكن كل من ينتمي الى ملكوت الله بيصنع برا، بيمشي في طريق الاستقامه، يحب عدوه، يعطي للمحتاج،
0: صح،
1: يفكر فيما لله مش في الارض. فعشان كده في فرق كبير جدا في ملكوت الله في ملكوت شرير، وعلى حسب ما الانسان هو بيختار هو عايز ينتمي لاي ملكوت. كمان طبيعه الملكوت اللي احنا بنتكلم عليه النهارده في الحلقه بيلاطس عندما كان يحاول أن يحكم على يسوع، فيعني بالسخرية بيقول له يعني أنت يعني مملكتك دي منين؟ يعني أنت بتدعي اللي أنت ملك، ملك على إيه؟ مملكتك دي منين؟ فين؟ أنا مش شايفها. فقال له يسوع، قال له مملكتي ليست من هذا العالم. دي في إنجيل يوحنا صح 18، مملكتي ليست من هذا العالم. طب ليه بتقول كده؟ ليه بقى؟ لأن مملكة يسوع، لما يسوع قال لي مملكتي ليست من هذا العالم، إن المملكة دي ليست صادرة من هذا العالم. فالمملكة دي ملهاش طبيعة عالمية، ما فيهاش طبيعة دنيوية، دي مملكة الحق. منين المملكة دي؟ دي مملكة سماوية،
0: صح.
1: زي ما قال عليها متى وذكر ان دي ملكوت السماء، السماء.
0: ايوه.
1: وعندما المسيح قال مثل حلو للابن الضال، فالابن الضال اللي بعد عن باباه وحس بالندم بعد كده، بعد ما خسر كل ما له، قال ايه؟ قال اخطأت الى ايه؟ الى السماء.
0: صح.
1: والسماء تعبر عن ان الله موجود في السماء.
0: صح.
1: فهو اخطأ الى السماء. فالمملكه ليس نابعه من الارض، لكن نابعه
0: من السماء. صح.
1: وجاء فيها روح البشاره، البشاره الساره، فيها الحق اللي هو قلنا هو الخلاص والنعمه. عشان كده المسيحي المؤمن، المسيحي المؤمن، ما بقولش المسيحي فقط، المسيحي. وأخذنا كلمة المسيحي يعني تابع للمسيح،
0: صح.
1: يعني تابع للمملكة دي، يعني تابع للعيلة دي، بيكون مواطنا في ملكوت الله، مواطنا في ملكوت الله، له بيت سماوي ليس مصنوع بيد بشري، لكن مصنوع بيد أبدي الله. تبدأ أن يملك المسيح على القلب في الأرض، وتصل ذروتها المملكة إلى أن نبقى مع الله في السماء إلى أبد الآبدين، وده الملكوت السماوي. لكن يعني إيه كما في السماء كذلك على الأرض؟ يعني الله يملك، ونزيع جميعا أن الله يملك على القلوب، فتوسع هذه الدائرة، أشخاص كتير يعني يستفادوا من هذا العمل اللي عمله المسيح على الصليب، حتى ينتموا إلى هذه العائلة. وعندما ينتمي إلى هذه العائلة يظهر ثمر في حياتهم، الوداعة، اللطف، التعفف، المحبة، السلام، أشياء كتيرة جدا جدا جدا. عشان كده النهاردة احنا في شديد الاحتياج إن أكبر عدد ممكن ينتمي إلى هذه المملكة أو ملكوت الله. هيؤثر جدا، وهيؤثر إيجابيا وليس سلبيا.
0: يعني يا قسيس، ولو قاطعتك، يعني بالمواصفات الحلوة والجميلة والرائعة هذه لمملكة المسيح، وزي ما قلت أنت إن الله في السماء، فمن خلال الذي بيقبلوا يدخلوا في المملكة هذه يقدروا إنهم يبدأوا الحياة في مملكة المسيح من وهم في الأرض.
1: أكيد. وحياتهم تتغير حقيقي، ودي بنسميها الولادة الثانية. أيوة. أصبح إنسان جديد بالروح وليس
0: سلام.
1: بالجسد.
0: يا سلام.
1: طبعا يعني الكلام اللي بيتقال ده مش كلام بس يعني بنملى بيه وقت معين، لكن ده كلام مختبر. يعني
0: صح.
1: في ناس كتير جربت إن حياتها بدل ما كانت تعيسة